رجعنا معكم جديد في سهرية ليبرونتين على موجاتها الجوهرة اف ام. سهريتنا مزيد متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. نسلموا عليكم برشا وما كنتوا تسمعوا فينا, ونسلموا خاصة على حمدي وطارق اللي يسمعوا فينا في هرقلة. غسان يهدي غنية تليلة لزينب ويقولها ربي خليك ليا. شاكر يسلم على الغالية لطيفة. حمادي يسلم علينا وعلى قيس وبلال ويوسف اللي يسمعوا فينا في خزامة. رياض يهدي غنية تليلة الغالية منى. وانتو ما كان عندكم اهداء او رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف, ولا الاسماس على 85 990.

0: الفنتين.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين، سهريتنا بدأت معاكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. إن شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبرونتين. نذكر ديما على ذمتكم الاسماس على 85 990، وأيضا رقم الواتساب على 48 155 ألف. أبقوا معنا مشكورين في الاستماع، موزيكا وراجعين.

0: antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهر اف ام في ليبرو انتين سهريتنا بديتوا معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. نجدد التحية لكم من اختار موجاتنا واختاروا يتونسوا بينا وهما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا وشكرنا للجميع. تحياتنا لعمر ومحمد اللي يسمعوا فينا في القيروان. مازن يهدي غنيات الليلة للغالية صابرين. سلمى تسلم علينا وعلى كل العائلة في حمام سوسة. أيمن يسلم على الغالية نجوى ويقولها ربي خليك ليا. وانتم ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990.

Show Hora. Show Hora. É bem uma música.

ساعتين. هكا نوصل معاكم نهاية موعد ليلة من ليبرون تان. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معاكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة، صباح الخير، سلام.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم يا هذا الموعد الإخباري. وبداية بالعناوين: مجلس وزاري مضيق حول مشاريع الطاقة. المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية يعلن عن تنفيذ عملية واسعة النطاق تستهدف الحوثيين في اليمن. وتراب يعلن عن إجراء محادثة ناجحة مع بوتين. في تفاصيل أخبارنا، أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أمس على مجلس وزاري مضيق حول متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي. وقدم وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري خلال هذا المجلس خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة التي ترتكز على مقاربة متكاملة تجمع بين تعبئة قدرات الإنتاجية الإضافية واستعادة القدرات المتاحة وتطوير الطاقات المتجددة ومنظومات تخزين الطاقة الكهربائية، إلى جانب تكثيف إجراءات ترشيد الاستهلاك وتفعيل آليات إدارة الطلب بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا في الاستهلاك. وبعد التداول والنقاش حول هذه الخطة، قدم رئيس المدير العام لشركة التونسية الكهرباء والغاز والمدير العام المساعد بالشركة عرضا حول الخطة التنفيذية على المدى القريب والتي تشمل خاصة المشاريع التالية: تحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة من خلال تركيز أنظمة التبريد الهواء في مداخل التوربينات بما يساهم في توفير قدرة إضافية تناهز 250 ميجاوات، وتحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة، تركيز منظومة خزن الطاقة بالبطاريات بقدرة 300 ميجاوات وطاقة خزن 600 ميجاوات في الساعة، اقتناء وتركيز محركات غازية بقدرة 200 ميجاوات، اقتناء وتشغيل توربينة غازية ثالثة بمحطة برج العامري بقدرة 300 ميجاوات، استعادة كامل القدرة الانتاجية لمحطتي كشباطة وماكلين المقدرة بحوالي 190 ميجاوات، إدماج حوالي 300 ميجاوات من مشاريع الطاقات المتجددة قبل الصائفة القادمة. وفي ختام أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في إنجاز كل المشاريع المقدمة من قبل الشركة التونسية الكهرباء والغاز مع المتابعة الميدانية لتحقيق الأهداف المرسومة والتسريع في تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لكل الأنظمة المتاحة. دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية 1 جانفي القادم، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة ويوفر للقطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. واعتبرت الجامعة في بلاغ لها أن قرار وزارة التربية المتعلق بضبط موعد عطلة الشتاء للسنة الدراسية خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 27 ديسمبر القادم يحد من فرص الاستفادة من العروض السياحية خلال نهاية السنة. أطلقت وزارة الشؤون الدينية منظومة للتصرف في الإطارات المسجدية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال أجل معالجة الملفات وضبط توزيع الإطارات المسجدية وتحديد الشورات بما يسهم في تحسين التصرف الإداري وإرساء الحوكمة الرشيدة. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية عن تنفيذ عملية واسعة تستهدف الحوثيين في اليمن، وأضاف أن القوات السعودية تعمل على تفكيك وتدمير شبكة للصواريخ الباليستية للميليشيات الحوثية، وتقدم إسنادا جويا لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار 24 ساعة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وافقت على ضخ أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل على الفور إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، وذلك عقب ما وصفها ترامب بأنها محادثات ناجحة للغاية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ختاما ومن جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن روسيا من جانب واحد والسماح لها بتصدير الديزل ليس عادلا ولا نزيها، وقال زيلينسكي في مقابلة هاتفية: يبدو الأمر وكأنه هدية عيد ميلاد سعيدة لبوتين. مع المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: عالم أخذ ما في مشكة عادي بشير موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عادي بشير
1: تيابك بيدلوا عالكسي لا بخزيني ولا بغسيل
0: قصة من شعراتي صوتي ما انتبهت لا ما بشير

0: Jauhara FM.
1: So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في مجموعة جديدة من البرامج اللي تقدمها لكم جوهرة فام الدنيا وما فيها، بتاريخ اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، الموافق 29 من ربيع الثاني 1448 للهجرة. إشارة التوقيت مستمعينا في استوديواتنا هي 6 متاع صباح، وخير بداية اليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي يتلو علينا ما تيسر من سورة غافر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Weekend
1: mit Satellites an das Wehr,
0: Maßen im Handy.
2: الستة وستة وعشرين دقيقة على جوهرة فم. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم. هذا رونديفو جديد من المتينة الويكاند في تاريخ اليوم السبت 10 أكتوبر 2026. إن شاء الله نهير جديد مليان بالخير والبركة وراحة البال، واطلبوا معانا وقولوا يا ربي العمل عليك والشدة فيك، ونتوكلوا الناس الكل على ربي، ونبدأ موعدنا في المتينة الويكاند اللي يبدأ توا يتواصل معكم إن شاء الله حتى لتسعة متاع الصباح. أخبارنا ومتابعاتنا حاضرة، احنا حاضرين إن شاء الله، زيدا أنتم تكونوا حاضرين بالمتابعة والاهتمام والتفاعل مع مختلف الأخبار اللي بشكون موثقة على صفحتنا الرسمية جوهرة فم على الفيسبوك، وملخصة على موقعنا www.jawhrafm.net. ومن المنبر هذية نحب نتوجه بتحية كبيرة برشا لكل مستمعينا وين ما كانوا، لقاية هذية 26 دقيقة، اللي مازال في داره، اللي قصد ربي، واللي ما عندوش برشا من اللي هكا خرج من الجامعة وتعدل القهوة يعمل في قهوة، اللي قدامه مسافة فطويلة نقول له ربي وصلك بالسلامة إن شاء الله، واللي بيان سور يحضر في روحه للقراية وإلا للخدمة نقول لكم بالتوفيق إن شاء الله الناس الكل. بداية المشوار كالعادة تكون بالموزيكا، ونستفتح الغونديفو مع سيدة فيروز، أما قبلها خلينا نوصل الأمانة اللي هي تحية توصلكم من عند ليكيب الكل. اليوم يرافقنا وليد الجزيري في آخر الأخبار والمتابعات الرياضية، من الجبلة في قسم الأخبار، جمال بوقديدة في التنسيق العام، سمية صغير في الإخراج التقني، أهلا وسهلا، وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.

مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن.

0: matinal weekend
1: mais c'est allé te faire d'affaires
0: ma SNM handy.
2: الستة وسبعة وثلاثين دقيقة على جوهرة فيم. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. موعدنا يتواصل حتى لتسعة متاع الصباح وخلينا نحكي وهكية عد دخلة في المتنة الويكاند اليوم على التقلبات الجوية المنتظرة انهار اليوم من عام بارتيغ من اليوم. من المنتظر تراجع في درجات الحرارة، تقلبات جوية بتشمل عديد المناطق من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وإن شاء الله معهم الخير الكل اللي يتمثل في الأمطار. رب يرحمنا إن شاء الله. أكيد بعد أخبار السبعة بش نقدمو لكم نشرة محينة ومفصلة يقدم هنا المعهد الوطني للرصد الجوي في علاقة بطقس اليوم السبت 10 أكتوبر 2026. وبالمناسبة نحب نقول لكل مستمعينا اللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم، روا عندكم موعد خاص على جوهرة فام وفي المتينة البيكاند من خلال فقرة قوم عيدك اليوم. دونك العزيز عليك اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده وتحب تعمله سوربريز، مرحبا بيك. تنجم تكلمنا على 36 300 ألف، وإلا تبعث لنا ميساج تتسويت على 85 990 في نمبر العزيز عليك اللي يحتفل بعيد ميلاده، بالإضافة للمساج السبيسيال اللي تحب اتوصله له. عديد الأخبار اللي تستنى فيكم بعد شوية مستمعينا والمتابعات، أما خليبنا هكي نبدأ كالعادة حتى احنا في نسق تصاعدي بالنسبة لموزيكتنا ومختلف الأخبار اللي نتابعوها اليوم. اليوم فما تظاهرة كبيرة جدا باش تشمل عديد المؤسسات التربوية في تونس في علاقة بالحملة التوعوية والتخصيصية حول مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. نحكي لكم عليها زيدا بعد شوية. ما شنو رأيكم نقيت هدايا نواصلوا مع محمد عبد الوهاب والهادي جويني، وما تنسيوش باش تلفوا على رواحكم وتهزوا حويجة خفيفة معاكم إذا توا خارجين من الدار. النسمة نسمة الصباح يعني وليت باردة شوية، صغي في النهار سخونة يعني من العشرة حتى المثلاثة الأربعة سخونة شوية، أما ما فيها بيستحميوا رواحكم وتلفوا على رواحكم بحويجة خفيفة. دونك إن شاء الله زينا لكم الكل، راجعين واستمتعوا بإقاعتنا واختياراتنا لصبحية اليوم.

عمر مصطفى لمستك اللي وصلنا ل 56 دقيقة على جوهرة فيم. مصباح النور الناس الكل، مرحبا بكم. نحكيو على جديد، نحكيو على رقمنا، علاش ليه وقت اللي تولي في صالح المواطن التونسي، وحنا المواطن التونسي بيان سور نحبوه وين يتلفت يلقى خدمات إدارية متطورة وسريعة، وخصوصا تجاوب على تساؤلاته. نعرف اللي مانيش نحكي على الإدارة الأنموذج اللي باش تكون بعيدة برشا في 2050 ولا 2055 والكل، أما ميساج خليهم نحكيو على القريب إن شاء الله. وقت اللي في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للبريد، يعني البريد التونسي أعلن على خطة لإطلاق مساعد ذكي يجاوب المواطنين 24 على 24. واحدة من الناس جلبني الفضول باش نقرأ تفاصيل الخبر هذا، وقلت أي والله من مدكم به مستمعينا، في علاقة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما معنى الخدمات البريدية وأنك تتحصل على إجابات فورية وأنه تلقى شكون يجاوبك على استفساراتك على مدار الساعة. هذه خطة باش يخدم عليها البريد التونسي ما بين 2026 و2030، والهدف منها هو تسريع التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات. وتعرفوا انتوما انه قاعدة الحرفاء متاع البريد التونسي فيها عدد كبير جدا من المتقاعدين اللي ديما مستحقين المعلومة ومستحقين شكون يجاوبهم على قد السؤال بطبيعة، ويلقاو معلومات على التساؤلات متاعهم. دونك انه نوفروا مساعد ذكي وخدمات بريدية اكثر تطور، هذه حاجة مزيانة برشا. الخطة هذه هي خطة استراتيجية لتعزيز الإدماج المالي والرقمي، أما إن شاء الله مساعد الذكاء المساعد هذي اللي بيكون بالذكاء الاصطناعي يطول باله على الحرفاء التوينسا، ويطول باله على الفئة العمرية هذيك بالذات اللي تكون حساسة، واللي ساعات معناها ممكن الفهم ما يكونش سريع جدا، أو التجاوب مع كم المعلومات ما يكونش كيما يعني الكهول ولا كيما الشباب زاد اللي يتعاملوا زاد حتى هما مع البريد التونسي. ففقط يعني جلب انتباهي إن إحنا يلزمنا ناخذ بعين الاعتبار القاعدة هذية، ولو إنه مساعد بالذكاء الاصطناعي يعني ما عنده علاش باش يتشكى، يلزم يعاود المعلومة إذا المتلقي بيان سور ما فهمهاش، وإلا إذا فما نصف معلومة ناقصة. حاجة مزيانة برشا الحقيقة إنه نطوروا الخدمات متاعنا، حاجة مزيانة إنه نعزوا الإدماج المالي والرقمي في الإدارات التونسية، وحاجة مزيانة زادة إنه شعارنا يكون الذكاء الاصطناعي في خدمة الإدماج والاستدامة. دونك إن شاء الله إن شاء الله تتوسع التجربة هذية، وإن شاء الله تتنفذ في القريب العاجل، ما نقعدوش نستناو برشا بيان سور باش نشوفوها على أرض الواقع. خليكم معنا، احنا مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى، وبعد شوية النشرة الرئيسية للأخبار باش تقدمها من الجبل الله، وحنا نرجو لكم بالنشرة زيد المحينة للتطورات الجوية لطقس اليوم، وخليكم معنا فما برشا تفاصيل في علاقة بأخبار الطقس.

روحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة FM مع

0: الدنيا وما فيها. الدنيا
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: أهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. مجلس وزاري مضيق لمتابعة تنفيذ مشاريع الطاقة لتعزيز الانتاج والحد من العجز الطاقي. واتفاق مفاجئ بين ترامب وبوتين بشأن الديزل وبزيلينسكي يندد. وفي تفاصيل أخبارنا، متابعة وخطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي، محور مجلس وزاري مضيق انعقد الجمعة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري. وبعد التداول والنقاش حول هذه الخطة، قدم الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والمدير العام المساعد بالشركة عرضا حول الخطة التنفيذية على المدى القريب، والتي تشمل خاصة المشاريع التالية: تحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة من خلال تركيز أنظمة تبريد الهواء في مداخل التوربينات بما يساهم في توفير قدرة إضافية تناهز 250 ميجاوات، وتركيز منظومة خزن الطاقة بالبطاريات بقدرة 300 ميجاوات وطاقة خزن بطاقة 600 ميجاوات في الساعة، واقتناء وتركيز محركات غازية بقدرة 200 ميجاوات، واقتناء وتشغيل توربينة غازية ثالثة بمحطة برج العامري بقدرة 300 ميجاوات، واستعادة كامل القدرة الانتاجية لمحطتي كشباطة ومتلين المقدرة بحوالي 190 ميجاوات، وإدماج حوالي 300 ميجاوات من مشاريع الطاقات المتجددة قبل صائفة 27 و2000، إلى جانب إدماج قدرة إضافية تناهز 40 ميجاوات في إطار الجولة الخامسة من نظام التراخيص. أيضا توسيعة محطة الرياح بسيدي داود بما يتيح إدماج قدرة إضافية في حدود 30 ميجاوات، وإنجاز محطة فولتا ضوئية بموقع بني مهيرة بقدرة 50 ميجاوات مع نظام خزن بطاقة 20 ميجاوات في الساعة، وإنجاز محطة فولتا ضوئية بتطاوين بقدرة 200 ميجاوات مع نظام خزن بطاقة 100 ميجاوات في الساعة، والتحكم في الطلب لتخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية خلال فترات الذروة، وذلك بالتقليص في الطلب ب 300 ميجاوات. وفي ختام أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في إنجاز كل المشاريع المقدمة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع المتابعة الميدانية لتحقيق الأهداف المرسومة، والتسريع في تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بكل الأنظمة المتاحة، مذكرة بأن الهدف المرسوم في أفق سنة 30 و2000 هو بلوغ نسبة 35% من إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة. كما أكدت على ضرورة تطوير الشبكة وتركيز العدادات الذكية وترفيع في طاقات خزن الكهرباء ودعم النجاعة الطاقية في مختلف المجالات الاقتصادية بما يضمن الاستقلالية والمرونة في مواجهة فترات الذروة والتحديات المناخية وتأمين حاجيات البلاد من الطاقة. رئيس ديوان وزارة المالية زهير عطالله يؤكد أن تونس نجحت رغم الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية والاضطرابات التي شهدها العالم في الصمود وتحقيق نسب نمو إيجابية واحتواء التضخم والعجز والمديونية عند مستويات مقبولة بفضل جهود المؤسسات الحكومية والاستعداد الجيد لامتصاص تداعيات هذه الظروف الاستثنائية ومواجهتها، مشيرا إلى المسار الإصلاحي الذي انخرطت فيه الوزارة على المديين القريب والمتوسط لا سيما من خلال مواصلة تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والبشرية وترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة وتحسين فاعلية السياسات العمومية وشفافيتها، فضلا عن الارتقاء بالأداء وتحقيق الجودة العالية والمردودية وتكريس مبادئ المسؤولية والمساءلة في إدارة المال العام. من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول يشاركون بداية من اليوم بمدينة المنسير في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. ويطمح هذا الحدث إلى جعل المنسير على مدى يومين فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولي، لا سيما من خلال تنظيم مؤتمر تونسي روماني يجمع خبراء ومحاضرين من جنسيات مختلفة. وهذا المؤتمر سيكون فضاء لتبادل

0: الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تهم مستقبل المهنة والتكوين وأفاق الأجيال الجديدة من أطباء الأسنان. كما يولي المؤتمر اهتماما خاصا بالطلبة التونسيين الذين يدرسون طب الأسنان في رومانيا، خاصة فيما يهم مساراتهم الأكاديمية ومعادلة شهائدهم وأفاق اندماجهم المهني في تونس. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التزم بطرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر بعد محادثة مثمرة للغاية. ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي استعداد بلاده لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق الولايات المتحدة والعالم بأسره. في المقابل، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتفاق ووصفه بأنه استثمار في حرب يجب إنهاؤها. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن عن تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، مؤكدا أنه يعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ البالستية للحوثيين. ختاما، الجيش الليبي يعلن أن أحد ألوياته العسكرية ضبط أكثر من 1,300,000 حبة مخدرة عقب اشتباك مسلح مع مهربين في بلدة جنوب شرقي البلاد، أسفر عن إصابة 3 جنود.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: Meteo على جوهرة FM.
1: السبعة وثمانية دقائق على جوهرة FM، نرجع لكم بآخر الأخبار في علاقة بالتطورات الجوية. الطقس اليوم أكيد عينينا على الويكاند، الويكاند نجمو نتحركوا فيه وإلا لا، على راحتنا زعما نجمو نعملوا فيه غون ميناج وإلا لا. الإجابة باش تجيكم توت سويت وقت اللي المعهد الوطني للرصد الجوي قدمنا النشرة المحينة ويأكد من خلالها أنه طقس السبت 10 أكتوبر 2026 من المتوقع يكون فيه سحب كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات. درجات الحرارة اليوم باش تسجل انخفاض وتتراوح القصوى عموما بين 22 و 27 درجة وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات، وبأقصى الجنوب توصل بعد الظهر لل 31 درجة. الريح اليوم باش تكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية بالسواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات. وبالطبيعة الريح هذه باش يكون عندها تأثير على حالة البحر اللي باش يكون شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل والمجالات البحرية. إن شاء الله تاخذوا كل التفاصيل هذه بعين الاعتبار، كما قلت لكم باش الواحد يعرف روحه على شنو قادم نهار اليوم، يعمل البروغرام متاعه وإن شاء الله زينة ليكم الكل. احنا نكملوا المشوار توت سويت بالموسيقى، بعد شوية موعدنا يتجدد مع الفرحة وأعياد الميلاد في قوم عيدك اليوم، دونك خليكم معنا بعد شوية باش نسمعوا أصوات مستمعينا اللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم بتاريخ 10 أكتوبر.

0: au mail de Kelly. City Watch, la maison des montres originale.
1: لما وليد 10 أكتوبر إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير إن شاء الله عام جديد تكتب في أعماركم فيه الصحة والسعادة وراحة البال والرزق الكبير. اليوم معنا تقوى معنا سلوى ومعنا زيدة فوزية. البداية بشكون مع تقوى. صباح النور يا تقوى. أهلا وسهلا.
2: صباح الخير عسلامة.
1: صباح الأنوار يا لله وإن شاء الله كل عام وأنت حية بخير.
2: أي
1: عيد ميلادك فرحانة بيه ولا؟
2: أي
1: بالطبيعة. أي واليوم شنية أول أمنية هكا خطرت على بالك اليوم؟
2: أني ننجح.
1: أني ننجح. ربي نجحك إن شاء الله في قرايتك يا تقوى وربي يعطيك إن شاء الله الوقت الطيب. أنت تعرف شكون اللي عطانا رقمك وإلا نقول لك؟ ليه ما تعرفش؟
2: أي
1: في شكون شاكة؟ في شكون تشك أنت؟ في شكون تشك؟ زعما شكون هكا اللي يحبك برشا وحب يعمل لك سوربريز أوريجينال اليوم؟ زعما شكون؟
2: أختي.
1: ولا أختك ربي خليه لك إن شاء الله. وخيتك بيا هكا اسمها؟
2: أي
1: ربي فضل هيلك يا للا. بيوتا هي اللي حابت تفرح بيك نهار اليوم. قل لها حاجة مزينة خاطر هي تفرح برشا ربي. فأنتي تعبر لها على مشاعرك هكا وتعمل لها هكا ديكلاراسيون مزينة. قل لها حاجة مزينة.
2: أنا نحبها برشا وهي أختي الكبيرة وغالية عليا.
1: ربي فضل هيلك يا للا وربي فضلكم لبعضكم. تقوى وبيا شكرا ليك يا تقوى وإن شاء الله نهارك سعيد. شكرا ليك. ناخذوا توت سويت سلوى مرابط من سوسة. صباح النور يا سلوى. أهلا وسهلا.
3: صباح الأنوار أختي. عايشك
1: والنشاط والحيوية. وقتي شكونت يا سلوى اليوم؟
3: قلت خمسة متعصبة حشاينيك
1: علي اللطف.
3: ذكا هو معناتها الروتين اليومي نخدم أولادي يقراو ويني ناشطة بطبيعتي ويني ناشطة.
1: ربي معاك إن شاء الله بالتوفيق والنهار على الصباح ويعطيك الصحة وربي يشدك بصحة البدن. اليوم عيد ميلادك كان أنت نسيت احنا ما نسيناش.
3: يعيشكم ويبارك لكم ويبارك فيكم
1: وسورتو ربي يبارك في اختك سامية وبنتها يقين.
3: وبنتي اني يقين.
1: بنتك انت يقين.
3: بنتي اني ريتهم يوتتوا يوششوا من البارحة ربهم حاجة.
1: دونك الخالة وبنت اختها تفهموا المرة هذي.
3: ربي يفضلهم وربي يبارك لهم وربي ان شاء الله يحييهم حيث الخير.
1: وانت يا لله زيدا ربي يحييك بخير ان شاء الله وربي يفضل لك يقين وتفرح

0: نجاحها ان شاء الله يا سلوى. شكرا لك.
1: يعيشك ونفرح بسامية زادة ونفرح بيقين ويبارك لكم انتم
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: ربي يجزيكم كل خير.
0: يعيشك وانت بالامثل يا سلوى. معنا توت سويت مدام فوزية الامام من قصر هليل. صباح النور.
2: صباح الخير.
0: صباح النشاط يا لله. شنو حوالك؟
2: عايشة الحمد لله.
0: قصر هليل والهلالية الكل.
2: والله الحمد لله. ساعة الحارة لباس
0: الناس الكل. الكل سلمي عليهم الكل.
2: يا بلا عايشك.
0: نعم انت فرحانة برشا بعيد ميلادك اليوم.
2: والله شقولك انا فرحانة وفرحانة اكثر من وقت اللي كلمتوني. انت تفرحت اكثر.
0: يا لله ان شاء الله فرحتك دائما. ان شاء الله فرحتك دائما. وشو تكون فرحة مصدرها العزيز عليك اللي يحبوك برشا.
2: بتبيع بنياتي ربي فضلهم هكا ولا بناتي هكا.
0: والله بناتك سميهم لي بناتك.
2: مريم وعيتاف.
0: مريم وعيتاف ربي فضلهم لك يا لله.
2: عايشين يا ربي خليكم.
0: وين وصلوا عيتاف ومريم؟
2: والله هم أولادي وكل نتمنى لهم الفرحة وربي يعطيهم ما يتمناوا. الناس الكل
0: ربي فرحة
2: عايشك
0: وربي نجحهم لك إن شاء الله.
2: يعيشك يبارك لك.
0: وعيتاف مريم يا فوزية قالوا لك راو مش حد ديديكاس على جوهرة فيم راو ما زلت مفيش شيء أخرى راو نهار اليوم باهي.
2: إن شاء الله إن شاء الله يعيشك.
0: تعرف نعم. فوزية خليك حاضرة. أنا في الوجه شو نقول لك خليك حاضرة خليك متصدرة اليوم فوزية.
2: حاضر
0: اليوم يا فوزيه. عيتاف ومريم محضرين لك برشا مفاجئات داكوردو.
2: الله الله الله الله.
0: ان شاء الله ديما فرحانين لله. شكرا لك. شكرا لك.
2: يعيشك يبارك لك. كمان واحد ما يسمح يضحك حب خير. باهي عيشك.
0: شكرا لك. تمنياتنا بالموفور الصحه والسعاده لمواليد 10 اكتوبر الكل. مرحبا بكم على جوهره فام. كالعاده احنا عندنا كادو وحيد وياليتهم كانوا برشا كنا نعطيهم وقتها بالعدل الحقيقه لكل مستمعينا خاطر الكل يستاهلوا ونودوهم بالكادو. مونجيلا من اهداء سيتي واتش وجوهرة فام. لوغلوجري دو لوكس تويتكم كالعاده على جوهرة فام بمونجيلا مزيانه تفوتي ولي. يلا تختاروا رقم بين 1 و3. يلا يلا ما لحظات الصمت هذه. رقم 1 بالاجماع ان شاء الله. الف مبروك المونجيلا اللي تقوى العيشي من الفحص تلبسها بالصحه ان شاء الله. وان شاء الله ايامكم كلها فرحه. وشكرا سيتي واتش لوغلوجري دو لوكس اللي حاضره معنا ديما كل يوم 7 على 7. العام 12 شهر في قوم عيدك اليوم. مع
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
3: أريدو، طور عالمك.
1: جوهرة سبور.
4: صباح النور، صباح الورد. بعد راحة وصل 23 يوم عودة نشاط البطولة بإجراء الجولة الخامسة ذهاب، واليوم الدفعة الأولى كل مقابلات في توقيت جديد، مضي ساعتين ونصف. الترجي الرياضي التونسي الأولمبي البيجي، مباراة تدور دون حضور جمهور، تحكيم حسام بولعريس، وفي الفار أسامة بن إسحاق. نادي الرياضي البنزرتي الاتحاد الرياضي المونستيري، تحكيم نضال الطيف، وفي الفار عامر شوشان اتحاد بن قردان. النادي الإفريقي باسم بالعيد، وفي الفار أمين الفقير، تقدم سقيت الدائر النادي الرياضي الصفاقسي. وليد المنصري حكم المباراة، وفي الفار البرتغالي أندري فيليك. غدوة الأحد في نفس التوقيت، مضي ساعتين ونصف بقية المقابلات، شبيبة العمران مستقبل المرسى محرز المالكي، وفي الفار البرتغالي أندري فيليب. النجم الساحلي نادي حمام الأنف أحمد الذواتي حكم المباراة، وفي الفار هيثم الترابلسي. نجم المتلوي الملعب التونسي فرج عبد اللاوي حكم المباراة، وفي الفار هيثم جيرات. ترجي جرجيس أمان حمام سوسة أمير العيادي حكم المباراة، وفي الفار محمد علي قروية. وفد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم باش يزور اليوم ملعب الطيب المهيري بصفاقس لمعاينة مدى تقدم الاصلاحات والوقوف على جاهزية الملعب لتأهيله على المستوى القاري. الوفد باش يحضر مباراة تقدم سقيت الدائر ونادي الرياضي صفاقس، ومساعي كبيرة لتأهيل ملعب الطيب المهيري قاريا لاحتضار المقابلات الافريقية ومقابلات المنتخب الوطني. الموعد البارح كان مع الجلسة العامة التقييمية للترجي الرياضي التونسي لثلاثة مواسم السابقة، موسم 2023-2024، عجز في الميزانية بقيمة 5.7 مليون دينار. موسم 2024-2025 فائض في الميزانية بقيمة 23 مليار. موسم 2025-2026 المداخيل 53 مليار. المصاريف 72 مليار. عجز في الميزانية بقيمة 19 مليار. البارح في برنامج جول مع جمال استضافة للحكم الدولي السابق على المالكي، اللي اتحدث على علاقته مع سليم شبوب.
5: زفرنا النهاية، عطيت 4 دقائق و48 ثانية بردي طوم. كان جايني علي بن ناجي الكابيتان، خزرت له قلت له مترو آخر تسير السينيالية فيك موتيف غراف شوي. دادو سليم شبوب وجاني مباشرة، قال لي كلام ما نجمش نقوله في هالمنبر هذا. كولونال نتاع الحرس، أنا شكون يحميني؟ يحميني الأمن الحرس وقتها، خاطر استاد خارج البلدية. قلت له كولونال أنا تحت حمايتك، راه خلنا نمشي الفستيار. يبان كولونال كان مشال وقال له يا سي سليم، سي سليم ما بعد يدك، هبط يدك. قعدت باهت أنا، قال لي أقعد هنا الكولونيل، أقعد في وسط التيران حتى باهي سيدي. اللي زاد هيج سليم وخلاه على أعصابه جمهور الكاف اللي قاعد من البلوز من هنا، أوسي علالة سيد الرجالة أوسي علالة، وانت القاعد هو قاعد يستنى فيه قدام الباب. المفتاح عند سي رضا، هو كتريام عنده هو مفتاح، بعد سي رضا حللنا الباب، ما خلاش حتى حد يقرب، وقف قدام الباب عاود لي هي بيدها، كل ما نمسحك كل ما نعمل لك كل ما نعمل لك كل ما نعمل لك. اخزرت للكولونيل، من كولونيل قلت له احنا ماناش محمين، راهو غدو عند امر الحرس الوطني سيد في العوينه، راني ماشي بيك لغادي نشكي بيك. انا وين امن؟ راهو انا تونسي وفي بلادي في حاجة باش تحميني، انت ما حميتنيش.
4: واضح اكيد اكثر فيديوهات والحصه كامله موجوده على الموقع الرسمي جوره فام بونيت او سبور جوره اف ام. الرابطه الثانيه اليوم السبت الدفعه الاولى لمقابله الجوله الثالثه مستقبل سليمان جمعيه مقرين حمزه الوسلاتي نجم الخلادي سكك الحديد السفاقسي خليل الهرمي الملعب السوسي بعث بوحجله رضوان بالواعر مكارم المهديه هلال مساكن وسيم بوسيفي مستقبل جابس هلال الشابه مالك ماشا هلال رديف النادي القربي احمد الكيلاني. كرة اليد البارح أولى مقابلة الجولة السادسة ذهاب انتصار نادي ساقيت الزيت على نسرة بولبا 30-23. اليوم ماضي ساعة النجم الساحلي مكارم المهدية ماضي ثلاثة النادي الإفريقي نادي كرة اليد بجمال الأربعة سبورتينج المكنين اتحاد منزل تميم الخمسة بعث ابني خيار جمعية الحمامات الترجي الرياضي التونسي المنزه الرياضي. بطولة كرة السلة تتواصل اليوم الموعد مع الجولة الخامسة ذهاب الخامسة النجم الراتسي داليتي جرومباليا اتحاد الأنصار نادي الإفريقي الملعب النابلي نادي كرة السلة بحمام سوسة الخامسة ونصف شبيبة القيروان نجم حلق الواد والقمة في قاعة حمام سوسة الخامسة ونصف النجم الرياضي الساحلي الاتحاد الرياضي المنسيري مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الأولى. الدوري الإسباني ماضي 3:15 دقيقة ألافيس أتلتيكو مدريد الخمسة ونصف برشلونة خيتافي الثمانية ريال مدريد فيا ريال. الدوري الإنجليزي نصف نهار ونصف أرسنال ليدس الخمسة ونصف المان يونايتد توتنهام. الدوري الإيطالي الخمسة لينتر بارما البارح. في الدوري الألماني بروسيا دورتموند يتعادل مع فيردر بريمن هدفين لهدفين. ونختموا بالدوري السعودي النصر يربح الدرعية 3-0. رونالدو سجل الهدف الأول دقيقة 23 يصبح في رصيده 980 هدف في مختلف الفرق اللي يلعبها. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية. متساوش معكم اليوم في راديو سبور مع جمال انطلاقا من الماضي ساعتين وتغطية المباراة الجولة الخامسة ذهاب من البطولة.
6: مع سنم

0: ويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هندي.
2: صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. 7:53 دقيقة على موجتنا لقيت هذه. حابين نذكركم بتظاهرة وطنية كبرى اليوم بشكون موجودة بعدد كبير وكبير جدا من المؤسسات التربوية في تونس، والحقيقة جيت في وقتها تظاهرة الوطنية هذه والحملة حول التوقي من المخدرات اللي تنظمها وزارة التربية واللي تسعى من خلال تنظيمها من ومشاركة هيكل وطنية متعددة إلى دعم المؤسسة التربوية باعتبارها هي الفضاء الأساسي لحماية ووقاية وبناء السلوك السليم لدى الناشئة بمختلف أعمارهم. ولهنا فما دور كبير برشا يجب يكون متكامل بين المدرسة والأسرة ومختلف المدخلين، والهدف هو المساعدة على اكتشاف المؤشرات، مؤشرات الخطر في مراحل مبكرة والتعامل معها بسرعة والنجاعة المطلوبة. على شنو نحكيه؟ نحكيه على آفة المخدرات اللي اجتاحت الأوساط المدرسية واللي وصلت إلى كل الفئات العمرية. هذاك علاش الوزارة تأكد أنه شعار الحملة الوطنية هذه هو حياتك أغلى من مخاطرة، وهو في الحقيقة مش مجرد عبارة تحسيسية، الحقيقة هو دعوة إلى اختيار الحياة بالنسبة للفئة العمرية هذه وحماية المستقبل وتعزيز وعي التلميذ بأن الوقاية قرار، وخصوصا وهذه نقطة هامة جدا طلب المساعدة في الوقت وحاسمة تلميذ وحياته. إذا تجتاح في الأوساط المدرسية آفة كل الهيكل الوطنية واقفة لمحاربتها ومجندة لمحاربتها، والأرقام متاع المحجوز والإيقافات الأمنية هي خير دليل أنه الآفة هذه هي اليوم واقع ومش شعار مرفوع. دونك عديد المؤسسات التربوية باش تحتضن التظاهرة الوطنية هذه في مختلف الولايات، في 24 ولاية الكل تم تخصيص مؤسسات تربوية تستقبل التلاميذ وتوجههم وتحكي معهم وتوعيهم حول مخاطر الآفة هذه في كل الولايات. تنجموا تدخلوا على صفحة رسمية لوزارة التربية تلقاو كل التفاصيل باش تعرفوا منظوريكم اليوم إسكو فما نشاط مدرسي في النقطة هذه وإلا لا. حياتك أغلى من مخاطرة الحقيقة.

جميل جدا الشعار، وان شاء الله يا ربي يعطي المفعول متاعه، على خاطر اليوم كل المختصين وكل الهياكل المتدخله باش تكون موجوده في المؤسسات التربويه لضروره التحسيس والوعي بالحمايه وضروره الوقايه من المخدرات بمختلف انواعها، وخصوصا اليوم عاد ولينا نحكيوا على انواع متاع مخدرات موجوده في الاوساط المدرسيه. ربي يحمي الجميع، وديما احنا نقولوا في الاخر يظهر لي اهم دور اساسي يكون مع البو لقيه هذايا، وقت اللي هو يوصل في ولده شنو ينجم يحكي معاه، شنو ينجم يتبادل معاه أطراف الحديث، كيفاش ينجم يوعيه بطريقة ذكية برشا. يظهر لي مخيرش من المساج اللي تنجم توجهه الأم لبنتها والولدها وقت اللي زادت تبدأ تواصل فيهم في الطريق، شنو ينجموا يحكيوا. الحقيقة احنا اخترنا التوقيت هذية بالعانرة، والخطر عديد الأولياء يوصلوا صغيراتهم في التوقيت هذية، ونعرف انه فما برشا صغيرات ياخذوا النقل العمومي وتلقاهم يسمعوا في جوهرة في محطين الايربودز ولا الكيت في وذنهم، دونك مهم جدا انه نوصلوا المساج، وان شاء الله يا ربي الوعي مزيد من الوعي للفئة الهشة هذية اللي تتأثر في ساعة واللي تنساق نحو التجربة، وخلي نجرب وكيف غيري وعادش بيه، وما نخليش صحابي يضحكوا علي حتىني راجل، ردوا بالكم راهو هذا هو اللي هذه هي زلة القدم، زلة القدم غاديكا، دونك تحميوا رواحكم وتردوا بالكم، راهو الإدمان حاجة ماهيش سهلة بالكل، إذا دخلت في دائرة الإدمان راهو دخلت في مرحلة صعيبة وصعيبة برشا برشا عليك وعلى الأسرة متاعك، وراهو تحمي روحك وتقي روحك وتبعد على كل ما هو أنديس أو مؤشرات متاع انحراف، والانحراف أنواع وأشكال عادة أنتم تعرفوا. يلا مزيد من الوعي إن شاء الله، وإن شاء الله سلامات للجميع، وإن شاء الله يا ربي عام دراسي موافقين فيها، على خاطر أحنا توا نخرجوا من ديارنا في مهمة، ومهمتنا شنية اللي أحنا نشرفوا عائلاتنا ونجيبوا نجاح لعائلاتنا ونرفعوا لهم راسهم ونضمنوا مستقبلنا، كيف نكونوا تلامذة السلوك متاعنا سوي، كيف نكونوا تلامذة نتائجنا مانيش باش نقول بالضرورة ممتازة، أما نأديوا الواجب متاعنا وربي يجيبنا إن شاء الله في الصواب. المشوار يتواصل توت سويت في بوز صغيرة مع الموسيقى، بعد شوية تلتحق بنا منال جبل الله ووليد الجزيري في جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية التونسية.

0: Revue de presse.
1: جولة باش تكون مع أبرز المقالات الصادرة في الصحافة التونسية والتفاصيل باش تكون مع منال جبلة ووليد الجزيري. والبداية معك منال. صباح النور. أهلا وسهلا.
2: صباح النور. صباح الورد والفل والياسمين ليك ولكل مستمعي جولة فيم ومشاهدي جولة فيم تي في. نبدأ جولتنا بجريدة الصباح وين نلقاو الرئيس المدير العام لشركة تونسية لأسواق الجملة أكد تحسن التزويد وقال إنه فما تراجع تدريجي للأسعار وحكى أيضا على الفوترة الإلكترونية اللي قال هي لمحاربة التلاعب. في جريدة شروق رئيس الجمهورية وخلال لقائه برئيسي مجلسي النواب والجهات والأقاليم أكد أن المحاسبة مطلب مشروع وأنه ما فماش نية للتشفي من أي طرف. الجريدة كذلك حكيت على قضية وزير الصناعة السابق وقالت محكمة الاستئناف أيدت السجن لوزير الصناعة الأسبق سليم الفرياني في ملف قضايا فساد في شركة فوسفات قفصة واللي شملت كذلك نائب بالبرلمان الأسبق وعدد من المتهمين الآخرين. الشروق كذلك تحدثت على قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسة التربوية اللي تقريبا عنده 10 أيام من اللي ادخل حيز التطبيق. عنوان مقالها بعد قرابة أسبوعين من منع التلاميذ من مغادرة المؤسسة التربوية حتى لا يتحول المنع إلى فوضى داخلية. وقالت أنه بعد هذا القرار ظهرت تحديات مختلفة تتعلق بالخصوص بمدى جاهزية بعض المؤسسات التربوية من مدارس ومعاهد لتأمين بقاء التلاميذ داخلها في ظروف آمنة ومنظمة. في الصريح أونلاين نقلت دعوة أو مطالبة جامعة السياحة إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غرة جانفي نعرفوا اللي هي تقريبا من 14 ل 27 ديسمبر. وقالت هذا التمديد سيتيح للعائلات الاستفادة من فترة نهاية السنة ويوفر أيضا للقطاع السياحي ظروف أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. نعرفوا أنه السياحة الداخلية مهمة جدا بالنسبة للسياحة ككل. هذه تقريبا كانت أبرز اهتمامات الجرائد المكتوبة وأيضا يعني الورقية وأيضا الإلكترونية.
1: شكرا لك منال يعطيك الصحة على الجولة هذه. احنا تتسويت باش نبدلوا الاختصاص ونعم نطلع على سبور شنية أبرز الأخبار اللي نجمو نقراوها وكل التفاصيل باش تكون مع وليد الجزيري في سبور بريس. أهلا وسهلا. شو اللي عندك اليوم من أخبار؟
3: صباح النور من جديد. الجولة نبدأوها بجريدة الشروق. ديربي مثير في صفاقس والإفريقي في امتحان عسير. نعرفوا اليوم بعد راحة تقريبا تواصلت أكثر من 20 يوم اليوم عودة النشاط البطولة بإجراء الجولة الخامسة. ذهاب الترجي الرياضي يكشف حساباته المالية موسم بفائض كبير وآخر بعجز ثقيل. لأول مرة الكاف يقرر تطبيق الفار في مجموعات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف. نعرفوا اللي المقابلات هذم في دوري المجموعات الكاف ما يستعملش الفار أول مرة باش يرجع الفار للمقابلات الإفريقية. بدأ العد التنازلي. رونالدو يقترب من 1000 هدف ويقود النصر نحو إنجاز 100 مباراة. تفسر العنوان رونالدو في رصيده الآن 980 هدف، مازالوا 20 هدف على 1000 والنصر للمباراة 95 على التوالي سجل، معناتها مازالوا 5 مقابلات ويعمل الإنجاز هذا. موقع صباح نيوز تصفيات الأولمبياد هزيمة قاسية لسيدات المنتخب ضد السنغال. الخبير من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يزور ملعب الطيب المهيري بصفاقس اليوم السبت بعد الإفريقي نجم الفحص يواجه الترجي. وديا الصريح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يراجع قرار إقامة كأس الأمم الإفريقية كل 4 سنوات والجولة السادسة للبطولة تدور على 3 دفعات 17 18 و 29 أكتوبر واليوم المقابلات تبدأ من نصف نهار ونصف حتى للعشرة متاع الليل. البطولة الإنجليزية تبدأ نصف نهار ونصف حتى نوصل للريال لثمانية متاع الليل.
1: أوكي شكرا لك وليد يعطيك الصحة على الجولة هذية. وتسويت نتعدي بكم لآخر التحينات بالنسبة لطقس اليوم.
0: ميتيو على جوهرة أفم.
1: آخر التحيينات اللي توصلنا من المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لطقس اليوم السبت 10 أكتوبر. سحب أحياناً كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحلياً رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وببقية الجهات سحب عابرة لغير. الريح بشكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية بالسواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبياً ببقية الجهات. البحر بشكون شديد الاضطراب فهائج بالسواحل الشمالية ومضطرب ببقية السواحل. درجات الحرارة في انخفاض نسبي مقارنة بالأيام الفارطة وتتراوح القصوى بين 19 وال 24 درجة بالشمال والمناطق الغربية للوسط وبين 25 وال 29 درجة ببقية الجهات وتوصل بأقصى الجنوب بعد ظهر لل 31 درجة. أخبارنا ومتابعتنا مازالت متواصلة في المتينة الويكاند، راجعين بعد شوية.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافا ما نحكيو كان جغرافا نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي بكيت ربي محمد بكيت.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جوهر اف ام راني ديما نتبع فيكم يا رب وصلوا صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: احلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
5: راهو الواحد فيه هب لطف.
6: جوهر
7: اف ام بوبليسيتي. C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
6: Johara
7: FM. Publicité.
8: Bena les Bena, ma chef, notre fille Bena Arbia.
9: في العادة شيف يحضر بحضنا في المتينة الويكند بشي ودنا بالدبارة البنينة والخفيفة.

0: خفيفه زاده خفيفه على المكتوب وخفيفه زاده من حيث الوقت اللي نقفوه في الكوجينا. شيف صباح النور، اهلا وسهلا.
1: صباح الخير سناء، مرحبا بك ومرحبا بكل ليكيب عامل معانا هذا الصباح وكل يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا على جوره فام وجوره تي في، خاصة جاليتنا العربية والتوانس المقيمين برا، نوجه لهم أكبر تحية نقول لهم إلى الأمام
0: إن شاء الله يا ربي. شكرا لهم على الوفاء والاستماع لنا. دونك اليوم أنت زادة باش تودنا بحاجة تونسية هكا باش يشموا من خلالها كما نقولوا ريحة البلاد.
1: أي
0: اللي هي؟
1: اللي هي العين إسبانيورية. علاش يقولوا عين إسبانيورية؟
0: على خاطر تبدا هكا كبيرة، كي تتقص روندليت تبدا كبيرة، تخش عليها عين هكا هكا ولا؟
1: هو المفهوم هكا القصد بها، لكن خذوها على عين الإسبانيورية. علاش خاطر
0: تقوليش إسبانيور يعملوا فيها
1: بالضبط.
0: بالحق
1: يعملوا فيها على شكل العين. على شكل العين، فما مناطق أو بلايص أخرين في العالم ما يقولوش عين إسبانيورية، يقولوا عين جمل ولا عين غزالة ولا عيون المهاء، فهمني؟ في الخليج يقولوا عيون المهاء لأن أكلة عالمية معروفة، ابتكارات يعني اغلبيتها من التراث المطبخ بشكل عام.
0: وهي سهله ما فيها حتى شيء.
1: ما فيها شيء. احنا مش شنو يلزمنا للعين الاسبانيوريه؟ يلزمنا طل سكالوب سواء دجاج ولا دانت، وبصله صغيره، وقرينين فلفل شايح مكوش بالطبيعه، وشويه كركم، ومغرفه بسباس ملحيه، وشويه نعناع شايح، وشويه دوبلاش معدنوس وثوم. ناخذوا السكالوب نتاعنا بعد ما نفرموه بالكدا بالكدا، فما اللي يحب يعملها باللحم الاحمر بالفيلي دي بيف ولا اللحم البقري، اما احنا خيرنا بالسكالوب يكون افوح واخف شويه، اقل كما ديما احنا نحاول نبعدوا على الكوليسترول والحاجات الدسمه. خذينا رطل السكالوب نتاع الدند والا الدجاج، وحطينا معه بصله ومع شويه فلفل قرنين فلفل شايح، وشويه ثوم ملحي، شويه نعناع شايح كيف كيف، ومعها شوية قول احنا كركب والبسباس ملحي بالطبيعة، خلطناهم كل مع بعضهم، عملنا ايدين في الماكينة نتاع العشوارة ذيكا ولا الكتير، حيناهم بالكدا بالكدا وخليناه يبرد. مش ناخذوا العظم بطبيعة الحال بعد ما نصمتوه نقشروه، نصمتوا العظم نحطوا معها كرشة ملح باش كي نجيو نقشروه، وماذا بي العظم ما نخلوش يطول برشا، نقولوا احنا يتصمت قولي برشا علاش نطيبوا العظم، كي نقشوا نلقى العظمه ولا الفص هكا مستزرق، هذاك راك طيبته برشا.
0: طيبته
1: برشا العظمه، من المفروض ما تفوتش يعني 9-10 دقائق بالضبط اذا كانت تحب كعب عظم طايبه، فما زاد اللي يصمتوا وبعد كي يبرد يحب ياكلها سخونه يرجع يسخنها في الماء. لا قولوا راهي طريقه غير مقبوله، العظم اذا كانت تحب تاع تروى يعني 3 دقائق والا 6 دقائق، تحب كعب عظم طايبه ماذا بيك تخليها من 9-10 دقائق. بعد ما صمتنا العظم وقشرناه، خذينا البابي سولوفان ولا بابي كويسون، حطيناه على الطاوله على الرخامه، مديناهم، وخذيت السكالوب هذاك مديته كيما تعمل العجينه نتاع البيتزا ولا العجينه نتاع الطاجين نتاع الباتفيتي نتاع حاجات كيما هكا، ما يكونش خشين برشا وما يكونش معناتها جويده. عملنا الكوش الاولى حليناه يعني كما حلينا الورقه، ناخذ كعبه العظم مصموتين مقشرين بطبيعه، ومع العظم خذيت شويه سبناخ قصيته جويد، صوتيته بشويه ثوم وشويه فلفل لكحل، خليته لين يبرد وحطيته فوق السكالو. بعد حطيت العظم عملنا الرولو هذاك ولفيناه بابي كويسون ولا بابي سولوفان، وعملنا بان ماري ماء فيه ورقه ترند فيه شويه ثوم شويه كلافس ومعدنوس كابس في النار، وحطيت الرولو هذاك نتاع العين الاسبانيوريه، والفور بطبيعته سخون حطيناه على 150 مده 30 دقيقه لين طاب، خرجناه خليناه لين يبرد. بعد ما يبرد بالكدا فما اللي يحب يبرده في الفريجيدير، فما اللي يخليه يبرد عادي يكون افضل. قصيناه روندالات روندالات، اما قبل ما قصيته روندالات خليته يبرد، خذيت شويه طماطم خضراء مع شويه ثوم والتابل الكرويه وصوتيت، عملنا الصوص هذيك حطيناه في البلاتو، قصيناه العين الاسبانيوريه هكا مدوره كيما البسكوير ولي نقولوا احنا دوائر دوائر، وحطيناه في البلاتو. نمشيو نعملوا الفوندون شوكولا نتاعنا اللي هو مشكون ديسير نتاعنا، ومام طون زاد باش نعطيوه حتى لمجه زاد للصغيرات، اما كي نعطيوه لمجه نقولوا احنا الفوندون شوكولا ياخذ 35 دقيقه في الفور، لكن كي نحب نعملوه باش نخليه لمجة باش يحل الوليد والبنيك يحل كعب فوندون، بطبيعة هو مش يهزها مع السكولة ماهوش باش يحلها في صحن ومع الكلاس، باش ياخذها كيما كعبة الكيكة
0: بالضبط،
1: نخليهم أكثر شوية من 45 دقيقة في الفور. ناخذوا 200 غرام زبدة ومعاهم 200 غرام شوكولاتة الغامقة اللي هي الشوكولاتة الكحلة القوالب هكوما نذوبوه مع بعض في بان ماري، وبعد ناخذ 4 كعبات عظم نخلطوهم كل مع بعضهم مع مغرفه صغيره نتاع قهوه، رشه صغيره ملح، و70 غرام فرين نخلطوهم كل بالفويه. يكون عندي المول نتاع الكاساتات نتاع الفوندون مدهونين بالزبده، ولا نحطهم حتى في الكاساتات هذوك من الالمنيوم يكون أي افضل. أي الفور حطينا 35 دقيقة التوقيت نتاعو، وسخانة من 150 ل 160. طاب الفوندون خرجناه حط قلبناه، أنت تقص تحط المغرفة ولا السكينة ولا الفرشيت على كعبة الفوندون، تبدا الشوكولا كهابطة سخونة تشوف الريحة شنو تحط في جنبها. احنا بالمعمول به نحط كابولا جلاس فاني ولا سوربي والا فريز، هنا يخلوك الاختيار مدام سناء انت والمستمعين.
0: حتى هكايا فوندون شو اسيك معناها كيما نقولوا يزي ما يسالش.
1: دونك عملنا اليوم لاين الاسبانيوليه والديسير، عملنا فوندون شوكولا، هذه كانت الريسيت ودبرتنا اليوم في بن على بن. نتلقى ان شاء الله الاسبوع الجاي في دباره على بن على بن في جوره فهم وجوره تي في.
0: مشكور جدا شيف لطفي بن عربيه، يعطيك الصحه على الطله هذيا، ويعطيك الصحه على الدباره اللي وديتنا بها. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى، بعد شويه اخبارنا تتواصل زيدا في المتينه البيكانت. خليكم معنا باش نحكيو على الكرهب الالكتريك اللي ولاو ديسبونيبل في عدد من الولايات ولا عدد من البلديات تحديدا التونسيه. وين باش يكونوا موجودين بالضبط، شكون باش ينتفع بهم، شنو هي الخدمات اللي باش يقوموا بهم الكرهب الالكتريك هذوما، اكثر تفاصيل بعد لحظات في المتينه البيكانت.

رجعنيلكم من جديد في الماتينال ويكاند. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. بعد شوية نستقبلوا الأستاذ الناصر شهلول كالعادة في الفقرة القانونية علم الشيء. ما خلينا لقيت هذية نحكيه على البرنامج اللي تحكي عليه برشا في وقت من الأوقات في علاقة بالشراكة اللي موجودة بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وصندوق البيئة العالمي في علاقة بدعم العمل البلدي في تونس والتقليص من الانبعاثات اللي قاعدة تلوث في البيئة وترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق تنمية مستدامة في الإطار هذايا. وبالمناسبة ومؤخرا وقع تسليم مجموعة من السيارات الكهربائية بيان سور إلى فائدة عدد من البلديات، ومش أي بلديات بيان سور، نحكيه على البلديات النموذجية اللي موجودة بولاية صفاقس وجزيرة جربة، وهذايا في إطار تنفيذ البرنامج هذايا متاع اعتماد التنقل الكهربائي في تونس وترشيد وتجسيد بلوتو لاستراتيجية الانتقال الطاقي حسب البلاغ اللي نشرته بيان سور رسميا الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. دونك الكراهب هذوما تم توزيعهم بين بلدية صفاقس اللي انتفعت بزوز كراهب وبلدية جربة جيم وجربة حومة السوق وجربة ميدون اللي كل واحدة منهم على ذمتها سيارة كهربائية. ومن المنتظر إن شاء الله تنتفع البلدية المعنية هذه بتجهيزات إضافية صديقة للبيئة تتمثل بالنسبة إلى بلدية صفاقس مثال في 75 دراجة نارية كهربائية، وبلدية جزيرة جربة بست عربات نفعية كهربائية بمعدل زوز عربات لكل بلدية. دونك البرنامج زاد باش يشمل تمدد ولا توسع جغرافي باش يطول بعض البلديات الأخرى كما بلدية بنزرت زاد اللي محطوطة في البرنامج باش تتحصل على سيارات ودراجات كهربائية إن شاء الله في القريب العاجل. دونك الانتقال إلى التنقل الكهربائي هو برنامج خلينا نقوله وطني بدا مع بعض البلديات النموذجية في انتظار التعميم متاع، ولو أنه التنقل يعني نحو البرنامج الكهربائي ولا تنفيذ البرنامج هذا يتطلب برشا تحضيرات راهو بالمسبق كما نقاط الشحن الكهرباء هذوما كيفاش باش يتشارجيو اللي يلزمهم يكونوا موجودين في البلديات النموذجية، وتركيزهم يتطلب ميزانية خاصة بطبيعة وتجهيز المنظومات متاع الطاقة الفوتو الكهروضوئية ولا بالعربية اللي تعتمد على طاقة شمسية بنسبة 100%. إن شاء الله تنجح التجربة هذه وإن شاء الله بيان سور تتعمم في عديد البلديات الأخرى في تونس على أمل أنه نمشي وهكا اختيوة اختيوة نحو الحد من الانبعاثات متاع الغازات اللي موجودة في المحيط متاعنا، حماية المحيط أكثر فأكثر. ولو أنه السيارات الكهربائية تعرفوا لي فما عديد الامتيازات نحو في توريدها باغ اكزومبل حتى للخواص يعني الإعفاء من الديوانة وغيره وغيره. دونك بدينا في اختيوة صغيرة وإن شاء الله تتعمم التجربة هذه. مشوارنا توت سويت يتواصل مع الموسيقى. بعد شوية ناصر شهلول أكيد باش يقدم الإضافة والمعلومة، لكن الحديث باش يكون معاه 100% قانوني. شنو الموضوع؟ تابعونا بعد شوية.

0: إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ديودوغون ماليزيا 150 ملل ب 6890 في 13700.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: جوهرة اف ام
4: بوبليسيتي. عيني سهم تحادف.

0: الشيء.
1: علم الشيء.
0: 8:45 دقيقة وقية الفقرة القانونية مع الأستاذ الناصر شهلول في علم الشيء. صباح النور يا ماتر، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير سناء، صباح الخير لكل السادة المستمعين والمشاهدين، وكذلك سمية ونرجس وجمال ظهلي في ستاندار. جمال بوقديدة نحب نحييه وكل من يستمع إلينا.
0: دونك في موضوع جديد، موضوع الساعة، خليني نقول وراج الخبر وانتشر
2: انتشار النار
0: في الهشيم اللطف. وقت اللي تتعنون الأخبار في علاقة بشهادة حسن السيرة والسلوك اللي طلبتها الإمارات، هذايا على شكون طلبتها بالضبط؟ وش معناها حسن السيرة والسلوك؟ ومع أننا احنا بيتخوا ما شاء الله، نبدأ فخورين جدا بها.
2: لا انت صغيرة شوية لكن كانت موجودة
0: حسن السيرة والسلوك، هكا
2: كانت موجودة، كانت تعرف شكون يعطاها.
0: يعني نذكر شهادة حسن السيرة والسلوك ناخذوها في الليسي
2: عند العمدة، ما عند العمدة كان العمدة يعطاها شهادة حسن السيرة والسلوك، وكان العمدة كذلك وكان العمدة كان يعطي زاد شهادة الفقر. تولات شهادة في بيان حالة اجتماعية، شهادة في بيان حالة اجتماعية، ما عادش شهادة فقر.
0: لأنه ديما احنا
2: ما نغطيه لعين الشمس بالغربال ساعات، معناتها نسبة الفقر مع الأسف تقريب في حدود 20% إذا ما كنتش أكثر مع الأسف، وإن شاء الله ربي ينوب على الناس الكل
0: إن شاء الله.
2: لكن اللي أثار ضجة الجمعة هذية وحتى قبل الجمعة هذية، البلاغ اللي صدر على دولة الإمارات العربية المتحدة. تعرف دولة الإمارات العربية المتحدة فيها تقريبا 7 إمارات، وكل إمارة عندها حاكم، هي تقريب أبو ظبي، دبي، عجمان، الشارقة، أم القوين، رأس الخيمة، والفجيرة. هذم ليه 7 إمارات اللي موجودين في الإمارات، وعندنا جالية، والجالية متاعنا تقدر تقريبا ب 25,000 تونسي موجود في الإمارات العربية المتحدة ويشتغلوا. فما شكون في الهندسة، فما شكون حتى في القضاء، عندنا تعاون، حتى فما عندنا قضاة معناتها يتم إلحاقهم، وعندهم تقريب أكثر من 5 سنوات موجودين في الإمارات العربية المتحدة، وفما شكون في محكمة الاستثمار، فما شكون في محكمة الجنايات. والحقيقة قاعدين القضاة متاعنا يخليوا في أثر طيب ياسر على المستوى متاع البلاد هذيك بكفاءاتهم بأحكامهم. فما شكون زاد يخدم في الخدمات كما السياحة كما الضيف، فما كذلك مهن موجودة في الإمارات العربية المتحدة،
0: فما التعليم،
2: فما الشبه الطب، فما الاختصاصات الشبه الطبية، فما في التدريس. الإمارات العربية المتحدة فاجأت التوانسة عن طريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. بربي ما عادش تقولوا الهوية، راهو الهوية شيء والهوية شيء، راهو ديما نقولوا الهوية مش الهوية، الهوية هي البونت، معناتها البونت الساحق. الهيئة الاتحادية سنة للهوية والجنسية بالإمارات العربية المتحدة فرضت إجراء جديد على من هم عندهم تأشيرة عمل أو تأشيرة إقامة بالإمارات العربية المتحدة، وراهو اللي باش نحكيه اليوم راهو تعميما الفايدة للناس كل، ماهوش خاص كان بالجالية متاعنا. شنو هالشهادة متاع حسن السيرة والسلوك اللي قلنا ما عادش موجودة في تونس، وعوضتها ما يسمى بالسجل العدلي أو ما يسمى بالبلتان 3 أو البلتان نمرو 3 أو البطاقة عدد 3. الشهادة هذه طلبتها الإمارات العربية المتحدة أخيرا، وقالت أن الناس اللي موجودين توا على تراب الإمارات العربية المتحدة في أي إمارة من الإمارات مطالبين باش يقع الإدلاء بشهادة تسمى شهادة حسن سيرة والسلوك اللي تقابلها البطاقة عدد 3 في تونس، وأنك تستخرجها من بلد الإقامة متاعك الأصلي، بلد الولادة متاعك الأصلي، وأنك تمشي لسفارة الإمارات بتونس وتصادق عليها، تم المصادقة عليها باش نتفاداوك التدليس والتزوير متاع البطاقات، وتدلي بها للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية باش تنجم تتمتع وتقعد في الإمارات العربية المتحدة وتعمل بصفة نظامية. إذا ما تقدمش الشهادة ذي في ظرف 45 يوم، أعطتهم إلتيماتوم اللي هو 45 يوم، ال45 يوم هذا إذا ما تقدمهاش راك تنجم تواجه فسخ عقد العمل متاعك، فسخ الإقامة متاعك وينجم يقع حتى ترحيلك من الإمارات العربية المتحدة. التليفونات اللي جاتني الجمعة هذه تليفونات لا تحصى ولا تعد، سواء من خارج أرض الوطن أو كذا. بربي يا سي ناصر وسناء، بربي قولونا كيفاش باش نعملوا. وأحنا أولا ما نجموش نهبطوا لتونس الصعب في الفترة هذه، راهو مرتبطين بعقود عمل. وفما شكون قال رئيس ناصر راني عندي خطايا مش خالصة ينضرا باش يخرجولي في البطاقة عدد ثلاثة ولا ما يخرجوليش، وراني أنا توا وليت حاير، وراني هنا بمرتي وبصغاري ومعرس ونخدم بطريقة قانونية. أما نتذكر رئيس ناصر راني عندي خطايا صحيح ما خلصتهمش، والخطايا لما خلصتهمش أنا خايف لا البطاقة عدد ثلاثة ما تخرجش. سا خليني نقول سا الفرق بين النظري وبين التطبيقي. توا فما قانون في 2009 ظهل إذا ما خنتني ذكرتي هبط، قال راهو فما بعض الأحكام وبعض الخطايا ما تخرجش في البطاقة عدد ثلاثة. خليني باش نعمم الفايدة للجالية متاعنا في الإمارات وللسادة المستمعين. الحقيقة أنا خذيتهم الحالات هذه اللي موجودة في القانون، وهي لا تضمن فيها العقوبات والتي لا تدرج فيها. أولا أحكام السجن سناء اللي ما تتجاوز 6 شهور، والخطايا اللي لا تتجاوز 1,000,000 دينار. أتو فما شكون يسمع فيه يقول لي فاش تخرف سمحني في الكلمة، أتو نقول لك علاش يقول لي الكلمة ضي إلا إذا نص القانون. الأحكام الصادرة مع تأجيل التنفيذ صرصي ما يتحطش في البطاقة عدد ثلاثة. العقوبات البديلة كما العمل اللي فات المصلحة العامة ولا التعويض الجزائي، اللي الأحكام اللي مرت عليها المدة القانونية اللي هي مثلا 5 سنوات، ما يسمى بسقوط العقاب بمرور الزمن. بالنسبة للجنح هي 5 سنوات مفيد به، فك الفترة هذه ما يصيرش عمل قاطع أو عمل تنفيذي. بالنسبة للجنايات راهي 20 سنة مش 10 سنين سادتي. لازمنا نفرقوا بين سقوط العقوبة وسقوط الدعوة العمومية اللي هي التتبع الجزائي. راه التتبع الجزائي يسقط بمضي 3 سنوات إذا ما صارش محاكمة كذا، إذا في الجناية يسقط بمضي 10 سنوات، وفي المخالفة يسقط بعامين. بالنسبة للعقوبة راهي تسقط في الجنح البسيطة اللي ما تجاوزش فيها العقاب 5 سنين، 50 فيها 6 شهور، راه 5 سنين. بالنسبة للجنايات راهو 20 سنة. الناس اللي عندها أحكام جنائية وهربت للخارج باش تتفادى العقوبة هذيك راهو يزمو يقعد 20 سنة الغادي. أضاي إذا ما طلبتوش السلطة التونسية عن طريق الانتربول، عن طريق البوليس الدولي باش يجيبوه والبوليس الدولي يشدوا ويرجعوا لتونس باش ينفذ العقاب. نرجع لموضوعنا وهو البطاقة عدد ثلاثة اللي الحقيقة هي معضلة كبيرة بالنسبة للتونسي. علاش نقول معضلة كبيرة بالنسبة للتونسي؟ احنا عندنا موقع في تونس هو b3.interieur.gov.tn. الموقع هذا نستخرج به البطاقة عدد ثلاثة إلكترونيا. المواطن وقت اللي يصب في الموقع هذا واللي يصب مباشرة في مراكز الحرس يقعد يستنى، هو فات 10 أيام، هو فات 15 يوم.
0: أيوة علاش المعمول به هي طبطة برشة، معني
2: يقول لك علاش طبطة برشة. أنه المواطن ساعات يتقاعس عن التثبت من وضعية السجل العدلي متاعه. نجم تكون حتى خطية متاع حادث مرور، راهو مش كل الخطايا ما عندها يمسوا بالإنسان ويمسوا الاعتبار متاعه. نجم تكون خطية متاع الشيكات. أنا نعرف ناس سنة خرجت في العفو متاع الشيكات بعد 2-3 نهار رجعوهم. علاش رجعوهم؟ قول عنده خطايا غير خالصة. الخطايا غير خالصة فيها جبر بالسجن. الجبر بالسجن ما يفوتش 2 عام صحيح مهما كان المبلغ متاع الخطايا، لكن يرجعوهم لأنه غير خالص الخطايا متاعه. والخطايا هذية اللي موجودة نظريا فما مجلة اسمها مجلة المحاسبة العمومية تسقط بمضي 5 سنوات من بعد حلول أجل متاع الخلاص متاعها، بشرط أنه القبضة المالية ما تبعث لكش تحاول باش تنفذ عليك أو أنك تدفع جزء من الخطية. هذاك عمل قاطع 5 سنوات. أما الأخطية نظريا خليني نقول في مجلة المحاسبة العمومية إذا فاتت 5 سنوات من حلول الأجل متاع الخلاص متاعها راهي تسقط بمرور الزمن. راهو السادة الناس اللي قاعدة تحكي تقولهم ديون الدولة ما تسقطش، راهو الخطايا في مجلة المحاسبة العمومية تسقط، لكن ديون الدولة علاش ما تسقطش؟ لأنه الدولة ديما تتفكر ديونها، ديما تبعث، ديما تحاول باش تنفذ، ديما كذا، فما أعمال قاطعة وقتها الكونتور يعاود يمشي من جديد. وبالتالي ننتبه وما تقولش راهو الخطية سقطت وبالتالي أنا مانيش مطالب باش ندفع الخطية. الإشكال وين؟ وخليني باش ما نضيعش السادة المسلمين وإحنا بدينا نضيعوا، أنه البطاقة عدد 3 ما تجيكش اليوم، غدوة بعد غدوة بعد 10 أيام كذا. من المفروض أنك تمشي للمركز الأمن للشرطة الفنية الغادية تقول لهم راني عندي بطاقة عدد 3 ما جاتنيش، شنو السبب؟ السبب هذاك كي تنحيه انت راه بطاقتك تنجم تجيك. شو طالبوك؟ طب يقول لك عاود صب توه، ما يخليولكش بطاقتك القديمه هذيك السيد، معناتها مشات فلوسها ومشات البطاقه هذيك لما خلصتش فيها الخطيه، عاود صب تجيك بطاقتك نظيفه. وبالتالي
0: معناها امشي خلص شنو عندك خطايا
2: وعاود صب وتاخذ شهاده ابراء من القبض الماليه او شهاده سقوط عقاب. والا اذا كان مثلا في بعض الحالات تجي البطاقه عدد 3 ولا حتى البطاقه 2 يقول لك حكم في المحكمه الابتدائيه لم يتصل بنتيجه. شو ما انت لم يتصل بنتيجه؟ ما فماش تحيين السجل العدلي حول القضيه هذيك. انت مطالب باش تجيب شهاده في مضمون حكم جزائي انك تحكمت فك القضيه هذيك، والحكم هذاك ولا نهائي معناتها في الاستئناف والا بات في محكمه التعقيب، وتدلي بك الوثائق هذيك للشرطه الفنيه باش يقع
0: إرسالها. النقطة فقط هنية، علش المواطن هو المطالب أنه يقوم بالإجراءات هذية؟ نغم المون قاعدة البيانات هي كلها تحت منظور كما قلوا مجموعة من الوزارات الكبرى كما وزارة الداخلية وزارة العدل والكل، علش ما يصيرش يعني الربط بين قواعد البيانات هذية في
2: عن
0: إطار
2: أي قاعدة بيانات تتحدثين السيدة الكريمة؟
0: خاطر توا كي نعمل أني دوموند أون ليني باش ناخذ بيتخوا ومن بعد كي نمشي نهز ورقيا اللي أنا القضية ذيك تحكمت فيها وأنه تم الحكم بيت وأنه كل شيء معناها
2: في الالكتروني ما يطالبوكش يا سناء. في الالكترونيات يا سناء ما يطالبوكش،
0: تعمل الدوموند
2: في الموقع نتاع البيتروا.انتيريور.جوف.تيان هذا الموقع. الحقيقه وقتها تدخل انت تعمر بيانات، وقتها الموقع هذاك ما يعطيكش اش عندك. وزاره الداخليه وقت اللي يوصل لها الدوموند معناتها المطلب وقتها تبدا تعالج في الامر. وقتها وزارة الداخلية تتفطن إلى عندك خطايا وكذا كذا. قاعدة البيانات التي تتحدثين عنها سيدتي الكريمة ما تعطيكش حاجة كبيرة ياسر. وثاني حاجة المشكل أنه علاش حنحكي ولا رقمنة الخدمات
0: بالضبط؟
2: أنه ما فماش ربط
0: هذا اللي قلته.
2: أو مثلا أو نعطيك مثال، إذا يبدأ موظف محال قدام المحكمة بالوقت هذا الموظف تبعث لوزارته ويبعث كذا كذا، أما مواطن عادي ما نبعثوش نبث حتى شيء. هون المحكمة تحكم هو مطالب باش يجيب ما يفيد أنه براءة ذمتي إذا كانت متخلد من ذمتي خطي، مطالب في صورة عدم تحيين البيتروا متاعه باش يحين البيتروا متاعه بشهادات في مضمون حكم جزائي والكل. لأنه كما قلت أنه القانون متاع 2009 أعطى الأحكام والخطايا اللي ما يتحطوش في البطاقة عدد 3، لكن البطاقة عدد 3 فما فرق أنه ما يتحطوش وفما فرق أنها ما تجيكش. لأنه هي ما تجيكش لأنك أنت متخلد بذمتك ديون وخطايا لفائدة الدولة أو عدم تسوية وضعيتك في السجل العدلي. السجل العدلي مازال ماهوش مرقمن بالطريقة اللي عملتها تو الديوانة في نوفمبر. الديوانة باش تدخل شوط كبير متاع رقمنا. وبالتالي المطالب أنه تحيين المواقع هذه وقاعدة البيانات، أنه يكون فما ربط بين وزارة العدل ووزارة الداخلية في خصوص السوابق وفي خصوص الأحكام، وضي الربط راهو يلزمه مجهود كبير ياسر، ويتم تحيين. ما نخليوش المواطن يجري ويجري على البتروا هو جات هو ما جاتش. انا نعرف واحد كان هاري قاعد معه في قوقعة عندي عضرب، قال لي عندي 4 سنين وما جاتني. شنو 4 سنين وانت سيدي فاش تعمل؟ قال لي والله
0: سلمت.
2: قال لي راقد، قلت له راقد بالنوم مو برمشي اسل، تلقاش عندك خطايا تلقاش عندك كذا، امشي خلص خطايا وبراءة الذمة تخليك تخرج البتروا متاعك. لأنه البيت رواء توا معضلة خاصة بالنسبة للجالية متاعنا توا في الإمارات. أعطيني 45 يوم ويزمني نهبط لتونس ولا نكلف شكون باش يخلص لي

0: نفسه ردوا بالنا.
1: راه
0: كي تمشي انت للبريد السريع تقول لهم راه بعثوا لي البيتروا يقول لك برا جيب الراجل بيدو ولا اعطيني توكيل عندك حق باش تاخوها. صبانها تنجم يكون حتى اي انسان ينجم يصبها الكترونيا اما مباشره الشخص نفسه ولا تسلموا الا للشخص نفسه. وبالتالي باش نبدا امورنا واضحه هل بيتروا هذا يلزم يقع تحيين هالقاعدة هذه متاع البيانات. أولا بالنسبة للمواطن ما يقعدش هوا ما جاتش البيت رواه هوا باش تجي هوا كذا يزمو كما نقولها يجري ويجري باش يثبت وضعيته الجبائية إزاء الخطايا اللي صادرة على المحاكم وحتى الخطايا المرورية نزيدوا نثبتوا فيها. صحيح القانون ما يخولش انه نحطوا كما قولها كل شيء في البيتروا راهو فما بقانون 2009 فما حوايج ما تتحطش لكن البيتروا ما تخرجش لانك يزمك تكون نظيف ازاء اداره الجبايه وازاء الدوله وراهو كما اسلفت القول ديون الدوله عاده ما تسقطش. صحيح فما نص قانوني يحكي على السقوط لكن الدولة راهي ما تسلمش في ديونها وما تسلمش في الجباية متاعها.
1: ونضحوا في أكثر من مناسبة نتأكدوا ماتر أنه بنظام العمل الجديد هذايا الحل في المحاسبة والمالية والجباية يعني أي حاجة يحب يتمتع بها المواطن التونسي ديما يرجع للقباضة باش يثبت من وضعيته المالية
0: ووضعيته الجبائية
1: يتحصل على شهادة الإبراء إذا أمكن بطبيعة باش يثبت اللي هو أموره الكل المالية والجبائية مسوية. شكرا ليك أستاذ ناصر شعلول يعطيك الصحة ديما على الإضافة في الماتينا الويكاند. ومعك وصلنا لختام موعدنا. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا مساء نتاع الصباح حتى التوا. تحية توصلكم من عند ليكيب الكل. توت سويت موجز لآخر الأخبار تقدم هنا من الجبل الله. إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.
2: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.
3: كيوبي اس هوم عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك كيوبي اس هوم واكتشفوا عالم التجديد والرقي. كيوبي اس هوم is your best choice.
4: جوهرة
5: Publicité.
6: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
7: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكل واحد من الرابحين.
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: جوهره
5: اف ام بوبليسيتي.
2: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهره اف ام. منال جبل
9: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. رئاسة الحكومة تعلن عن تكليف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت بإنجاز مشروع سكني بمنطقة فوشانة بولاية بن عروس في إطار برنامج الكراء المملك. ونص قرار حكومي صادر عن رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري ونشر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على إنجاز المشروع عن طريق صفقة عمومية بصيغة مفتاح في اليد. وأكد القرار تكليف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بإنجاز المشروع الذي يندرج ضمن آليات توفير السكن. التباحث حول تقدم الأعداد لإنجاز مشروع الرواق الاقتصادي المتمثل في مضاعفات الطريق الوطني رقم 13 التي تربط بين ولايتي القسرين وصفاقس مرورا بولايتي القيروان وسيدي بوزيد محور لقاء جمع وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري بمدير مجموعة البنك الدولي بتونس أليكس كريمر. ويأتي هذا اللقاء وفق بلاغ لوزارة التجهيز في إطار متابعة علاقات التعاون والشراكة القائمة بين تونس الماس ومجموعة البنك الدولي، وبحث آفاق تطويرها في مجال البنية التحتية للطرقات. وتم بالمناسبة النظر في الجوانب المتعلقة باستكمال الإجراءات التحضيرية للمشروع، مع التأكيد على الإعلان عن طلب العروض قبل

0: موفى السنة الحالية. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتقد قرار لجنة نوبل للنرويجية منح جائزة السلام لعام 26 و2000 للقاضية الجنوب إفريقية السابقة نافي بيلاي، مجددا شكواه من عدم فوزه بالجائزة، قائلا ترامب خلال تجمع انتخابي إن القرار وصمة عار لا تمحى على جبين النرويج، واصفا بيلاي بأنها شخص مجهول. التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعم للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن يعلن اليوم عملية واسعة ضد الحوثيين، قال إنها استهدفت 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرتهم، في حين أفادت قناة تابعة للحوثيين بوقوع هجمات في شمال غرب اليمن. ختاماً، المبعوث الأممي إلى اليمن يحذر من تدهور الوضع الإنساني في تعز ويدعو الحوثيين لوقف الهجمات على المنشآت المدنية في السعودية.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
2: نحب النداء هذا يوصل لوزير التربيه، راني انا تدي كبارون تدي في بنتي تمشي تقرا نبدا يدي على قلبي، بنتي تقرا في حمام 6 سنين، اليوم نهار الجمعه السيركيلاسيون ما صدقني تقوم من 6:30، تحضر روحها 7:05 تهبط المحطه، ما هي داري بعيده على المحطه، تبدا تستنى في اللواجات، اللواجات ساعات ما تلقاهمش، يبداو كومبلي ويبداو يزحموا على سوق الجمعه خاطر السوق الاسبوعيه بحدينا وصلت بدرج، تعرف انت السيركيلاسيون وباش تلقى الليسيات وباش تلقى مدرسه واللواج يبداو ينبسي باركي خاطر فما نصبه هكا وهكا، الجمعه اللي فاتت ما خليت تدخل الجمعه هذه زاد كثير، ساعتين مات ديما وهي باك سيونس، ساعتين مات ديما يحرمها منهم، كرهبتي خليتها وين مدرسه سهلول ما نجمش ندخل خاطر امبوتياج برشا في سوق الاسبوعيه، راهو ما عندكمش فكره، دخل لي ساعه كلمني بالتليفون، علاش مؤسسه تربويه عموميه هكا علاش؟
3: عليك ما تحبش تحل لنا مركز إدماج أطفال واحد، عليه وينه رئيس الجمهورية، وينه الوزير، وينه المندوب الجهوي، جاء سدني عليك.
4: السلام جورا فهم، توا نسمع في اخبار تلفزة الحقيقة حبيت نعلق عليها على الطائر، بالنسبة للكفيف اللي طالب بالتشغيل، أول حاجة بالنسبة للستاندار ثم برشا شركات وبرشا مؤسسات نحوه ستاندار، يعني ما تنجمش تعرف فك اللابتين اللي جاك يعلق يطلي يعمل لابتين ويعلق، دونك الكفيف راهو ما ينجمش اون جينيرال ما ينجمش يخدم على ستاندار، نقولها بصراحة خدمت فيه 38 سنة ستاندار يعني وعانيت منه الأمرين.

0: حبيب سهرني حبيب حبك يا حبيبي اكتب على الليالي اسمك يا حبيب.
1: أنا مواطن مثل عمادة العين البيضاء معتمدية حفوز ولاية القيروان. هذا النداء الثاني. هو ديرنا حاجتنا بمكتب بريد في العين البيضاء. راي فيها كداش من مواطن. يا رسول الله واحد متقاعد كيفنا يجي في الشهرية متاعه يزمو يكري كاميون يزمو يلوش باش يهزو الشبيكة ولا الحفوز ولا لا. هذا المطلب الثاني وراو ديما نسألو ونسمعو في العباد يقولوا شنو جماعة البوسطة؟ واحد مرة يقولوا مش يكرو مرة يقولوا مش يبنوا. يا أخي نحن نحبوا الديوان الوطني البريد يجاوبنا.
2: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
3: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهة نوفلات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة اف ام.
4: برعاية نوفالير بي ذير.

0: كل نهار سبت من للبيع من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. اتبعوا فينا على صفحتنا الرسمية، أهلا وسهلا بكم. أي كلق هيوة وكلق عايدة، البست لكم لون اليوم حبتكم تفهموه اللون شوية، زعما هكا تقربوا تريف شنو عندي زعما اليوم. شكون معانا؟ تعرفوا لي ضيفات للبيا ديما استثنائيات، واليوم استثنائية بامتياز باش تكون معنا شوية أخرى. خليني ساعة نقول لها سمية صغير أهلا وسهلا في الإخراج التقني، إخراج الرقمي نرجس قلالة، ومعنا اللي يكون زادا في التنسيق جمال بوقديدة. أنا أحلام غيلان في الإعداد والتقديم. نقول لكم احنا توا في 9:13 دقيقة مع البيا شوية أخرى، ونتعرف شكون ضيفتنا
0: مع البيا.
1: هي البيا تونسية، هي الحقيقة من جنود البلاد التونسية، هي أصيلة تونس، هي تولدت في تونس، عاشت في تونس، عاشت في نهج أم كلثوم، عاشت في الحقيقة البلاد اللي فيها البلاصة والمكان اللي تعدت فيه برشا ثقافات، عاشت في المنبع بتاع الثقافة ومنبع زادة لو سيريو وزادة الانضباط. هي من جدود الحقيقة، جدودها من جمال، نحكي أم الزينة جمالية، نحكي الأصالة، نحكي التراث، نحكي على سيدة استثنائية بامتياز. كنقول نقول سيدة الانضباط، سيدة الحقيقة فرضت مكانتها، وكما كل مرة تونسية الحقيقة بالكفاءة متاعها وبكل محبتها وانتمائها للبلاد. اليوم هي باش تكون معنا العزيزة الغالية اللي آمنت بتونس وحبتها وحبت عالم تونس أكيد، اللي رفرف إن شاء الله ويقعد على الدوام، يرفرف وتقعد كينونة البلاد التونسية، الدولة التونسية. معنا اليوم العميد نجوى الدلاجي بن مبروك، وهي مديرة المركز الطبي للديوانة التونسية. صباح النور.
2: صباح الأنوار أحلام، صباح الأنوار للزملاء ولكل المستمعين. سعيدة جدا بتواجدي معاكم اليوم، سعيدة باش اليوم كانت همزة الوصل أول مرة باش تعرفت على سيادتك، خطر كان عنا لقاء سابق.
1: أي.
2: مرحبا بكم، وإن شاء الله تتعدى إيميسيون في
1: الإيميسيون توصل للقلوب. احنا نقولوا احنا اليوم باش نتعرفوا على السيد العميد كما ما يعرفوكش العباد. سيد العميد، ساعة نعرف على مسيرتك الساعة هذية، علاش اخترت المجال هذية، كيفاش اخترته؟ أكيد ما هوش بالسهل، التعب، نحب نعرف شوية هكا، ندخل شوية رقائق هكا ضعيف.
2: بالنسبة للمسيرة متاعي، قريت تعليمي الثانوي كان

0: الحمد لله بالتوفيق من عند ربي سبحانه عديت الكونكور متاع الديوانة ونجحت فيه، وكانت مسيرتي الحقيقة حافلة ونفتخر بها على خاطر تعديت برشا مراحل اللي كانت سور تيرا معناها على الميدان. خدمت في ميناء رادس 8 سنين الداخل في البرت معناها. خدمت في ميناء حلق الواد 3 سنين، خدمت في المكاتب الحدودية زادة بن عروس وكل شيء، وخدمت زادة في الإدارة كإدارة النزاعات والإدارة إدارة الامتيازات الجبائية. الحمد لله معناها المسيرة متاعي كانت فيها مزيج ما بين التيرا وما بين الإدارة. والتحقت أخيرا عندي توحكي 4 سنوات ونص بالمركز الطبي للديوانة.
1: بالمركز الطبي للديوانة أكيد مش بسهل وصلنا باش نكونوا في إدارة المركز الطبي للديوانة اللي يشمل العديد من أولا الاختصاصات ذولي وزيدا من العديد من العقليات والانتماءات. نحكي انتماءات ثقافية معناها
0: بالضبط أحلام. الحقيقة الالتحاق بالمركز الطبي ما كانش اختياري أنا، كان اختيار الإدارة، هرم الإدارة وقتها. كانت فما هكا معناها شوية هكا شوية مشاكل شوية دونك وقع الاختيار علي أنا باش نرجع الهيبة متاع المركز الطبي وباش نقدم به، لأنه يعني
1: في وقت من الأوقات
0: مؤسسة حساسة، مؤسسة معناها مخصصة للديوانية الكل، متقاعدين ولا مباشرين، تقدم في خدمات مهمة جدا، خاصة احنا معناها سلك حامل للزي، عنا وليداتنا بيانسور اللي هما معناها يخدموا في أماكن متقدمة. دونك من الموقع ذي كي بديت الحقيقة فما حاجة قيتها جديدة بالنسبة لي أنا، خاطر كنت نخدم تكنيك نخدم إدارة، نلقى روحي في مؤسسة اللي هي فيها أولا ماهوش كان السلك الديواني، فما السلك الديواني، فما أطباء، فما شبه معناها الإطار الطبي وشبه طبي للتكنيسيان العملة. قيت مزيج من 6 أنواع من الناس المنتمين
1: مجتمع كامل عندك.
0: دونك الحقيقه ما كانش مسهل، بالاضافه الى انه الخدمه نتاع خاطر هي ما تعرف المركز الطبي للديوانه هو من اشراف وزاره الماليه، وهو مؤسسه عموميه ذات صبغه اداريه. دونك نلقى روحي عندي زاد الصفه نتاع امر بالصرف، عندك صفة انك انت باش تولي تاخذ قرارات مش سهله. بيان سور كي تقول قرارات تقول مسؤوليه
1: اكيد.
0: دونك وعندي ان ديفي، خاطر انا الفتره اللي انا تحطيت فيها كانت فما برشا مشاكل. والحقيقه من الاول كنت مانيش باش نكمل فيه الواحد،
1: ولكن تلمون كان فيه مشاكل
0: ولا. لكن من طبيعتي انا
1: في تحدي المرأة التونسية،
0: من طبيعتي مانيش من النوع اللي نوخر تالي بالكل، وديجا انا تورو معني حتى في الواحد نتاعي ديما جوفونس معناها ديما نقدم القدام. دونك قلت فميش معناها جوني با لو شوا، لازمني ننجح ولا ننجح، ما عنديش حتى حل اخر معناها. الحمد لله بوكو ديفيكولتي الحقيقه صعيبه شويه، خاطر زاد انت ماك تعرف كحامل زي مش كل شيء تنجم تعمله
1: صحيح،
0: وراهو عندك حاجات وين لازمك تقف، وعندك حاجات وين تتحاسب، وعندك حاجات ماهوش مسموح لك انك انت تعملها. دونك تخدم بحذر ومن طون تحاول توفق وترجع معناها توصل للنتيجه اللي انت حاجتك بها. الحمد لله ربي سبحانه، ديما نقول لك التوفيق من عند ربي سبحانه. والاصرار زاد، وقيت زاد زملاء اللي هما معناها وقفوا معاك واللي هما مشاو معاك اثنين، نحب نشكرهم بالمناسبة هذه على خاطر نقول توا المستوى اللي وصل له المركز الطبي للديوانة راهو مجهود جماعي، راهو مجهود بتضافر الجهود الكل من إطارات طبية وشبه طبية زادة وزملاء معناها حاملي سلك الديوانة سلك ولا حاملي زي. دونك الحمد لله كانت ضافرة الجهود باش وصلنا، برشا تعب وبرشا مجهود، من الحمد لله وصلنا ان احنا تعرف خاطر المركز ما كانش معروف

0: وما كانتش عنده أنشطة كيما اللي موجودة توا. توا راهو الحمد لله والشكر لله توا معناها كي نخرجوا ديما تجينا الشكر يجينا من أعلى الهرم والحمد لله. ذاك راهو نقولوا ديما راهو واجب ماهوش مزية، لكن الحمد لله كي إنسان يتعب ويعمل مجهود الشكر ديما به إنه يعطي الإنسان حافز إنه هو يزيد يقدم
1: يزيد يقدم ويزيد في التحديات. هذا شوية أخرى عنوان زادة الميكرو بتاعنا اللي باش نحكي وفيه تحديات العميد نجوى الدلاجي مديرة المركز الطبي للديوانة التونسية. باش نحكي تحديات، باش نحكي وجاعة زادة، الوجاعة توصل للنجاح ولا لا؟ اسكو النجاح سهل؟ الموقع المرأة التونسية في الميادين هذه فكت وفكين وإلا تفرض عليها وإلا مشيت في منحة أكاو؟ إذا باش نعرفوا شوية أخرى مع سيد العميد نجوى الدلاجي. شنية الموسيقى باش تعطيها لنا سمية زام لطفي بوشناق ديما ذيك سمية مع ليلى البيا لطفي بوشناق يلا
2: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
3: جوهرة FM
4: بوبليسيتي. عيد ميلاد MG ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في MG ديودوران ماليزيا 150 مللتر ب 6890 جاو 13700.
5: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: جوهرة FM
4: بوبليسيتي.

0: السبت من البيع من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: المعاناة والتعب والانتماء، الوجيعة والفرحة والنجاح، هل هذا هو عنوان العميد نجوى دلاجي أم لا؟
2: في حاجات
1: في حاجات المعاناة، خلنا نبدأ احنا، خاطر ديما يقول لك من التعب نخلق النجاح. للنساء اللي تتحدى،
2: وي
1: نساء وبلادي
2: نساء ونص
1: واكثر من نص. تفضل. نحكيوا على المعاناة.
2: اي اكيد. ما نعرفش هذايا بيان سور، معناها هذه نتيجه نجم تعرفها كي تعدي مسيره باش نجم تحكم عليها. الحقيقه انا نين وصلت معناها كملت الدراسه نتاعي وشي وتخرجت، كانت الامور الحمد لله لاباس. كيف كيف خذيت الشوا اللي انا حبيت عليه، عملنا وقت الاكاديميه العسكريه، عدينا 6 شهور.
1: حكينا عليك 6 شهور تريف بريفمون.
2: والله 6 شهور محليهم، كانت فيهم كيف ما قلت المعاناة والفرحة، الضحك والبكاء، لكن
1: تدريبات
2: قوية. عدينا 3 أشهر ما خرجناش بالكل، ما نخرجوش في عالم آخر، معناها كان تدريب وكانت عنا أنشطة صعبة سورتو بالنسبة للمرأة، ما كانتش سهلة. كان عنا فيها معناها تير اللي هو رمي بسلاح أو أسلحة، وكانت البريود وقتها شتاء، يعني كان شتاء كاسح مع التدريب، مع أنك وليت عندك ضوابط، وليت عندك حاجات يزمك تعملهم مفروض عليك، تقوم في وقت، ترقد في وقت، تجري، تهز سكادور زينة، كل شيء
1: التزام.
2: ولكن كانت شارمونت البريود هذيك، حلوه برشا على خاطر تعلمت فيها لونديورانس، تعلمك الصبر.
1: معاك رجال؟
2: اي احنا كنا في الدوره نتاعنا 90.
1: شكون
2: اكثر؟ 8 بنات والباقي الكل ولاد.
1: الباقي الكل ولاد، كي زحمتوا انتم. خليها الطريفه هذه مو احنا نعديوها. بين المعاناه الكلها راهي تجيب بين دمعه وابتسامه. شكون كان فارض اكثر؟ انا راني نحب المراه التونسيه
2: والله. معناها كنا
1: ايجاليتي،
2: معناها وقت اللي احنا رانا باش نفرضوا رواحنا ما نرجعوش لتالي بطبيعه.
1: اي اكيد
2: ما نرجعوش لتالي. صحيح يمكن فيزيكمون، لكن حتى فيزيكمون زرنا تميزنا معناها
1: تري بيان.
2: الحقيقه معناها انا مثلا في التير الحمد لله كنت مش وحدي بيان، كنت انا وشكون من لي زيليت اللي كان عندنا. مثلا الرمي نتاعنا كان في بلاصتو
1: ما شاء الله،
2: فهمت؟ الاولاد يمكن كي تجي في بلاصه تبدا بيان سور اولاد برشا، واحنا جيت بيريود مثلا باهيه، وتجي بيريود زاد ماهيش
1: باهيه. هذيك الكتف بالكتف زاد
2: اي بيان سور تلقاهم زاد، حتى تنجم كيف تصير لك حاجه ولا تطيح ولا باش يهز معاك ولا باش يعاونك موجود.
1: ثم محبه تتخلق نتاع الجروب،
2: ماله
1: نتاع البلاد
2: نتاع
1: العالم.
2: سورتو انتم زاد معناها عندكم راهو كي تدخل عندكم نفس الحقوق ونفس الواجبات، راهو ما فيهاش معناها تقولش انا راني والله طفله فما حاجات ما نجمش نعملهم. لا ما فماش، وهما بيدهم الاولاد يعاودوا يقعدوا في نفس الواحد، انتم كيفنا عندكم نفس الحقوق وزاد نفس الواجبات.
1: بالضبط.
2: دونك انت بالمنطلق هذا تولي الفكره هذيك في راسك سيفيني معناها نفس الحقوق ونفس الواجبات.
1: دونك وقت التدريبات سيدتي، وقت التدريبات اكيد انا نتصور ما نعرفش خاطر ما دخلتش الحقيقه، وتمنيت نكون فما ديما العالم نتاع تونس موجود.
2: بيان سور بيان سور العالم نتاع تونس، وفما زاده انك انت حامل زي انك انت عندك كور معين، عندك سلك معين، واللي ترك عندك شعور بالانتماء للسلك هذاك، وتولي من وقتها اللي انت عندك الضوابط نتاعك، تولي تعرف روحك راك عندك حاجات مسموحه وحاجات غير مسموحه. ما عادش تولي تعيش على الهامش، معناها تقعد في نيجي مع اللي يجي، كل شيء في علاقاتك في كل شيء راك باش تولي عندك ضوابط.
1: تري بيان. اي من بعد ما كملنا ستة شهور
2: أي. 3 شهور صعاب و3 شهور ولينا نخرجوا شويه. عملنا عام كامل في المدرسه الوطنيه للديوانه. تخرجنا ملازم بالنجمه، خاطر احنا كمان معناها عملنا متريز وكل شيء. وبعد عملنا عام كامل في المدرسه الوطنيه في الديوانه، قرينا فيها لي سبيساليتي الكل، تكوين اكاديمي، الاخر تكوين عسكري ومن بعد تكوين اكاديمي. قرونا بيان سور الاساتذه نتاعنا كانوا هما العمداء والاطارات نتاع وزاره الماليه والديوانة اللي دار العمل الديوانة. الحمد لله تعدت هذيك بنجاح، ومن بعد صارت الافكتاسيون نتاعنا كل واحد وين باش يمشي. دونك الحقيقه في الافكتاسيون انا جاتني من الاول في استاجيت، خرجت مع جماعه البي اس ار اللي يتنقلوا وراهم الكل، ومن بعد جاتني في اول اربع سنين عملتهم في ميناء رادس في البرط.
1: اي حكينا على البرط.
2: ما كانش عالم، هو عالم عالم، وبالعكس سيت اون فيرتي خاطر انا عملت اربع سنين ورجعت مره اخرى عملت اربع سنين وعملتها على الميدان. بالحق راهو كي تخدم على الميدان فما شعور اخر. وكانت تجربه محلاها خاطر بوتيتر مش من نساء اللي برشا اللي خدمت تيران الداخل، لكن كانت تجربه انا نتشرف بها برشا ونعتز بها برشا. علمتني من الاول ملي دخلت تعلمت كيما نقولوا، خاطر احنا وقتها نعملوا كل المعاينات الميدانيه والديكلاراسيون والكل. تعرف السيركوي مثلا كي انسان يجيب سلعه كيفاش السيركوي نتاع انه يتعدى،
1: وين هذم لي كونتينر اللي يتعدى،
2: تعمل فيزيتا كونتينر تقف على الواحد تطلع في وسط الكونتينر الفوق، معناها انواع السلع الكل تراها تشوفها تعينها تتعلم تبني شخصيتك زادة. خاطر انت في البورد راك تتعامل مش كان مع، تتعامل مع باش تلقى معاك شرطة، باش تلقى معاك الحمالة، باش تلقى معاك الهباطة، باش تلقى معاك شوفرة، باش تلقى معاك الناس المجتمع تاع البورد الكل. دونك الحمد لله كانت ناجحة،
1: الحمد لله
2: نعتبرها انا ونعتز بها خاطر بنيت لي شخصيتي.
1: هي كانت ناجحة اما راك تعبت فيها،
2: تعب سي سور، على خاطر كنا زاده كيف ما تحكي على الحقوق والواجبات نوصلوا نقعدوا للتسعة نتاع الليل، راهم اللي تمشي مثلا من الصباح تشد بيرمانونس كيف كيما الاولاد. وتعرف انت رادس معناها ظلمه في الشتاء،
1: هو رغم التعب هذا الكل نتاعكم سيد العميد، راهو رغم التعب هذا الكل راهو ديما ثم الانتقادات، راهو ديما ثم انا ليه عملوا لنا هكا واحنا خلص خلص هكا وعمل هيدي.
2: أي اكيد ودينا ديما بين بفرين ديما الاسلاك اللي هي عرضه للنقد. انا مش باش نقول، نقول راهو ديما في كل سلك، راهو السلك فيه أشخاص
1: ديما ثم أشياء ذو يحفظ ولا يقاس عليه،
2: وراهو ديما الأشخاص فيها الناس تختلف.
1: أي.
2: كل إنسان وتربيته، كل إنسان والبيئة اللي تربى فيها، كل إنسان وشخصيته زادة. مانيش باش نقول فما حاجات ماهيش موجودة، لا، ولكن زادة بقلة، وبذاك ما يمنعش اللي احنا نعطيه حق الناس.
1: أي.
2: اللي هي تخدم وتثابر وتجاهد وتحمي في البلاد وتحمي في العالم وتحمي فينا في الناس الكل، خاطر انا ابخيتو زاد فرد عندي اولاد وعندي عائله وعندي صغار. راهي الديوانه من اهم الاسلاك الى جانب الاسلاك الاخرى اللي تحمي في الاقتصاد، فما حاجات بتاتر ما تخرجش راهي في وقتها للعلن لعده اعتبارات، ولكن نأكد لك اللي الديوانة راهي تخدم في خدمة جبارة وفيها راهو ناس شرفاء وفيها
1: جداً.
2: ناس يعرفوا قيمة الزي وقيمة العالم ويخدموا عليه.
1: شفت خرج الانتماء كله تبرا
2: هي هذاك هو خاطر هذيك الحقيقة. وكل إنسان من موقعه، راهو احنا نحب نقول لك فما ناس عنا شكون معانا مازال كيدخل عمره 26 سنة دخل فيها كناتري ضربوا مازلت مرتو كي ولدت
1: يا رسول الله
2: توفى على عين المكان. عندنا كيف كيف عميد خلى زوز بنات مازالوا يقراوا، كيف كيف دخل فيه كناتري كيف كيف توفى. راهو فما عندنا وضعيات هذوما معناها حالتين شويه معناها اللي انا سردتهم لك، ولكن فما ناس على خاطر البلاد وعلى خاطر
1: العلا
2: فيهم اللي ترملت وفيهم اللي معناها تيتموت وفيهم برشا حاجات. دونك الشاذ ديما يحفظ ولا يقاس عليه. وانا باش نقول راهو الشاذ يمثل كان الروح
1: بالضبط،
2: ما ينجمش يمثل سلك
1: أكيد.
2: وما ينجمش يمثل زاده مجموعه من الناس الاخرى، يمثل كان الروح
1: أكيد هذاك علشان نحكي معك سيد العميد، علش على خاطر ماذا بيا نتطوروا أكثر الحقيقة. إن شاء الله يسامحونا وخياتي كلهم اللي يسمعوا فيها توا وخيانا الكل، كان ماذا بينا حتى في لي كومنتير متاعنا في لي ريزو سوسيو ولينا ياسر نترميو كيكا. راهو أنت كي باش تكتب تنتقد نقد مسموح، الانتقاد ليه؟ تحب تتوجه
2: بالثلب، فما حتى يوصل للثلب
1: ثلب وقذف وثلب وكل موجود هذايا، لكن راهو فما اعتبارات يا وليدي. راك كي تتكلم على شخص يمثل الدوله، راك تكلمت على علم بلادك، دونك ماذا بينا معناتها ديلي كاتبوها نطلبوا منها، ولا والا زاده يصير ردع فيها الحكايه هذايا. ردع وقانون يجبر الانسان على انه يتحلى بالاخلاق. قلت لي تحب تتكلم كلام موضوعي.
2: أباري انه ينجم يتكلم. أي. احنا رانا عنا في الاداره متاعنا اداره كامله. راهي أبار انه على مستوى القياده الفوق.
1: أي.
2: فما ايميل وفما الناس كلها سؤال. أي. اللي يتعاملوا مع نحكيهم بتوا معناها بالإجمال.
1: أي.
2: فما الناس اللي يحس روحه مظلوم داكور دو متعامل مع الديوانة في سلعة ولا في نمبورت أي حاجة. ينجم أتو ماما يكتب يعمل عريضة للسيد المدير العام.
1: أي.
2: وراهو عنا في إدارة الديوانة سيد المدير العام عامل خلية كاملة تجتمع كل نهار خميس وتنظر في العرائض، يعيطوا للأشخاص بحضورهم هما ويبدأوا موجودين ويجيبوا المؤيدات. كيف كل إنسان تعرض للتجاوز من حتى أي شخص مهما كان هو جرادو، راهو مشدوا حتى حد أنه يمشي ويشكي. وراهو نأكد لك حاجة، اللي الإدارة كيف ما تحبش خاطر هذاك زادة اللي بشي يصير شخص.
1: أي.
2: راهو يخدم هذاك اللي ماش دو مارك متاع سلك كامل، ماهوش مسموح له انه يعمل حاجة تشوه صورة سلك كامل. بون انا نقول في تونس عنا عبيد مغرومة، معناها هكي يحبوا يسبوا، وحتى حاجة هي ايجابية الا
1: يطلعوا فيها،
2: يطلع لك فيها حكاية. فهمت؟ دونك نقولوا احنا
1: سيادتك شنو مثلا الفيزيون متاع سيادتك انت؟
2: انا نقول ديما نعاود نرجع في اللونجاج، انا نقول كل واحد وتربيته. الانسان المتربي بطبيعه حتى كي باش ينقد بطريقه متحذره، بطريقه فيها تربيه، خاطر ما ينجمش يكون متربي ومش متربي في حكايه اخرى. الانسان الاخر اللي ناقصه حاجات وتربيه، نقول واحد انا بيرسونيلمون ما نجاوبش.
1: تري بيان.
2: دونك
1: ما نجاوبوش اكيد، لكن زيدة سيدتي راهو فما ضوابط زيدة يلزمها تكون موجوده، على خاطر عندنا اجيال راهي قاعده
2: اكيد تكبر. اما انسان كي باش يتجاوز حاجات وباش يولي ثلب وباش يولي قدح وباش يولي حاجات اخرين، خاطر انت انسان كي باش تسبه كان عندك حاجات انت ملموسه عندك تنجم تتوجه وتنجم تشكي بيه وتتقدم بشكوى وما يشدك حتى حد. وبالعكس هذوما الحاجات راهم فيهم رد، على خاطر حتى الاداره ما يساعدهاش فما ناس تتصرف بطريقه معينه. سينا إجرائياً وقانونياً
1: نحكي يتبعوهم. نحكي الفيزيون بتاعكم مثلاً سيدتي، انتم في الدولة والرياديين في الدولة، رياديات في الدولة، دونك ماذا بينا فما قانون زادة في يحد من هالتطاول هذية ويحد حال، مش معناها من ما تقولوا ليش عادة ذية مش ديمقراطية، أنا ما عنديش في هذا الكل، عندي أنا الأخلاق، عندي مبدأ اسمه الأخلاق، وإذا كان عشنا إحنا سيدتي عشنا أزمة أخلاق.
2: مجتمع بلا أخلاق ما يسوي حد ما يسوي شيء.
1: الخوارزمي معمل المعادلة وطلعت إذا كنت نحط الأخلاق نحى كل شيء.
2: خطر الإنسان مش تحكيه على تتقاع على الريزو سوسيو يحكي كيكا، مش خاف في داره زادة قدام أولاده اللي هو يربي فيهم، مش خاف يحكي هكيكا
1: بالضبط.
2: وبالطبيعة دونك غاديكا غدوة ما نلوموش على رويحنا كي يخرج من جيل وربي يهدي الجميع.
1: ربي يهديك أكيد. شوية أخرى أنا طبعا باش نعمل ترتيحة عن فاصل إشهاري، نحب نهدي لك أغنية أصالة الجديدة، لكن زادة من بعد شوية باش ناخذ معاك ثلاثة دقائق باش نشوف أنا السيد العميد نجوى دليجي بن مبروك، باش نشوفك تدخل الكوجينة الطيبة شنو تعمل تربي في الصغار كيفاش صعيبة مكش صعيبة هذا مش نشوفوه شوية أخرى. يلا شوية وراجعين.
3: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
4: احنا نتبسم متاعنا راهو جغرة فاهم، احنا نشكي وكان جغرة نشكي لحد.
3: عندك رأي؟
4: ربي محمد
3: ما تخليهاش في قلبك،
4: مش حرام عليكم.
3: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
5: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم، يا رب وصولي صوتي.
3: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
6: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى يوفقكم.
3: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
5: أول واحد فيه هب لف
7: جوهر
3: عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجي ديودوغون ماليزيا 150 مللتر ب 6890 جاو 13700. إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: جوهرة
3: أفلام بيبليسيتي.

احس يا حلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: اسمه كل نهار سبت من البيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلاد.
1: بكم من جديد، اهلا وسهلا بكم، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله كنتم معانا من اللي بدينا اليوم ليله البيه اللي تجيكم كل نهار سبت من 9 لل 10 تجيكم ديما بيت البيات ديما تجيكم بل بنسينا الاستثنائيات سي توجور ديما لا فام تونيزيان ايت اكسبسيونيل الحقيقه في كل الميادين. اليوم مع السيد العميد نجوى الدلاجي مديره المركز نجوى الدلاجي بن مبروك مديره المركز الطبي للديوان التونسية وشدة صحيح بن مبروك. أنا اليوم خاطر وخلينا سيدة فاضلة كيف كنتي تكون معنا اليوم،
2: ربي يفضلك ربي يفضلك
1: ونخليك تنجح بمسيرتك المهنية زادة.
2: الحمد لله.
1: أنا قبل ما نمشي معك ساعة التريكن الكوجينة والدار والمرأة متاعنا، المرأة اللي هي تأمن بالعائلة وبالأساسيات الدار، دونك أنا نعرف نعرف الديوانة في المطار، نعرف وقت اللي نهبط من الطيارة نبدأ نرعش بكل ما عندي شيرة تعيشوا ما تعيشوها البنات انتم كيكة نرجس والله بالحق راهو نبدأ نرعش ما عندي حد شيء لا زيد لا وتلقى ساعه يعرضوني نحبك الضحك انا راهو السيد العميد
2: السيد
1: العميد نحبك الضحكه الحقيقه ساعات يعرضونا بيبدو تعبين ساعات في الليل احنا نهبطوا الفول والكل بيبدو تعبين بتذكي الناس الكل حلك الماليجة انا نبدا نحل ونرعش ما عندي حد شيء اما ليش الرهبه ذيك نحسوها احنا وهي لما حالة ريبية معناها في سيادة الدولة ما تبيه يا راي
2: باش نحكي لك حكاية بتتر باش نضحكك أحلام أي. أنا مرة وقتها نقرأ سنة ثانية حقوق سافرت على مطار المستير زادة مع خالي وقتها الله يرحمه كيف كيف نفس الشعور اللي أنت تحكي عليه والمراحل اللي أنت تحكي عليها أنا تعديت بها دونك نفهمك شنو تحكي لكن نحب نقول لك اللي توا راهو النظرة متاع اي عون معناها ديواني لابس الزي راهو ماهوش معناها قاعدين حتى فما دروس تتعطى باش كيفيه التعامل مع العباد
1: اي
2: راهو صحيح هو الزي وحده عنده الوهرة نتاعو
1: عنده هو
2: وعنده لانه يمثل السياده يمثل الدوله لكن هذا ما يمنعش انه انسان ينجم يكون منضبط يكون سيريو وزيدا يكون لطيف في معاملته هذا كمطلوب على خاطر أبريتوم راهو أنت تتعامل مع أشخاص ماكش في من على الشينا عادي
1: أي مكلفلير اللي عندكم هذاك في الديوانة اللي الحقيقة زيدا مشكورين الواحد زيدا يقول الشكر زيدا لازم في مواقف عديدة وكبيرة اللي عمرك ما تتخيل روحك تنجم تطلعهم وطلعتوا كميات كبيره من برشا اشياء ما نحبش نذكرها انا في اللونتين
2: جوستومون مش كلها اما فما حاجات احنا شفناهم انا واحده من الناس ده عملت وقتها عديت 6 شهور في المطار وحتى في البورد زاده راهو يزمك تفهم حاجه باش نجاوبك على السؤال اللي سالته لي قد ما انت تعمل معناها آليات باش تفتش وباش تطلع وين فما الحاجة اللي ملزميش تكون قد ما الطرف الآخر يبدع في إيجاد المخابئ السرية ويبدع في الطريقة اللي هو باش يتحيل بها وباش يخبي بها وباش يدخل منها الممنوعات وإلا اللي تتصوروا أنت في مخك فما راهي حتى ساعات إنسان بدنه راهو فما ناس توصل تبلع حاجات راهو معناها نهزوهم ديريكتومون للسبيطارات احنا ما هوش واعي اللي لا يقدر كان نهار مثلا كبسولة تتفجر له في كرشه راهو معناها اللطف يموت فما معناها انا شفت حالات يعني اخوات ذهب كيف كيف يحطوهم في بلايس معناها ما تجيش معناها العاقل ما يخممش انه يعملها الفلير يجي بالطبيعة بالتجربة زاد الانسان وقت اللي يقف قدامك فما ناس تتصرف عادي انت بطبيعتك ما عندك حتى شيء ما عندك مش تخاف راه فهمت
1: يعني انا ما عندي حتى
2: حاجه انا هاني ساعه توا نهبط راه نبدا سيفيل بيان سور ونلقى دي فوا ساعات قدامي معناها مش كلهم الناس اللي انت تعرفهم راه فما جينيراسيون صغيره اللي هي دخلت والكل عادي ميسالش انا ناخذ حل ميسالش معناها انا نحترم كيما يوقفني زاد بوليس في الشارع ونبدا ساعات زي ما يراش هو من الاول كان كي انا اما ناقف يقول يا يتعدى ما يصيرش نحترمه ناقف وما عنديش حتى مشكله معاه.
1: قانون
2: الانسان تحترم الناس اللي تؤدي في واجبها. انسان اللي ما عندوش مأخذ وما عندوش حتى شيء زاد عون الديوانه مطالب انه هو يخدم خدمته ويعامل الناس باحترام. هذيك حاجه زاده مفروضه لانه كحامل زي ماهوش مسموح له زاده ديما يزم عنده نيفو معين تاع التربيه ومتاع طريقه نتاع تعامل ما يلزموش
1: يتيحش عليه.
2: كل انسان ياخذ حقه يخدم خدمته في كنف الاحترام المتبادل
1: وصوره البلاد.
2: صوره البلاد
1: لازمنا تكون تم على الانسان الهيبه هذيك هيبه الدوله ولا
2: وذاك هو ديجا انت هاكا معناها كي نخرجوا احنا ونسافروا الكل هذيك هو نفس الكومبورتمون اللي تلقاه انت لبرا معناها راه
1: لا فهمت. وانا بكم الحقيقة احنا فما البرا ساعات
2: صحي تجاوزات
1: يقول لك درج ودرجين ويقول لك عطيني
2: ويعمل لك كيستيونير هكاك بالفارغ
1: وكل شيء موجود
2: وما تتكلمش. دونك احنا في تونس راهو هنا نشوف اللي احنا اقل برشا الحمد لله وراهو ديما نقول نحاولوا راهو ديما نحسنوا
1: اكيد
2: فهمت خاطر ديما فما صوره نتاع العون الديوان اللي لازم يتعامل باحترام.
1: اكيد سيد العميد نجوى دلاجي مبروك الحقيقه اللي قلته عجبني انا اليوم اكيد عجب برشا ناس ويعجب هو بطبيعته. دونك ما قلهتش الناس الكل
2: لا
1: وخليت بموضوعيه ما تحكينا. دونك الحمد لله اللي مازالت برشا شرفاء
2: الحمد لله الحمد لله
1: نقول برشا
2: الحمد لله الحمد لله. وفما ناس واعيه وفما ناس تخدم في خدمه كبيره وفما ناس مجتهده وفما ناس تحب السلك وفما ناس كي يحب السلك بطبيعه باش يحب بلاده زاد راهو
1: هذاك
2: حب بلاده ما فيش شك. دونك الحالات الشاذه مثالش نتعداوها وقت اللي فما مجال باش تتحاسب راهي اكيد تتحاسب ولكنها راهي ديما نقولوا حالات شاذه الشاذ يحفظ ولا يقاس
1: ولا يقاس عليه وتقعد رمزي
2: ياخذ كل انسان ياخذ حقه
1: اكيد. ودوله ما تمشي كان بناسها وكان بكبارها وديما تقعد تونس مزيانه اكيد
2: ان شاء الله. هذيك
1: هذيك ديما تونس تقعد هذيك هي
2: هذيك البلاد العزيز علينا واللي احنا تحت رايتها هذيك
1: هذيك علاش سيدتي هذي اللي نحبوه يوصل لوليداتنا الصغار توا وليداتنا الصغار ما همشوا برشا وليداتنا الصغار لي ريزو سوسيو ما همشوهم ما همشت الاولياء. دونك من خلالكم انتم ومن خلال خليني نتعدى نعرج على القافله الصحيه اللي تمت بنجاح في الوسلاتية
2: في الوسلاتية وزادة ضمت أربع معتمديات عين جلولة والسبيخة والعلي
1: والعلي. دونك تلمو نجحت القافلة الصحية طلبوكم برشا ولا طالبينك توا راك مطالبة توا باش تولي تعمل لنا في الشهر مريرة قافلة
2: والله
1: هي مش سهلة
2: مش سهلة هي راهو فيها لوجيستيك كبير برشا
1: أكيد.
2: احنا الحمد لله توا ذي العام ثاني على التوالي لكن الحمد لله يا ربي من نجاح الى نجاح كل قافله تكون اكبر من اللي قبلها وكل قافله نغطيو فيها اكثر عدد ممكن من المعتمديات واكثر عدد ممكن من المنتفعين. هذيك ساعه اولا راهو حب الخير اللي يحب بلاده بيان سور هذاك راهو نقول واجب الى جانب المؤسسات الدوله الاخرى وذاك واجبنا كمؤسسه زيدا راهي معناها تمثل تونس وتمثل العالم. دونك اهالينا في البلايص الكل في تونس كامله وين ما كانوا هذوكم اهلنا اولادنا وبيتنا وماتنا كل شيء. دونك لوبجيكتيف نتاعنا اولا واخيرا راهو ان نعملوا فعل الخير هذاك اول حاجه. مش كلامي انا برك كلامي انا وكلام الناس اللي تمشي معايا الكل الاطباء اللي يمشوا معايا الكل الاطار الشبه الطبي خاطر راهو الاطباء اللي يمشوا معايا كيما المره هذه تقريبا 30 طبيب حاضر
1: ان شاء الله.
2: دونك 25 اللي هما خرجوا معانا من تونس اللي هما من مختلف الاختصاصات اللي هما من مختلف المؤسسات فما من المؤسسه العسكريه نشكرهم برشا المؤسسه نتاع المرسى زاده نتاع الداخليه كيف كيف نشكرهم المونجي سليم شار نيكول الرابطه. دونك شفت مؤسسات الدوله الكل يجتمعوا باش يعملوا اكسيون هكا في نهار احد نهار اللي هو راحتهم وفيهم شكون من غدوه يصبح في بلوك 7 نتاع الصباح عنده بلوك ونروحوا في الليل حاجه بركه تجمعنا حب البلاد حب السلك زاده خاطر احنا زاده ما وذاك الكوتيلي خراهم تاع الديوانه اللي باش نوريوه الناس ديما كما قلت لي انت يشوفوا في الديوانه في المطار ومفجوعين والديوانه هاي تفك في العبيد وها وتعمل راهو ماهوش صحيح. فما الدور هذاك الردعي اللي هو دورها دور مش نقول مالوريزمون هذاك هو الصحيح الدور الردعي، لكن فما دور اجتماعي ودور اللي اداره الديوانه بشرف وزاره الماليه زاده تعاضد المجهود نتاع وزارة الصحة ونتاع المؤسسات الاستشفائية الأخرى. وبالطبيعة دون سو كادر لا بدينا نعملوا في القوافل وتميزنا الحمد لله، وإن شاء الله ديما نقدموا
1: إن شاء الله ديما نقدموا. ختاما في دقيقة سيدتي في دقيقة تدخل الطيب في الكوجين
2: ندخل ديما في الكوجينة. أنا إذا كاني مليش في الخدمة راني في الكوجينة
1: صنفة معني
2: صنفة وما كلت بنينة
1: ما كلت كبنينة المرة الجاية أكيد باش نذوقوا من الماكلة البنينة
2: إن شاء الله.
1: خليني أقول لك سيدتي بالورود أنا
2: نقول
1: لك إن شاء الله إيجا بحذية بطبيعة الحال
2: على الدعوة.
1: شكرا سيد العميد ويعطيك ألف صحة يعطيك الصحة ربي يخليك سيدتي. إن شاء الله في لقاءات أخرى بشكون مع السيد العميد نجوى الدلاجي مديرة المركز الطبي للديوانة التونسية. شوية وراجعين.

0: ملا انت مع ريما،
1: ملا انت مع ريما،
2: ملا انت مع ريما. تو خلينا نمشيو للتفاؤل ونمشيو للحظ. اليوم باش تعمل غوكور ريما في 3 دقائق، باش تعمل لنا الحظ الكل. ريما اش بيه قد ما تعطي جمله قصيره جدا قد ما تنجح حكس. نحب نعرف انا ما فهمتش انا نسمع تصمر.
3: خليهم متشوقين.
2: تفضل يا ريما.
3: نهاركم زين ان شاء الله. برج الحمل عندك جرأة قوية وبدايات جديدة، ان شاء الله نكونوا في الخير يا ربي، وربي يعطيك ما تتمنى، اما ما تحكيش بروحك. برج الثور استقراره مكتوب بعد تعطيل كبير ويزيم البكاء يا برج الثور. برج الجوزاء تروح وتمشي وتجي، ونقول لك برج الجوزاء صحتك ثم صحتك وعلى قريب، اما خمم بعقلك ما تخممش بقلبك. برج السرطان طاقة الماضي والرجوع نجم تكون في مصلحتك، كما اني نقول لك ماهيش في مصلحتك يا برج السرطان، خاصة المدة هذه. مانيش نعطي فيك في طاقة سلبية، اما نقول نعطيك الطاقة الإيجابية باش تكون متفائل. برج الأسد تقول ديما الفريق، طاقة الجاذبية والحب والعشق، خاصة المدة هذه يا برج الأسد، خاصة انت حب تعطي من الفلوس ورقم حظك راهي 9. برج العذراء، برج العذراء طاقة الحرية والعزلة، كي تعطي روحك طاقة هذه العزلة هذه تنجم تجبدك الطاقة هذه الكل وتكون في الخير لك انت مش في خيرهم. برج الميزان بالإبداع والخدمة في الحالات الكل، وان شاء الله نكونوا في الحاجات اللي احنا نستحقوها، اما رد بالكم من سحر وحاجة ترجع عليكم.
2: يلا تيف يا ربي.
3: برج العقرب الفرحة والتغيير اللي مش يجيك مش يحلك الأبواب الكل، والأبواب هذه إن شاء الله تكون في الخير إن شاء الله وبإذن الله.
2: هاي
3: برج القوس، برج القوس كل أي حاجة تحكي عليها تقول ما تصيرش، أما كل يلمع مهوش ذهب يا برج القوس.
2: صحيح
3: تخيش، خاصة أنت تتوقف من برش عبيد اللي هما بهين معاك، أما هما خايبين. رد بالك برش القوس،
2: ما نفكر برش
3: فايقين بيهم. برج الجدي القلق والروتين اللي عندك شد صحيح، معناها كيما نقولوا في الحاجات اللي أنت تحب عمي، أما رد بالك من حق مش تاخذوها، راه بعد باش يرجع عليك. برج الدلو اسكت ذهب في الحالات الكل، في الحالات الكل اسكت ذهب، أما وقت من الأوقات لازمك تتكلم وتاخذ حق. برج الحوت ذكيه ومتفاعله وتحب الدنيا، ما عندك عتبه جديده وعندك برشا عباد مش تقف معاك، وان شاء الله تكونوا في الخير. مرحبا بالناس الكل،
2: قديش ما خف روحك وقديش ما احلاها الابراج اليوم معاك يا رمرومه
3: في فم ضيفه.
2: دونك ديما سرك في حظك، تلقاها الصفحه الرسميه نتاعها وتلقاها سوغ انستغرام اي تيك توك. ريما
3: الشقرة 94 423 260،
2: ونخليكم ديريكتومون توا باش تكونوا مع من الجبل. نقول لك ميرسي سمية صغير في الاخراج التقني الرقمي، نرجس قلالة، خليكم انا احلام غيلان في الاعداد والتقديم، وان شاء الله غدوه نتلاقاو في موعد جديد موزيك جينا من 10 ل 11، وقعدوا مع باقي برامج الدنيا وما فيها.
4: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
5: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec 2 parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. 2 parcours, une seule ambition.
6: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
7: ماكس بوك 5 جي أورانج إلو برودوي د لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
6: عندك أورانج.
4: جوهرة أف أم بوبليسيتي.

0: Business News.
1: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. نفقات الدولة بعنوان التحويلات للبرامج الاجتماعية بلغت 2221 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2026، مسجل ارتفاع بنسبة 24.1% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 حسب بيانات وزارة المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة. والبيانات أظهرت أن نسبة إنجاز هذه النفقات بلغت نحو 47.6% من إجمالي الاعتمادات المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2026، وتندرج هذه التحويلات في إطار تعزيز البعد الاجتماعي للسياسات العمومية وترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية، وتهدف بالخصوص إلى تحسين إعادة توزيع الدخل والحد من الفقر ودعم برامج التضامن الوطني والسكن الاجتماعية. كذلك تشمل هذه التدخلات تمويل المنح الجامعية والإعانات المدرسية والجامعية إلى جانب مختلف آليات الإحاطة بالفئات محدودة الدخل، فضلا عن دعم الجماعات المحلية. وتساهم هذه البرامج في تعزيز تكافؤ الفرص وتحسين مستوى عيش الفئات الضعيفة ودعم الإدماج الاجتماعي ورأس المال البشري بما يكرس مبادئ العدالة الاجتماعية. في القطاع الفلاحي، الجهود الرامية إلى تثمين فاكهة الكاكي المعروفة محليا بالكريمة بمنطقة وشتاتة من معتمدية النفزة بولاية بيجا تتجه نحو الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال تحويل هذه الثمرة وتجفيفها وتحسين طرق تسويقها بما من شأنه الحد من ضياع المنتوج وتعزيز مداخيل الفلاحين. وفي هذا الإطار أدت الممثلة المقيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس مؤخرا زيارة ميدانية إلى وشتاتة للاطلاع على أنشطة التعاون بين مؤسسة أطلس وجامعة تاكازاكي الاقتصادية اليابانية الرامية إلى تثمين هذه الفاكهة اللي تشتهر بها المنطقة. وتعد منطقة وشتاتة من أبرز مناطق إنتاج الكريمة في تونس، إذ ارتبطت زراعة هذه الثمرة بالجهد بالجهة منذ عقود وأصبحت مورد رزق لعدد من العائلات الفلاحية ومكون من خصوصيتها الزراعية والاقتصادية. وبلغ إنتاج هذه الثمرة بمعتمدية نفزة نحو 310 أطنان خلال موسم 2025 بزيادة تقدر بنحو 15% مقارنة بالموسم السابق. بورصة تونس أنهت تعاملات الأسبوع الممتد من 5 إلى 9 أكتوبر على انخفاض طفيف، إذ تراجع مؤشر تويندكس بنسبة 0.5% ليبلغ 18604 نقاط، متراجع بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى مستوى 38.3%. وسجلت السوق خلال الأسبوع في ظل غياب تداولات في شكل كتل حجم مبادلات محدود بلغ إجمالا 36.6 مليون دينار. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 8 أكتوبر الحالي ارتفع إلى حدود 1644 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 7 أكتوبر في حدود 1597 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 9 أكتوبر فارتفعت إلى حدود 24165 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 63 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 8 أكتوبر في حدود 23894 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد كذلك 93 يوما. دوليا، أسعار النفط ارتفعت عند التسوية في جلسة يوم الجمعة مع تحرك أعصار باتجاه شمال خليج المكسيك وقيم شركات نفط بإيقاف أكثر من 70% من إنتاج النفط الخام في المياه الأمريكية. وبلغت العقود الأجلة لخام برنت عند التسوية 104.72 دولار للبرميل بارتفاع 44 سنت أو بنسبة 0.42%. أسعار الذهب ارتفعت يوم الجمعة لأعلى مستوى في أسبوع مع تراجع المخاوف بشأن التضخم وتعرض سندات الخزانة الأمريكية لضغوط بسبب انخفاض أسعار النفط، وذلك في الوقت اللي يقيم فيه المستثمرين احتمال أنه يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مجددا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية أمس بنسبة 1.3% إلى حدود 4186.04 دولار للأوقية. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و364 مليم، الدولار الأمريكي 3 دينارات و8 مليمات، الدينار الليبي 464 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و223 مليم.
0: بيزنس نيوز جوهرة اف ام، تندنس تندنس
2: برعاية
3: عسلامة، get ready with me، بون بلان، and guess what؟
2: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة، نعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية يوميا في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على تقرير خرجوا بمعهد رويترز لدراسات الصحافة. دونك شي يقول التقرير هذا، يقول لكون المواقع الإخبارية والتطبيقات الصحفية ما عادش الوجهة الأولى لبرشة من الشباب باش يتحصلوا على الأخبار. شنو اللي عوضها؟ أكيد راكم عرفتوا الإجابة، منصات التواصل الاجتماعي والفيديوهات، واللي جزء أساسي من التجربة اليومية للناس مع المعلومات. تقرير حديث لمعهد رويترز لدراسة الصحافة يرصد تحولات واضحة في علاقة الفئة العمرية ما بين 18-24 عام بالأخبار وطريقة الوصول للأخبار. وفقا للبيانات اللي جمعها التقرير هذا، نسبة الشباب اللي تتراوح أعمارهم ما بين 18-24 سنة يعتبروا منصات التواصل الاجتماعي هي المصدر الرئيسي للأخبار، اللي كان النسبة هذه 21% سنة 2015 وترتفع ل 39% سنة 2025. في المقابل تتراجع نسبة الناس اللي تعتمد على المواقع والتطبيقات الأخبارية من 36% إلى 24% ما بين 2015 و2025. التقرير يزيد يقول لكم 51% من الشباب اللي عمرهم بين 18 و 24 يقولوا لكونهم يهتموا بصناع المحتوى الأخباري الأفراد على منصات التواصل والفيديو، مقارنة ب 39% اللي يهتموا بالعلامات والمؤسسات الأخبارية التقليدية. ولات منصات كيما تيك توك وانستغرام ويوتيوب من أبرز المساحات اللي تابع الشباب من خلالها الأخبار، هذا بعد ما كان الفيسبوك أكثر حظورا في المجال 10 سنين التالي. عام 2025 64% من المشاركين اللي عمرهم بين 18 و 24 قالوا اللي كانوا تابعوا الأخبار يوميا، مقابل 87% من اللي عمرهم فوق 55 سنة. نسبة الشباب اللي قالوا اللي هما مهتمين بالأخبار بدرجة كبيرة ولا كبيرة جدا ولاو 35% مقارنة ب 52%. خلاصة القول، الدراسة هذه اللي معها رويترز لدراسة الصحافة خطيرة، والخلاصة متاعها تخوف. علاش؟ على خاطر الشباب متاعنا اللي أعمارهم ما بين 18 و 24 سنة ولو يصدقوا ما يقال على التيك توك ولا على الانستغرام ولا على الفيسبوك أكثر من اللي يتقال على أعمدة الصحافة، كسوسوا المكتوبة وإلا المرئية وإلا المسموعة، شيء اللي نجم يهزهم الحالات متاع تصديق أخبار زائفة، وتنجم حتى تؤدي إلى ما لا يحمد عقبه. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: ربي فسول ربي محمد فسول
1: ما تخليهاش في قلبك
0: مش حرام عليكم
1: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف
0: جوهر أفهم راني ديما تبع فيكم جا رب وصولي صوتي
1: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر
2: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم
1: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك
0: أول واحد فيه هب اللف
3: جوهرة
4: أفهم بيبليسيتي
5: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
3: جوهره
4: اف ام بوبليسيتي
6: ساعه ميكس

0: جوهرة اف ام الدنيا موسيقى.
1: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.
2: مرحبا بمستمعي الجوهرة اف ام. تتواصل مواكبتنا لمهرجان ايام قرطاج الموسيقية لليوم قبل الاخير من المهرجان. البارح كان ثم لقاء تحت عنوان دور الاخراج الركحي والبصري في الصناعة الموسيقية الى جانب عروض موسيقية تونسية وبرازيلية وجزائرية. من العروض التونسية كان ثم عرض لمجموعة إيني. اكثر تفاصيل نتعرف عليها مع عضوي الفرقة نديم شيحاوي وإيهاب الزيتوني.
3: نديم شيحاوي عازف على البيانو وسينتيزور مع الجروب التفكات. باش نلخصوها شوية، هي مودرن شوية، جاز مودرن اللي هو يحط برشا دي ستيل في الوقت، خاطر احنا الانفلونس نتاعنا جايين من الهيب هوب، من الجاز، من الار ام بي، من النيو سول. يكون الموسيقى نتاعنا اليوم باش تكون فما لي ستيل هذوك الكل فيها. احنا ديما نحاولوا نعملوا حاجة اللي تلم لي ريفيرونس نتاعنا احنا الكل، تلم شي سامعين احنا لي باك جراوند نتاعنا. ديكو البروجي نتاعنا اليوم باش يكون حاجه خرجت لي باك جراوند نتاعنا احنا السنه اول مره كديزارتيست وحدنا وكجروب اول مره. احنا الهدف نتاعنا ان ان شاء الله كان وتيت معنا وجانا الحظ في الانترناسيونال جي ام سي، معناتها فرصه باهيه للي جروب توينس او للفنانين الناشئين باش يتراو في دول اخرين ولا من عند دي برودكتور اخرين ولا من دي كونتاكت اخرين، وان شاء الله يواتينا الحظ.
4: إيهاب زيتوني عازف على الجيتار باس في التفكات. المشاركه الجي ام سي معنا الناس كلنا نعرفوا اللي هو فريسك اكبر حدث في الموسيقى نتاع الجروب والفنانين الناشئين، معناها حلم اي واحد يلعب موسيقى يحب يشارك فيه، معناها خاطر يحلك برشا فرص اخرين، برشا عباد تعرفك غادي حاجه باهيه على الاخر. دونك اكيد باش يبدل لي حاجه وباش يبدل لجروبنا حاجه وباش يحل لنا افاق اخرين برشا، باش يسمعوا مزيكتنا برشا عباد، الحاجه اللي نحبوها معناها واللي حطينا فيها رواحنا يعني وصبينا فيها برشا من تعبنا باش يسمعوها العباد اليوم، باش يسمعوا المنتوج نتاعنا الاخرين. احنا جروب نلعب ونصغي متاع البركه، ما عناش معناها انسان يغني وليركس. دونك الجروب نتاعنا باش يغطي البلاصه هذيك نتاع الانسان اللي يغني ولا اللي هو باش ديما يخرج في الصوره القدام. يعني كل تراك باش نلعبوه، كل اغنيه باش نلعبوها فيها شكون اللي هو باش يخرج في المنصه القدام، باش ياخذ سلو، باش يكون هو كأنه المغني في كل اغنيه. ممكن هذه سبيسيفيتي واحدة من برشا حاجات أخرين، كيما الجانغ متاع الموسيقى متاعنا تنجم في غناية تسمع برشا أنواع متاع موسيقى. معناها اللي نعبو فيه في الأخر هو تلاقح بين برشا حضارات، بين برشا موسيقات، سمعينهم وحدنا، سمعينهم مع بعضنا.
2: من العروض التونسية أيضا نلقاو عرض العودة إلى الأصول لملك عويج. نسمعوها شنية حكيت عن العرض نتاعها.
5: العودة للأصول هو العودة إلى الحلم، إلى الصغر، وقت اللي كان العبد يحلم ونقول نحب من غير ما يخمم. العودة للأصول زادة فيها أصولنا أحنا، على خاطر الحقيقة نحبهم يظهروا أكثر، يحب نكون معناتها الضوء عليهم، معناها ونجموا نكسبورتيوهم إن شاء الله في العالم الكل، للشباب للبرا، نحب نوري شبابنا أحنا قوة دي عندنا. شنية الأصول معناها موسيقى هي معناها الحقيقة مخدومة للجلج غاسيون الكل، معناها بالحق من الكبير للصغير، واللي باش يجي باش يحس برشا حساس، معناتها باش يبكي، باش يضحك، باش يفرح، باش نذكروا في صغره ومن بعد نذكروا في شنو، معناتها شنو تعب في حياته باش يوصل، معناها سي فريمون تري تري فور اون ايموشن. الحقيقه ان شاء الله ديما نحلموا بالكبير، سعاده اول حاجه، وما نخافوش من الكبير، على خاطر كي نحلموا معناها رانا نجموا نحققوا. طموحي ان شاء الله انه الشو هذايا معناتها يعرف بتونس وبالشباب التونسي، خاطر بالحق فما معايا اكيب من الجنراسيون الكل، معايا صغيرات يحبوا ذو يجيهم اليوم، هما يحبوا ياخذوا كلمه، يحبوا يوريوا رواحهم ويوريوا صوتو على الشباب نتاع تونس. مشاريع من بعد جي ام سي ان شاء الله بقدرة ربي باش نرجع للتمثيل، نرجع للموسيقى، فما البوب جديد معناها الكل بالتونسي ان شاء الله، فما تورني سيتي بقدرة ربي من بعد جي ام سي باش ناخذوا بوكو دو دات ونعرفوا بالشو هذا للبنادنا، وان شاء الله نخرجوا زاده بالبره ونعرفوا تونس وأصولها البرة.
2: كما نعرفوا اليوم السبت هو حفل الاختتام للدورة 11 للمهرجان، والبرمجة مش تكون في البداية بلقاء مع رياض الفهري حول الموسيقى التفاعلية إلى جانب 4 عروض فنية، منها عرض من إسبانيا لداني دو موران، وعرض تونسي لناجي العبيدي، وعرض فرنسي بلجيكي، ثم عرض الاختتام مش يكون عرض سوري سويدي لفايا يونان. وقبل عرض الاختتام اللي مش تقدمه كما قلنا فايا يونان، كون حفل الاختتام للدورة 11 من المهرجان. إلى هنا نصل إلى ختام متابعتنا لهذا اليوم من المهرجان، نلتقي غدا لنسلط الضوء على حفل الاختتام. إلى اللقاء.
1: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.
6: ما فيناش

أنا عمري لحب الخاين ولا حب الكذابين. ما تروحش تبيع الميه في حرد سقايل. علمنا علمنا علمنا.

0: تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
1: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange.
2: جوهرة FM.
3: Publicité.
4: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. لبنى حميدة.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الهلال الأحمر التونسي يطلق اليوم قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئة الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية الذي يندرج في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة، وتمتد على مدى شهر من 7 من أكتوبر إلى 6 من نوفمبر القادم. انطلاق وفعالية المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26 و2029 و2000، والذي يتواصل إلى يوم غد الأحد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. دولياً، الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان يعتبر أن المفاوضات مع واشنطن لن تنجح بوجود الضغط والتهديدات، فيما شدد نظيره الأمريكي دونالد ترامب على أن الحرب ستنتهي قريباً بطريقة أو بأخرى. التحالف العسكري اليمني يعلن عن تنفيذ عملية واسعة ضد الحوثيين، قال إنها استهدفت 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرتهم. وختاما، العاهل المغربي الملك محمد السادس يؤكد تمسك بلاده بالشراكة مع إسبانيا بعد أزمة تدفق المهاجرين نحو سبتة، مؤكدا أنها اختيار سيادي والتزام استراتيجي، مع رفضه أي ضغط أو تهديد من بعض الأوساط في إسبانيا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
6: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85 990، وكون من الرابحين في دار العيلة.
4: الدنيا
2: جوهرة FM.
4: الدنيا
2: جوهرة FM.
7: جوهرة FM.

0: نتي كويز من 11 لنص نهار مع أمين ميلادي.
1: 11 و7 دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، صباح النور، إن شاء الله تكونوا بخير. نتي كويز ترجع لكم من جديد كما كل ويكاند، رافقكم حتى لنص نهار في برنامج المسابقات والكادوات والمعلومات. عنا أبونمون انترنت من أهداء نتي للربح، اللي نجم يكون من نصيبك أنت كيف تشارك معنا توت سويت. كلمنا على 36 300 ألف، نجاوب على الأسئلة، أسئلة في الثقافة العامة سهلة مهلة، وهذا على ضمانتي الكلهم في المتناول، الكل تنجم تجاوب عليهم بصحيح، دونك الكادو أسهل منه ما فماش. هذا لليوم وهذا كيما كل ويكاند في نتي كويز، إن شاء الله بالتوفيق للجميع. ذكركم بطريقة المشاركة 36 300 ألف. جميل بقديدة يستقبل تليفوناتكم. مرحبا بالكيب الكل، جيهان رحومة في الإخراج، نرس قليلة في الديجيتال، أمينة الميلادي معكم من قدام ميكرو الدنيا ما فيها، كيما تشوفوا معنا على جوهرة FM TV في الارير بلان البوكس 5G متعنتي على ذمتك، دونك برانشي وكونكتي فرد وقت، بتبيع كونيكسيون توصل حتى ل 100 ميجا وكونيكسيون اللي تنجم تمتع بها في الدار. الكل هذا الكل ينجم يكون من نصيبك انت، تاخو اكثر معلومات او نجم تكونتاكتي دونك دي ريسبونسابل كونسيرنون النتي بوكس 5G على الموقع neti.tn. يلا بعد شوية نستقبلوا اول المشاركين معنا، تنجم تكون انت منهم وتربح لابونمون انترنت. كلمونا توت سويت على 36 300 ألف.

0: وايلد ثوتس مع دي جي كاليد واريانا على جوهر اف ام. نسمع على 11:20 دقيقة والدور النصف النهائي الأول اللي بيشجمع وفاء وأيمن. طبعا أنتم تنجموا تكونوا حاضرين معنا في الدور النصف النهائي الثاني. تكلمونا توت سويت على 36 300 ألف. وفاء وأيمن مرحبا يا وفاء. صباح النور.
1: صباح الخير.
0: كيف الحال يا وفاء؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. ومنين تكلم فينا وفاء؟
1: من نوبة.
0: من منوبة. أهلا وسهلا وفاء. نعرف قانون اللعبة؟
1: نعم.
0: أي تقضي ولا تقضي راهو كيف كيف.
1: أي
0: أي باهي خرق العادة. أيمن مرحبا.
2: صباح النور.
0: صباح الفل. كيف الحال؟
2: الحمد لله يا ربي. كيف حالك طيبة.
0: والله الحمد لله. هاي سي أيمن حاضرين إن
2: شاء الله.
1: أي
0: مريف زين.
1: أي
0: هاي اليسر. أيمن نعرف قانون اللعبة؟
2: عاود ذكرني
0: بيه. ذكرني بيه. الله يبارك. وفاء وأيمن كل واحد سنطرح عليه سؤال، الأسئلة مختلفة ومتنوعة، الأسئلة في الثقافة العامة. إذا كان واحد يجاوب على سؤال خاص به بصحيح في المقابل المنافس جاوب الغلط، اللي جاوب صحيح يترشح مباشرة للفينال. هذا أبارتير من السؤال الأول. ماكسيموم ثلاثة أسئلة لكل مشارك، كل سؤال فيه ثلاثة اقتراحات وكل سؤال عنده 5 ثواني باش يجاوب. واضح أيمن؟
2: واضح إن شاء الله.
0: واضح وفاء؟
1: أي
0: خرق العادة. أي شباب شكون اللي يحب يبدأ؟
2: مش مشكل يبدأ الأول.

0: تبدا ايمن.
1: انا باخت وفاء.
0: نبدا باختنا وفاء. الله يبارك. هاي وفاء.
2: ايه
0: الكوره عندك. وسؤالك الاول يقول يا وفاء، ما هي الصيغه الكيميائيه للماء؟ ما هي الصيغه الكيميائيه للماء؟ CO2 والا H2O والا O2؟ ما هي الصيغه الكيميائيه للماء؟ CO2 H2O والا O2؟ هاي فوق.
2: الكيميائيه للماء.
0: هاي اعطينا الاجابه.
2: الاقتراحات
0: H2O. H2O اللي هما بالطبيعة مجموعة من الذرات اللي تكون الماء H2O. الإجابة صحيحة، زوز ذرات هيدروجين وذرة أكسجين. الماء يغطي 71% من سطح الأرض. أحسنت يا وفاء. هاي أيمن
1: معك.
0: سؤالك يقول ما هي اللغة الرسمية في البرازيل؟ الإنجليزية،
1: البرازيلية،
0: الإسبانية، البرتغالية؟ اللغة الرسمية في البرازيل شنية؟ الإنجليزية، الإسبانية،
1: البرتغالية.
0: البرتغالية. والبرتغال كانت مستعمرة، البرازيل كانت مستعمرة برتغالية سابقة، ذاك علاش تتحدث البرتغالية بخلاف جيرانها في أمريكا الجنوبية يحكيوا الإسبانية. وعلى فكرة هي أكبر دولة ناطقة بالبرتغالية في العالم، أكثر حتى من البرتغال. برافو لكم الزوز. تعديوا السؤال الثاني. وفاء.
2: وي.
0: سؤالك يقول كم عدد لاعبي فريق كرة السلة الموجودين في الملعب؟ كل إيكيب نتاع كرة السلة قداش عندها من لاعبي في التيرا؟ 5 ولا 6 ولا 7؟ كم عدد لاعبي فريق كرة السلة الموجودين في الملعب؟ 5 ولا 6 ولا 7؟
2: سبعة
0: يدور لي برشا، خاطر كل فريق كرة سلة فيه
2: خمسة
0: لاعبين. أعطيتنا الإجابة الأولى، نعتمد دائما الإجابة الأولى. يا وفاء إذاك علاش عندكم 5 ثواني للتفكير، دونك ركزوا ونجاوبوا. داكوردو. ارتفاع السلة 3.05 متر للمعلومة. هيا أيمن
1: معك.
0: جاوب صحيح تترجح للفينال، واضح؟
1: إن شاء الله.
0: نعتقد إذا كان مغروم بالكرة نجم جاوب صحيح. والسؤال كيقول أي منتخب فاز بكأس العالم كرة القدم 2022 في قطر؟ فرنسا، إسبانيا، الأرجنتين؟ المنتخب ربح كأس العالم كرة القدم في قطر 2022، فرنسا، إسبانيا، الأرجنتين؟ أيوة الإجابة
1: إسبانيا.
0: جيت عليهم الكل راك.
1: إسبانيا
0: ربحت الكأس العالم الأخير.
1: الأخيرة هذه
0: متاع خرجت. لا أنا قلت 2022 في قطر.
1: 2022
0: إسبانيا. إسبانيا الإجابة. إسبانيا إجابة خاطئة. الأرجنتين هي اللي ربحت كأس العالم قبل الأخيرة. كانت تذكر. لا قلت 2022 في قطر، وعودناها مرتين، ربحت فرنسا وقتها وكان اللقب الثالث لها. آخر سؤال لكم الزوزة، سينون تعديوا السؤال سرعة. واضح وفاء؟
2: باه.
0: واضح أيمن؟ هاي وفاء. سؤالك يقول ما هي عملة المملكة المتحدة؟ ما هي عملة المملكة المتحدة؟ اليورو وإلا الدولار وإلا الجنيه الإسترليني؟ ما هي عملة المملكة المتحدة؟ اليورو، الدولار، الجنيه الإسترليني؟ هاي وفاء.
2: عود لي اقتراحات سامحني.
0: أورو ولا دولار ولا جنيه؟
2: لورو.
0: هو انتهى الوقت ومع إجابة خاطئة. ليست الأورو، المملكة المتحدة عملتها الجنيه الإسترليني، أقدم عملات المتداولة في العالم. وبريطانيا ما اعتمدتش اليورو وبقات محافظة على العملة متاحة. هاي أيمن آخر فرصة ليك، جاوب صحيح ترشح الفينال. سؤالك يقول ما هي عاصمة ألمانيا؟ هي ميونخ ولا برلين ولا هامبورغ؟
1: برلين.
0: خذ وقتك قتلك جهير.
1: برلين. إيش برلين دارفورد؟
0: لا ما شاء الله عليه. ليفاندوفسكي معنا. الإجابة برلين، أكبر مدن ألمانيا، وهي العاصمة متاحة كانت مقسمة إلى شطرين حتى سقوط الجدار، جدار برلين عام 89. رجل نايمن، أيمن عشت في ألمانيا ولا تحكي فقط ألمانية؟
1: أنا نعيش في سوسة، ما حياتي في ألمانيا، عالمي كل ألماني.
0: كيف؟
1: شوف في سوسة ما حياتي كل ألماني.
0: كيفاش فسر لنا؟
1: كنت أنيماسيون في
0: في السياحة، يعني خدمتك مع السياحة.
1: اي في السياحة.
0: اي على خير عاد.
1: قلت سوسة
0: واضح. أيمن نرجع لك في الفينال بعد شوية، خليك بتبيع جوانيابل. شكرا للوفاء، مالوريزمون مش تكون حاضرة معنا في الفينال مرة هذه، لعل مرة أخرى. طبعا أنتم تنجموا تكونوا حاضرين معنا في النصف النهائي الثاني بعد شوية، وبعد الموسيقى كلمونا على 36 300 ألف.

0: هذا برونو مارس على جوهر اف ام 11:34 دقيقة. مسي معكم كالعادة في نيتي كويز. ما تنساوش ال 5 جي بوكس متاع نيتي، برانشي كونكتي بالوقت، وهذا الكل تلقاوه على ذمتكم على الموقع neti.in. بتبيع انترنت نجم توصل سرعتها ل 100 ميجا على ذمتكم. أكثر تفاصيل على neti.in. يلا نرجع مع الدور النصفي الثاني مع أخونا محمد وفاطمة. مرحبا يا محمد.
1: مرحبا.
0: الله يسلمك، شحوالك محمد؟
1: محمد من قصر سعيد معك.
0: قصر سعيد تونس.
1: تونس.
0: أهلا وسهلا بناس قصر سعيد، مرحبا بك خونا محمد. صحة بخير؟
1: لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله. نعرف قانون اللعبة محمد؟
1: أي
0: باهي برشا. فاطمة أهلا وسهلا.
2: عايشك صباح خير.
0: صباح النور، شحوالك فاطمة؟
2: عايشك الله يبارك فيك. عايشك
0: الحمد لله. نتكلم فينا
2: سيدي بوزيد.
0: سيدي بوزيد أهلا وسهلا بناس سيدي بوزيد الكل. آي فاطمة، نعرف قانون اللعبة؟
2: نعم.
0: نعرف قانون اللعبة؟
2: أي نعم.
0: تري بيان، سؤال بسؤال، ثلاث اقتراحات، خمسة ثواني للتفكير، بربي ما ننساهمش. آي شباب، شكون اللي يحب يبدأ؟ محمد أو فاطمة، شكون اللي يحب يبدأ؟
1: كما ترى نبدأ أنا.
0: محمد الانطلاقة معك، وسؤالك الأول يقول: ما هي أكبر قارة في العالم من حيث المساحة؟ أكبر قارة في العالم من حيث المساحة، هي إفريقيا أو آسيا أو أوروبا؟ أكبر قارة في العالم من حيث المساحة، إفريقيا، آسيا أو أوروبا؟ محمد.
1: آسيا.
0: آسيا الإجابة صحيحة، أكبر قارة في العالم مساحة وسكانا، نقول فيها أكثر من 60% من سكان العالم، وفيها أعلى قمة جبلية وأكبر الدول سكانا. اي نواصل معك يا فاطمه.
2: يا فاطمه،
0: سؤالك يقول يا فاطمه: ما هي اكبر دوله عربيه من حيث المساحه؟ اكبر دوله عربيه من حيث المساحه، هي الجزائر، السعوديه او مصر؟ اكبر دوله عربيه من حيث المساحه، الجزائر، السعوديه او مصر؟
2: الجزائر.
0: الجزائر اجابه صحيحه، اكبر دوله عربيه وافريقيه، معظمها نقاها في الصحراء الكبرى، السعودية في المرتبة الثانية عربية. السؤال الثاني لكم الزوزة. محمد. سؤالك يقول: أي مادة يمكنها أن توجد طبيعيا في جسم الإنسان لكنها مكون أساسي في الزجاج؟ مادة نلقاها بشكل طبيعي في جسم الإنسان وهي زادة مكون أساسي في الزجاج، السيليكون، الحديد أو الزنك؟
2: سيليكون.
1: الحديد.
0: محمد. محمد. أي محمد.
1: الحديد.
0: الحديد. الحديد. الإجابة ليست الحديد، الإجابة خاطئة. السيليكون موجود في الجسم بكميات قليلة، لكن هو زاد عنصر أساسي في تركيب معظم أنواع الزجاج. أي فاطمة.
2: أي نعم.
0: سؤالك يقول: جاوب صحيح ترشح الفينال.
2: أوكي.
0: أي حيوان يستطيع رؤية الأشعة فوق البنفسجية؟ النحلة، الحصان أو القرد؟
2: نحلة.
0: حيوان ينجم يشوف الأشعة فوق البنفسجية، نحلة، حصان، قرد؟ فاطمة.
2: نحلة.
0: النحلة الإجابة صحيحة، في محلها، نحلة تشوف أشعة فوق البنفسجية، وهذه حاجة مهمة ياسر باش تلقى الزهور. بعض الزهور تحمل أنماط ما نراهاش نحن، ولكن النحلة تراها. محمد شكرا لك، شاء الله في فرصة أخرى. فاطمة معنا بعد شوية في الفينال، دونك تكون حاضرة مع أخونا أيمن. شكون باش يكون الفائز بالابونمون انترنت من أهداء نيتي؟ هذا تشوفوه بعد شوية وبعد الموسيقى.

0: كارلوس سانتانا البرازيلي صاحب الجيتار العجيبة، وعنا سؤال على الجيتار في مجموعة الأسئلة متاعنا في الدور النهائي. أيمن وفاطمة شكون باش يتحان دو سؤال الجيتار تنتشف هذا توت سويت. أيمن مرحبا من جديد.
1: مرحبا.
0: هاي سي أيمن حاضرين؟
2: حاضرين.
0: فاطمة حاضرة
3: إن شاء الله.
0: يلا شباب شكون اللي يبدأ؟
1: فاطمة.
0: هاي فاطمة سؤال الجيتار تاع عندك انت، خاطر هو السؤال الاول. كم عدد اوتار آلة الجيتار العادي؟ كم عدد اوتار آلة الجيتار العادي؟ 4 او 5 او 6 اوتار؟ عدد اوتار الجيتار العادي 4 او 5 او 6. كنت فرشتوا على الكليب سانتانا تنجموا تجيو. فاطمه
3: 4
0: شويه 4 موجودين، لكن الجيتار العادي في 6 أوتار. الجيتار باس فيه 4، أحيانا نلقاو فيه 5، أحيانا نلقاو فيه حتى 6، ولكن نحكيو على الجيتار الكلاسيكي أو الجيتار الإلكتريك اللي نلقاو فيه في العادة 6 أوتار. إجابة خاطئة يا فاطمة، ميسالش، خليك معانا. شوفوا أيمن، أيمن كان جاوب صحيح وننت الفايز. سؤالك يقول: أي بلد استضاف كأس العالم لكرة القدم عام 2018؟ روسيا أو ألمانيا أو قطر؟ بلاد استضافت كأس العالم كرة القدم 2018: روسيا، ألمانيا أو قطر؟ أيمن.
1: روسيا.
0: روسيا. روسيا. يا روسيا جايين.

وديما نمشي وما شاء الله ما نعمل حتى شيء. يلا الإجابة روسيا إجابة صحيحة. ألف مبروك أيمن، أنت الفايز معنا باللابون انترنت من أهداء النتي، فازت كأس العالم فرنسا على حساب كرواتيا وقتها، وكانت أول مرة تستضيف فيه روسيا كأس العالم. شكرا لك يا فاطمة، إن شاء الله في فرصة أخرى. أيمن الفايز معنا لليوم بالابونمون انترنت من أهداء نتي، بطبيعة ما تنساوش البوكس 5G نتي على ذمتكم باش تمتعوا بأسرع انترنت، وهذا الكل تلقاو تفاصيله على الموقع neti.tn.

0: عشاق الكلام أنتينا معكم نصل لآخر موعدنا في صبحية اليوم من نتي كويز. شكرا للناس كل اللي تابعونا, ألف مبروك الخونة أيمن غدوة, الموعد يجدد أبارتير من 11 طبعا, المشاركة ديما على 36 300 ألف, وحنا نكون على ذمتكم بالمعلومات بالتحدي والمسابقات والكادوات بطبيعة الحال. شكرا لكيب الكل, نرجس قليلة في الديجيتال, شكرا جينا حومة في الإخراج, شكرا جمال بقديدة في الستاندار, نشكر حتى غازي خليل زاد عامل كيف الشريقة, هو يعطينا آخر مستجدات الموعد الثقافي المتميز ومهرجان الخط في الشريقة والمتابعة يومية مع غازي خليل. خليكم معه تسويت, تحياتي لكم, أمين الميلادي مقدم الميكرو, تنسيوش الأخبار بعد شوية في موعد النص نهار, عدوما تشاو تشاو باي باي.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026, الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك, الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات, موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش, اتصلوا بنا على 25 806 209.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في تغطيتنا اليومية لفعاليات الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط اللي تتواصل لنهار 15 نوفمبر 2026 تحت شعار ميزان. نواصل جولتنا في متحف الشارقة للفنون وزيارتنا للمعارض الموازية وللمعارض المصاحبة للملتقى, وكما قلنا سواء كانت فردية ولا جماعية. العراقية رنا القيسي تحكي لنا على مشاركتها.
3: رنا القيسي مصورة من العراق. والله المشاركة تتمثل بجمال الخط العربي, وممكن كل فنان يصنع من لوحة مثل ما نقول يشوف خياله الواسع في الخط. ممكن أي صورة أنت شايفها عادية لكن المصور طلعها بطريقة حلوة من ناحية دمجة للخط العربي والمعالم, مثل متحف المستقبل, مثل المساجد, مثل الكلمات والآيات اللي تنكتب على الجدران.
2: رنا نشوفه أنه الصورة هي عبارة طريقة من الطرق اللي ما تخليش الخط العربي يندثر ولا نوعا ما يعني يمشي مع الزمن.
3: صحيح صحيح
2: حافظ.
3: بالضبط. طبعا المصور العربي دائما يحرص على إبراز هويته, وهاي الهوية هي متمثلة بخطنا العربي اللي هي لغة القرآن, فلهذا احنا دائما نبحث عن جمال الخط العربي. والخط العربي الأصيل أعتقد ما يندثر بيوم, لأن هي لغتنا وهويتنا وثقافتنا ولغة قرآننا اللي احنا دائما نقرأ يوميا ونعلم الأولادنا. فإظهار الجمال بهالصور بالعكس أشوفه إبداع.
2: تلقينا مع الفنانة الأردنية فرح محمد, تعطينا لمحة على الصورة اللي شاركت بها في الملتقى.
4: صورتي هي الصراحة عبارة عن صورة تركيبية بس إلها مغزى واحد فقط. هي عبارة عن دعوة لفهم الذات أكثر, إنه الواحد لازم يكون عنده بصيرة على ذاته وعلى سلبيات وإيجابيات النفس اللي هو بيكون متعايش معاها, وإنه لازم يفهم حاله أكثر ما يفهم البيئة اللي حواليه أكثر. أوقات مع المشتتات الواحد ما بتطلع على الأشياء اللي أو مع التعاملات اللي بتعامل فيها مع حاله, لازم الواحد يكون فاهم هو شو صفاته, شو نوع عيوبه. فمكتوب هنا إنه في ميزان العلم يبقى المرء أميا حتى يقرأ ذاته, فالواحد لازم يتعلم كتير ويتأمل كتير إنه هو شو صفاته وشو كمان الأشياء اللي ناقصاه عشان يوصل للمرحلة اللي هو بيكون فيها فاهم ذاته أكتر.
2: الفنان والخطاط المغربي عبد الرحيم حمزة يحكي لنا عن المعرض بتاعه واختياراته الفنية المتميزة.
5: شاركت في معرض تشكيلي فردي 15 لوحة, يعني 7 لوحات حائطية, هو الانستاليشن يعني الانستالاسيون 8 اسطوانات او اعمده. هذه اول مره نشارك
2: بين اللوحات والانستالاسيون, ما كيفاش كان العمل على محور الملتقى اللي هو الميزان.
5: في الاول كنت ظنيت انني اشتغل على الميزان, بس هما يعني المنظمين اخبروني انني مش ضروري انني التزم بتيمات هذه السنة اللي هي الميزان, ولكن حاولت أن نخدم على الميزان فعلا, لأن هناك علاقة بين التراكيب الانستالاسيون واللوحات الحائطية, وهو يعني العنوان هو الأثر الأول يعني فيه عنوانين، العنوان الأساسي هو الأثر الأول، والأسطوانات أو الأعمدة اللي فوقها كرات سميتها بمقامات النقطة، لأنك كما تعرف في خط المغربي تنعتمد على النقطة الدائرية عكس الخطوط المشرقية، النقطة تكون معينة.
2: في معرض ميزان زدنا قابلنا الخطاط السوري أحمد إبراهيم البشير اللي أعطانا التصريح هذا.
6: شاركت هاي السنة في فعاليات ملتقى الشارقة في معرض ميزان أنا ومجموعة من الخطاطين، كانت تجربة جديدة، مشاركة جميلة أيضا، وحاولنا قدر الإمكان تجسيد المعنى بالآيات والأحاديث.
2: أول تجربة؟
6: لا، مو أول تجربة بالمعارض، أنا سبق أقمت معرضين شخصيين. السنة الماضية أنا شاركت، حصلت على جائزة بالاتجاه الأصيل، وهي السنة مشاركتي مختلفة نوعا ما، شاركت بمعرض، شاركت بأربع لوحات، ثلاث آيات قرآنية وحديث شريف. حاولت من خلال يعني ابتعد عن الأشكال التقليدية والأشكال يعني المعتادة نوعا ما، يعني نطلع بأشكال منه تجسد المعنى ومنه تكون يعني مختلفة.
2: نذكركم اللي اليوم زادا الندوة الدولية بعنوان الخط العربي بين الأصالة والريادة العالمية، يقدموها مجموعة من الأكاديميين والفنانين المعروفين واللي عندهم باع ودراع في الخط العربي ولا في الفنون الإسلامية. المحاور بشكون بين الجمال التشكيلي للخط العربي والمحتوى الأدبي للشعر الأندلسي في محاضرة يقدمها الموسيقي والخطاط والمصمم الجرافيكي الإسباني باكو فرنانديز. المحاضرة الثانية الهوية البصرية والخط العربي بنية معرفية وجمالية يقدمها الباحث والأستاذ المصري المتخصص في فقه العمران وفلسفة العمارة الإسلامية الدكتور خالد عزب. المحاضرة الثالثة بشكون بعنوان أثر الحرف العربي في تجارب التجريد الغنائي وحوار الثقافات البصرية، يقدمها الدكتور التونسي خليل قويعة الأستاذ الجامعي والباحث والناقد التشكيلي. هذا شعنا اليوم في ملتقى الشارقة للخط. نذكركم اللي تصور والفيديوهات تلقوهم على السيت بتاعنا www.jawharfm.net ولا على الكونت بتاعنا على السوشيال ميديا فيسبوك وانستغرام جوهر FM. ما بقى لي كان نقول لكم حتى لنلقاكم، ردوا بالكم على روحكم وربي معكم، في الأمان وباي باي.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوسة الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. اجتماع تنسيقي للمكاتب التنفيذية لجامعات اتحاد الشغل للأعداد لمسيرة 17 من أكتوبر. وسبعة شهداء بغزة وعشرون ألف مريض ينتظرون العلاج خارج القطاع. وفي تفاصيل أخبارنا، بمقر المنظمة الشغيلة يعقد حاليا اجتماع تنسيقي للمكاتب التنفيذية للجامعات العامة والنقابات الخصوصية مخصص لتقديم رؤية المكتب التنفيذي للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد وللأعداد للمسيرة الوطنية المقررة يوم 17 من أكتوبر الحالي، وفق ما صرح به لمراسلنا ماهر الصغير الأمين العام المساعد بالاتحاد عثمان الجلولية.
2: هو في الحقيقة هو اختتام البرنامج ضبط المكتب التنفيذي الوطني أعدادا للمسيرة الوطنية 17 أكتوبر 2026 اللي هي كانت بقرار من الإطار التنسيقي اللي يضم 9 منظمات وجمعيات يتقدمها الاتحاد العام للتوصيل للشغل. اليوم اللقاءات هذه في الحقيقة أولا من أجل أنه نقدموا رؤية المكتب التنفيذي للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي اللي أصبحت عليه البلاد. اثنين، باش يأكد زادة كيف المكتب التنفيذي على كونه كل ما قاعد يصير في البلاد اليوم، بالتأكيد باش يتم تقديم وجهة نظر وموقف المكتب التنفيذي والقرار متاع الهيئة الإدارية الأخيرة للمكاتب التنفيذية للجامعات، أملا في كونه النقابيين الكل بمساند ودعم وبحضور وباتفاق مع كل مكونات المجتمع المدني نبنيه التصور من أجل أنه نعطيه صوت التوانسة الكل اللي باش يكون نهار 17 أكتوبر 2026، لأنه نهارت يقولوا التوانسة رانا احنا نعتقدوا اللي بلادنا جديرة بان تدار بصفة تشاركية، جديرة بان نثق في بلادنا ونثق في كفاءة بلادنا، وجديرة بكون التوانسة يكون حظوظهم كما عديد البلدان مهوش اقل وكما عديد الشعوب مهوش اقل. الانطلاق باش يكون من بطحة محمد علي في اطار مسيرة مدنية سلمية. تجمع باش يبدأ انطلاق من الساعة 11.
1: بالعاصمة أيضا تنتظم حاليا فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26 و2029، والتي تتواصل إلى يوم غد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. ويعد هذا المؤتمر السابع للنقابة والتاسع والعشرين للمهنة وفقا للنظام الداخلي للنقابة ولقانونها الأساسي الذي ينص على أنه يمكن الترشح لكل عضو حامل لخمسة انخراطات متتالية كعضو عامل آخرها انخراط سنة المؤتمر. المدير العام للمجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب محمود غنون يفيد بأن معدل الإنتاج الشهري للبيض يتراوح بين 160 و165 مليون بيضة مقابل استهلاك يناهز 160 مليون بيضة، مشيرا إلى العمل على برمجة زيادة في الإنتاج لتفادي أي نقص محتمل والاستعداد لمختلف الطوارئ. وبخصوص المخزون الاحتياطي، أفاد غنون بأنه يتم إعداد مخزونات خلال فترات ذروة الاستهلاك على غرار احتفالات رأس السنة الإدارية وشهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة لتحديد الكميات وضبط كيفية ترويجها. وأضاف غنون أن المخزون المتوفر حاليا والذي تم إعداده استعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية يناهز 10 ملايين بيضة، مع توقع ارتفاع مستوى الإنتاج خلال شهر ديسمبر بما يضمن تغطية حاجيات السوق التونسية بالكامل. وبين أن إنتاج البيض في تونس يتوزع على 3 مناطق تشمل الشمال والوسط والجنوب، لافتا إلى أن ولاية صفاقس تستأثر بنحو 60% من الإنتاج الوطني، كما يضم القطاع ما بين 240 و260 مربيا بين شركات كبرى مندمجة كليا ومربين كبار ومتوسطين وصغار. دوليا، الحكومة اليمنية تقول في رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة إن استهداف مطار عدن يكشف انتقال التهديد من خطر محتمل على المسارات الجوية الدولية إلى اعتداء مباشر على مرفق مدني، ويؤكد ترابط ما وصفته بالتهديدات الحوثية للملاحة الجوية والبحرية وأمن المنطقة، داعية الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأسلحة والعتاد والمكونات والخبرات العسكرية إلى جماعة الحوثيين تنفيذا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. تشهد 7 فلسطينيين بينهم طفل اليوم في قطاع غزة، في حين لا يزال آلاف المرضى والجرحى ينتظرون الإجلاء للعلاج خارج القطاع. وبعد مرور عام على سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يزال أكثر من 20,000 مريض وجريح ينتظرون الإجلاء للعلاج خارج غزة في ظل إبقاء سلطات الاحتلال المعابر مغلقة معظم الوقت والسماح بسفر أعداد محدودة لا تتناسب مع حجم الحالات الحرجة، مما أدى إلى وفاة أكثر من 1,344 جريحا ومريضا منذ سريانه في 10 أكتوبر 25,000. ختاما، الكريملين يعلن اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران بشأن تسوية محتملة للحرب بين الولايات المتحدة وإيران بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، ولم يتم الكشف عن مضمون الرؤية المطروحة أو رد الرئيس الأمريكي عليها.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: كيوبي اس هوم عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشوروم على الطريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك كيوبي اس هوم واكتشفوا عالم التجديد والرقي كيوبي اس هوم is your best choice
2: نص نهار وعشرة دقائق على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعوا فينا كالعادة كل نهار سبت نتلقاو لقاية هذا ونحكيو على العقارات نحكيو على الأراضي نحكيو على الديار هذا الكل في اشري تربح من نص نهار حتى الماضي ساعتين اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 الموافق للتاسع والعشرين من ربيع الثاني 1448 للهجرة طريقة المشاركة تعرفوها الناس الكل تنجموا تشاركوا معنا تعديوا لي زانونس نتاعكم شنو تحبوا تبيعوا تشريوا وتكريوا إذا كان زادا كيف فما بعض الأسئلة مرحبا اليوم عنا ثلاثة أسئلة نحاولوا نجاوبوا عليهم خليتهم لنا على الموزع الصوتي 29 100 129 100 100 هذا رقم الموزع الصوتي سؤال لولاني إهم العقد الوعد بالبيع وإذا كان ما صحليش ولا ما لمدتش رويحتي ما لقيتش الفليسات اسكن نجم نسترجع ما دفعته قبل وإلا لا سؤال الثاني يهم الاشتراك في الملك تلاحظ اللي كانوا فما برشا ناس لابس عليهم برشا ناس يشريوا وما يحبوش يحطوا نساهم معاه وإلا انسى تشري وما تحبش تحط رجلها معاها اسكو العملية هذه تصير وإلا لا السيدة تنسموها بعد شوية تنسمعوا السؤال نتاعها والسؤال الثالث موجه لسي فرج فيما يخص تقييم أرض موجودة بحث الملعب الأولمبي بسوسة تم بعد نسمعهم ثلاثة أسئلة سينو ساعتنا الثانية بالطبع يكونوا بحثنا أصدقائنا من كيو بي اس كان كيري بن صالح بالطبع اللي تلقوا فيها كل مستلزماتكم باش تعملوا الديكوراسيون للدويرة متاعكم لوتياج زادة كيف موجود جست صحيت لا يقويش لا يقويش تلقى اللي تحب عليه باهي رحب الفريق اللي موجود معنا نجس قلالة في الإخراج التلفزي والديجيتال جهان رحومة في الإخراج الإذاعي جمال بقديدة يظهر لي يستقبل التليفونات متاعكم وسفرج الأحمر موجود كالعادة مرحبا. في المشاغمة مرحبا
3: يا أخوي مرحبا يا سيخال مرحبا جهان مرحبا نرجس مرحبا جمال بقديدة بالاسم ولا رديتوني مشاغب
2: مصباح عنديش مصباح وانت تشاغب اول مشاغب عملتها فكيت لي البقعه حطيت كهربتك في البقعه اللي انا حبيت نحط فيها كهربتي
3: قلت لك ناحيه
2: هذيك اول مشاغب
3: قلت لك ناحيه شغب وناحيه كهرب قلت لي لا سي بون ماشي مش مشكله سبت جاي ان شاء الله
2: باه حاضر باش نجاوب بعد شويه على المستمعين
3: ان شاء الله ان شاء الله نكون حاضرين
2: باه ان شاء الله دونك نذكركم بطريقة المشاركة طريقة المشاركة تبعثونا تي على 85 990 هذا الاس ام اس نخلي لك ليك انت زوز ارقام الهاتف ترى
3: 73 500 831 300 000 31
2: يا ناري على وخي مش رجعوا سنة أولى
3: عليه
2: 36 300 36
3: ما
2: كانتش على المليون قلعت لي مجموعة خمسة
3: جرب 31
2: 32 حتى
3: انت اختفى 36 300 000 صحيح ايوه مسلي علي بيخي سهل على الاخر بتخافش
2: بي لي دو باج فيسبوك شو اسمه
3: جوهرة فيم جوهرة فيم لايف
2: صحيت هذه عندك 10 على 10 في
3: لا لا لا لا لا لا لا لا حتى 36 راني نتستي فيك
2: انت ولد
3: بيرسل خمال اخي كيفاش ما باش نعرفك حاضر ولا توجد عليك 31000
2: والله ماني عارف اول مره شكون يهنيك في غيابك
3: هكا 36 300000 تي على 85 990
2: شو الموزع الصوتي ترى؟
3: لا ما خدمش بيه لا باليتو
2: ايه احنا نستعملوه
3: ليه اما
2: 29
3: ايه 900
2: لا 29 100 100
3: ايوه لا كم
2: معناها انت يجيك يوسف وزينب كل واحد تعطيه 100 100
3: و29 باقي في جيبي
2: 29 سومي
3: 29 100 100 ذا المزعص
2: 29 مليون لسومي و100 دينار 100 دينار لزينب ويوسف
3: متفقين
2: وانا عند رب
3: متفقين ان شاء الله ان شاء الله
2: باهي نمشيو للموسيقى يلا سيدي
0: باش يشارك باش يربح تي على 85 990 تي على 85 990

نص النهار و22 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى كشي الماضي ساعتين في اشري تربح تتصلوا بنا 73 275 836 300 ألف، وإلا تبعثوا لنا اس ام اس تكتبوا فيه تي على ال 85 990. تنجموا تخليوا لنا الميساج نتاعكم كيما اللي باش نجاوبوا عليهم بعد شوية على الموزع الصوتي 29 100 129 100 100، هذا رقم الموزع الصوتي. مرحبا بالأسئلة الكل، بالطبيعة مانيش باش ندخلوا في كل التفاصيل.

0: فاسيل نتاع ها ولد خالتي خذالي ها وما رجعليش فلوسي ها ماهيش محكمه. دونك نحاولوا نبسطوا المفاهيم المتعلقه بالعقارات فقط. مدامنا في اشري تربح فما الاستاذ ناصر شهلول بالطبيعه عنده فقره علم الشيء ولا جهله، فما الاستاذ عبد المنعم عبود مع غازي خليل زاد كيف كيف يتطرقون الى المواضيع القانونية الصرفة ولا البحتة.
1: وبخلاف ذلك فما المحامين موجودين
0: ولا تمشي وتتصلوا بالمحامين وإلا بالمستشارين الجبائيين في صورة فما إشكال في الجباية. دونك هذا حبيت نحط الأمور في إطارها قبل ما نمشي والروضة والهندة. بربي اللي يتعداو معانا راهو فما شكون اللي قاعد يكلم فيهم يقول لهم رانا احنا بنك حكايه قديمه
1: عاودت رجعت
0: الحكايه. انا نعاود نقولوها مره اخرى، رانا احنا لا نكلموا حد لا نتصلوا بحتى حد، احنا جوست البرنامج هو نحلوا المجال هكا روضه وهندا باش تعدي لانونس نتاعها وتوفى العلاقه ما بيناتنا بعد ما نقولوا في الامان في لونتي.
1: كما قال جي نقابلوا سيب جي
0: لا بينا وروضه وهند
1: لا حتى
0: لا ما نقابلوش سيب جي
1: لا لا نقابلوا سيب جي احنا وياكم بعضنا معناتها نحكيو مش
0: اللي دخلوا معنا راهو ما تكونوش نيه سامحوني في العباره يطلبكم واحد يقول لكم رانا احنا بانكا وبعث لي توا بالماندا 450 دينار حق الخبير وبعث لي 280 دينار تي في وبعث لي ما نعرفش درا شنو ما تبعثوا حتى مليم. إذا كان السيد هذايا بالحق يمثل بنك راهي البنك تجيب الخبير نتاعها وتجيب المحامي نتاعها وتخلص هي ما تخلصش أنت.
2: كل شيء تعمله هي
0: الشاري بحاجته بخبير يخلص هو ما تخلصش أنت. أنت إذا كانك من الأول بالكل تحب تعرف القيمة نتاع العقار نتاعك نجم تجيب خبير هذاك أنت تخلصه قبل ما تحطها للبيع. جاك شاري قال لك نحب لا جيب لي خبير يقيمها جيب أنت خبير يقيم شو دخلني أنا أنا طالب 500 ألف دينار في العقار اللي باش نحب نبيعه، جيب أنت خبيرك وركح أمورك وجيب محاميك وجيب دنيتك الكل.
1: يا أخي الناس ما تعرفش الشيء هذا يا أخي.
0: والله هاو قاعدين يحصلوا.
1: كمان ما عرفش بيه يا أخي.
0: الجمعة هذه في جروب من الجروبات نتاع الفيسبوك فما امرأة هبطت قالت راني تعديت في البرنامج وراهو عداوها عليا وراهو كذا وكذا وكذا وكذا. أنا نحب نوضح سامحني سي فرج حاجة واحدة لكون البرنامج راهو ما عنده حتى علاقة بالشيء هذا. وإذا كان يكلمكم أي حد من طرفي أنا ولا من طرف سفرج راهو مش صحيح. معناها رانا لا ناخذ كوميسيون لا نخدموا في الشيء هذا.
1: ولا عندك اتصالات بناس أخرين باش يكلموكم ولا بنوك حتى شيء.
0: صحيح.
1: معناتها يكلمك باهي وبنك باش يكلمك يقول لك ابعث لي فلوس.
0: إي وابعث لي ماندا بالبوسطة. تو هي بنك.
1: إي وابعث لي ماندا.
0: معناها بالبوسطة. على الأقل على الأقل تقول لك برا صب لي في الكونت.
1: إجاني.
0: على الأقل.
1: لا إجاني معناتنا أخي البنوك عندهم فروع في الجمهورية الكل يعني كيفاش صب لي. بس مش كون كنت عش كون كيفاش تصب كيكا يعني
0: صحيح. لا شوف يلقاو لها راهو
1: لا لا معناتها اللي البنك
0: بس الخبير
1: شكون الخبير كلمه
0: هذا سهل برشا هذا الخبير لا منين ما يعطيكش نمره هو يقول لك هاو باش نبعث لك نمره كونت
1: اي
0: برا البوسطه بعث له 300 الف باش يصب باش يجي يعمل لنا تقرير الاختبار
1: عملوا ريتك الحكايه كانت مبكري
0: قال لها استنى سي فرج قال لها نتقابلوا قدام العقار هذا مع كما نقولوا الخمسه الخمسه ونص نتاع العشيه كلمته قالت له يعني قدام دار وينك قال لها لا تولي دار سكرت سي هي برا غدوه الصبح بعد ما عادش يهز عليها هذا بعد ما خذ الفلوس
1: بعد ما خذ الفلوس بيان سور
0: بعد ما خذ الفلوس
1: قريتك قلت لك فما هكا الحكايه طلعت لي صاحبي راح صاحبك تشد وانا في المركز وياه وخرج واعطيني الفلوس راني انا المحامي نتاعو كذا شنو العمليه تو انت تو المحامي نتاعو ما عندك اسمك ولا ندخل الانترنت نلقاه موجود ولا سهله برشا تقول لك الخبير الفلاني اوكي داكورد ادخل الانترنت شوفوا اكتب اسم الخبير هذاك اوتوماتيك ما فما راهو
0: عماد قائمة في الخبراء بيان سور
1: باش يطلع لك اسمه اسكو موجود ولا واسكو هذاك نمبر التليفون هذاك صحيح ولا تدخل تروكالر ابسط وهنا يعني شوف اسكو الاسم يقابل بعض ولا
0: صحيح
1: عشان
0: معناها هذوما حاجتين نحب نوضحهم اون فوا بور توت ولو انه كل مره تصير الحكايه هذه كل مره نعاودوا ندخلوا في الموضوع هذايا راهو ما عندنا حتى علاقه راهو المجال مفتوح لك انت تطلب نعم 36 300 الف 36 300 الف تتعدى معنا في المباشر تعدي لانونس نتاعك
1: فما شكون اون بلوس
0: صحيح فما شكون اللي قال هذيك الارض مش نتاعو وراهي نتاع
1: اي افكتيف
0: يبرشك
1: خويا احنا دخلنا
0: يبرشك
1: احنا دو قاعدين في الاميسيون طلبنا واحد في التليفون وقراني فلان الفلاني
0: قول له اعطيني
1: بطاقه تعريف
0: اعطيني شهاده الملكيه
1: هات ما يثبت اللي انت صاحب ملك خي احنا ايميسيون عندي فيها خبر كيما الاخبارات الكل. تفضل
0: صحي
1: تبع وحدك وشوف اذا كان ارضك مسير. شلون عندك الايميسيون ونمرو وتليفون وصوت وزاد
0: واضح به. مشيو لمدام روزه. مرحبا مدام.
2: بخير مرحبا بكم.
0: لاباس.
1: مرحبا مدام روزه
2: جوهره اف ام.
0: مرحبا يا
2: روزه. اني من الكاف.
0: مرحبا بك. اي روزه عني
2: اني راني متابعه وفيه ليكم.
0: مرحبا
2: بكم في تونس ولا في فرنسا نتبع فيكم طول سندي.
1: مرحبا بك.
2: وتعلمت منكم برشا حاجات.
0: ربي يستر.
1: صح
0: ربي يستر.
1: صح
2: تحياتي لكم وشكرا على البرنامج هذا نتاعكم مفيد برشا للناس الكل.
1: كيفاش نعاونك مدام روضة؟ قول لنا ايش عندك؟
2: عندي ارض في شاطئ الجهني في سليمان.
1: في سليمان.
2: سليمان سليمان الشاطئ وي.
0: باهي.
2: فيها 722 متر كاري. فوالا نحب نبيعها.
1: بيان سور فيها شهاده ملكيه.
2: بيان سور.
1: هناك قريبة البحر دي في سليمان الشط.
2: قريبة أبوبري سي جو مو ترومب با بوتيت 200 متر.
1: يعني أون تروزيام بوزيسيون تنجم تقول معناتها.
2: أكيك فوالا سي فرجناكيك.
1: وفيها رخصة بناء بيان سور هي خاطر البارتي هذيك كلها مرخصة مهيئة.
2: كلها مرخصة وسي تان كارتي.
1: لا زون دي فيلا. زون دي فيلا سليمان الشط زون دي فيلا.
2: دي شاتو افيك دي بيسين فريمون روعة.
1: تعمل كوان مدام روضة ولا؟
2: لا
1: مش لو دوكو
2: على الطريق. على الطريق ديريكت.
1: داكور باه. شنو طالبه فيها مدام؟
2: في فرجي الحقيقه متربي ما عنديش فكره على الاسوام غادي
1: قداش يمشيو غادي تقريبا قول ترى
2: شي با سافي لونطون. قالوا الناس اللي يسكنوا غادي قالوا انتر 500 و 600. ما نعرفش توا ما
1: سافي لونطون قداش. سافي لونطون عندها عامين ثلاثه.
2: اكيك اكيك.
1: واضحه. راغي انت قداش طالبه تاو؟
2: البري اللي موجود في لو مارشي اكتيالمون
1: هو لوجيكمون راهو في سليمان الشط تقريبا في البارتي هذيك يمشي اونتر 700 و 800 دينار. ما نعرفش يعني الارض نتاعك البوزيسيون نتاعها فين بالضبط شرقيه ولا معناتها يلزم تتشاف بالكدا فهمت. بار كونتر هذاك الاسوام اللي تمشي بهم معناتها ماكش مش هكا زادت حاجه كبيره معناتها
2: سيتادير مش حاجه
1: كبيره. ما زادتش حاجه كبيره بارابور على العامين ثلاثه اللي تحكي عليهم انت يعني لهنا باش تلقاها في 700 دينار ماكسيموم معناتها فهمت.
2: سيتادير مازال موجود
1: هذاك. اي لا مش نتاع 500 600 مي نتاع 700 800.
2: داكور فهمتك.
1: باين نحطوا مال البري هذا اللي موجود. انت زيد شاور احنا هنعطيك تقريبا قداش وانت زيد شوف قداش والحاجه اللي تسمحها مشي فيها.
2: باهي
0: باهي. نمرو التليفون مدام.
2: باهي
1: اللي طلبتكم عليه توا عندي ال 93 727 176 سينو كي تروح لفرنسا عندك واتساب ولا حاجه ولا عندك شكون
2: يوري هنا يوريها له؟ هنا باهي النيميرو هذا اللي عطيته لكم اكتيولمون.
1: هذا داك واضح.
2: هذا اللي جاب ينوضني كي نرجع.
1: باهي مرحبا بك مدام روضة. ربي يسلمك.
2: شكرا لكم.
1: تفضل.
0: عايشك نهار كزين. هندا.
3: وي صباح النور.
0: نهار كسعد الايام.
3: عايشك
0: الناشطة هندا.
1: ملا
3: اي
0: خمسة على خمس. هاي هندا شعنا
3: نفسي الناس الكل هكا يا رب.
0: امي
3: والتجارة القانونية الحقيقة.
0: تفضل.
3: ماخذة تيرا في وراء المونوبري بتاع مسعدي.
0: اي
3: بو مش وراقة قد اما تعبت وين بتس العربي.
0: اي
3: ماخذته توا عندي برس 7 سنين.
0: أي.
3: أما بيت بنية ورايا بيت بنية قدامي ما حبوش يدخلونا لا ما لا ضوء. تصور أنت أنا مازلت ما بنيتش الحقيقة. قدامي قد أنفا فما بيت بنية ومدخلين لهم ضوء أنكور في المطالب للماء. دونك أنا ما فهمتش علاش. احنا ما بينتناش من 100 متر عباد تتمتع بالضوء وأنكور معناها باش يدخلونا الماء وأحنا توا أنا واحدة من سكيريا ومخلية تيران تاين طيب.
0: باهي. هندا مشيت لبلدية المسعدين وشفت اسكو الارض هذيك صالحة للبناء ولا لا؟
3: هي صالحة للبناء خاطر فيها شهادة ملكية.
0: لا
3: جماعية.
0: لا لا يا هندا يا هندا لهنا نقول لك ستوب. شهادة الملكية لا تعني رخصة بناء.
1: تعني الملكية.
0: ما تعنيش جملة.
1: تعني لك ملكيتك للارض هكا هو القطعة اللي عندك.
0: شهادة الملكية تنجم تكون في جبل، عندك رخصة بني في جبل.
3: حتى هم اللي قاعدين يبنيو الكل ودخلوا الموضوع ما عملش
0: بل صحيت هكا نسمعك. اما كي تقول لي عندي شهاده ملكيه معناها راهي صالحه للبناء نقول لك لا سامحني.
3: لا حتى هم توا اللي مقابلين قد ما عندهمش شهاده ما عندهمش بناء.
0: خلينا نفسر لك
3: حاجه معناها كلها تبغى سلاحيه قابله
1: للتهيئه. يا يا يا هند انت عندك بطاقه تعريف؟
3: عندي.
1: نجم تسافر بها؟
3: لا لا
1: لازمك باسبور.
0: لازمك باسبور.
1: دونك ريت كيفاش شهاده الملكيه هذيك بطاقه التعريف نتاعك نتاع الارض. والباسبور هو اللي يعطيك الصلاحيه نتاع باش تبني اذا تاخذه من السلطات المعنيه في البلديه.
0: كاو اكثر لا اقل. باهي خلينا نفسروا لها شنو اللي صاير.
1: مش كان
0: غادي بركه هنده معناها الشيء هذا صاير حتى في حمام معروف فرتو مثلا
1: برشا بلايص في سوسه ومش كل
0: مش كان في سوسه في الجمهوريه التونسيه الكل. ناس تجي تاخذ تشري الارض تبني تسكن ما عندهاش لا ماء لا ضوء تولي تجمع سكني اش يعملوا؟ يمشيوا للولايه ويطلبوا ترخيص استثنائي في التزود بالمياه الصالحة للشراب وفي الربط بالشبكة الكهربائية. دونك الولاية تنظر في المطالب هذه تشوف شنو اللي فما قديم شنو اللي فما جديد كيفاش العملية هذه
1: كيفاش تسوي الوضعية
0: وتسوي الوضعية وتعطي رخص مش رخص البناء تعطي رخص للربط بشبكة الكهرباء وتعطي زادة كيف كيف للربط بشبكة المياه ما يقعدوا ديما رخص استثنائية. دونك ما تنجمش انت توا تمشي قبل ما تبدا تبني وتقول تمشي للولايه وتقول لهم راني باش نخالف القانون وراني باش نبني في ارض في
1: الحي
0: واعطيوني الماء والضوء على خاطر من المان باش يقولوا لك لا. دونك تقول لي انت فما 100 متر وفما 200 متر وحمام معروف وحي الرياض بنيتهم 6 متر
1: كياس
0: اللي قبل الكياس عنده رخصة بني واللي بعد الكياس ما عندهش رخصة بني. دونك 6 متر يفو بيان كسا سارت كيلكو بار رخص البناء فهمت. دونك ينجم يكون سنتي كيما الحدود ما بين الدولة والدولة
1: كيما اللي
0: هي زوز متر
1: مثلا اللي تحكي عليها هي حتى بس اللي تحكي عليها هي الكياس الكبير نتاع مساكن هذاك
0: مرخص الكل مرخص ليه
1: واللي وراها هي ورا المونوبري والكل مش مرخص مازالت ما تبقى في لحية مازالت ما دخلت التهيئة العمرانية. صحيح كلامك الناس قاعدة تبني راه ماكش غلطة راه وصحيح فما عباد عندهم الماء والضوء صحيح موجود وفما الناس في الليست داتون صحيح موجود كل شيء اللي تحكي فيه موجود فهمت. لكن انت كيفاش باش تتمتع بالماء والضوء انت مخالفة للقانون ما تنجمش. دونك لهنا شو مش تعمل حاجتين يا تخلي الارض نتاعك تاخذ تستنى لين تدخل للتهيئة العمرانية سينو اذا كنت تحب تعمل كيما الناس الكل تبني تحمل مسؤوليتك اذا كان بنيت بيان سور مش نقول لك احنا ابني خاطر هذه
0: نجم يطيحولك
1: معناها نجم انت تبدا تبني وصول لك الداله تجي البلديه تطيح لك كيما تنجم انت تبني كيما الناس الكل وما يطيحولكش. ما تقولش انت هاو فلان باني ما طيحتولوش حتى يخليه لا لا لا ما فماش هذه راه ينجم يجي لك انت يطيحولك. دونك ما تخليش الاستثناءات وتقول باش نبني عليها وسي بون تو ناخذ الماء والضوء من بعد سايس روحك واما هذا راه قانونيا انت ما عندكش الحق لا في المال لا في الضوء انت وغيرك هذا اللي نقوله لك. اوكي يا هند
3: دقيقه بربي على فكره حمام معروف انا مخذه في الدتيرة اخر
0: أي؟
3: في حمام معروف وين جمع
0: الكل اللي ما فيهمش رخص بناء كنت درت عليهم
1: انت كان كان لميت فلوسك كنت تعرف الصالح البناء
3: لا لا لا دقيقه هذا تقسيم جديد اما قدره ربي لاباس
1: معناها هاي لاباس هاي
0: باهي تعرف تعمل بيع الارض اللي عندك في المساعدين وابني بها في حمام معروف وانت
3: لا اذا ما اما التقسيم هذا فما اذا كان فما شكون يحب يشري زاد غادي خاطر معناها مولاه نعرفه بالبي عندي معاه كونتاكت خديان ومرة أمريكا مسجلة في دفتر الخانة شهادة ملكية الحقيقة جماعية طالب في المترو 250 دينار
1: هاك عملت الببليسيتي بارا قولوا يكلمنا جماعة زي
0: وسير فيها رخصة بني
3: رخصة بني إلا ما تكثر كما قلت أنت
0: دونك حتى هذه زادة كيف كيف اللي تحكي عليها أنت في حمام معروف ما عندهاش رخصة بني
1: لما تكثر بالكثرة
0: فهمت يا هندا
1: بالبركة
0: معناها هندا عندها ذكير تجبد كل راضي اللي ما فيهمش اللي ما فيهمش رخصة
1: ما تحبش المشاكل هندا
0: على فكرة إعادة المثال مراجعة مثال التهيئة العمرانية مازال راهو في اللمسات نتاعو الأخيرة مازال ما تمتش لا ميزون بلاس نتاعو تماما دونك مازال
1: ان شاء الله ممكن تو انا الاخر عام تو نجيب لكم خير من
0: الجيل ان شاء الله
1: خاطر تو فما وعد اي تو نجيب لكم الاخبار الجديد ان شاء الله قبل راس العام ولا بعد راس العام بشويه ان شاء الله
0: ان شاء الله باهي نمشيو للموسيقى احنا نمشيو للليسان راجعين

0: زاز. الغنية اسمها جو فو. نخلطوا بها نص نهار و45 دقيقة مع ترحابنا بحسام القايد في الإخراج التلفزي والديجيتال. حسي
1: حسي
0: ولا صاحب ال 205 غدوة يولي صاحب ال 205
2: غدوة
0: اليوم, اليوم صاحب الديجيتال. أمور واضحة. باهي نواصلوا نستقبلوا تليفوناتكم 36 300,000 هذا رقم الهاتف
2: اللي درتو. راني حفظته راني حفظته بالحق معناتها ماش تقول
1: ليه خاطر تو بكري جد عليه تو خطوة 31,000 اسمع
0: ماهوش حاف
1: ليه تو اسمع بكري تو يقول لي 31,000 تو جد عليه تو بربي يجي انت
0: مشى في باله جد عليه
1: تيراني
0: باهي دونك تتصلوا بنا 36,300,000 تدخلوا معنا في المباشر تعديوا لي زانونس نتاعكم شنو تحبوا تبيعوا تشريوا تكريوا واذا كان عندكم اي استشارات كيما هندا زاد كيف كيف مرحبا الموزع الصوتي 29,100,100 اذا كان فما اي اسئله بعد شويه تجاوبوكم على الأسئلة اللي خليتوها على الموزع الصوتي. نمشي نقول خونا حسين مرحبا.
3: أخويا مرحبا عايش
0: لاباس حسين
3: الحمد لله عايش
0: شنو الأمور عندك
3: الحمد لله لاباس هاني نستنى فيكم على البيبليسيتي ديما نكلمكم ونقلكم بالك
0: مرحبا أخويا لا بديتو ماكش تقلق
3: عندي أكل 2500 اللي قلت لك نحب نبيع بالليل وعندي لأمي 2,600 وإخواتي أبعد مني شوي مش بيدي مال فهمت
0: بيه؟
3: طالبة 200 أمي ونايماني كما قلت لك 300 طالب
0: وإذا
3: تمام وفهمت
2: حسين تو تتصور حسين احنا حفظناهم وعرفناهم وسعيد تو هكا تو عاودنا واحدة واحدة حسين شنو اللي عندك متاع أمك
3: قلت لي في بني ويل اللي كيف الستارة بلاصة الستارة فيها 2,500
0: حسين والله لا فهمت شيء احسب روحك أول مرة
3: في 2500 حسين
0: ايه جاوب على قد السؤال
3: ايه.
0: 2500 متر وين
2: وين موجودين
3: في الستارة بني ويل بيربو رقبة
0: الستارة
3: بيربو رقبة الستارة ايه
0: باي
3: بلاصة جديدة يبنوا فيها المحامين والطيارجية والواحد
2: قديش عندهم طيار جي بدون
3: طيار جي لا قلت لك بانين فيها جماعة ثمي كاي محسوب ثم بلاصة
2: واضح واضح ناخذوا الأمور على
3: باب وعندي بلاصة أمي بلاصة أمي فيها
0: حسين حسين ما تزربش ما تزربش 2500 متر وفي الستارة بيربو رقبة فيها تلت ملكية
3: فيها هذا ملكية
0: قديش طالب فيها
3: 300
0: شو 300 300 مليون
2: 300 دينار
3: في المتر
0: 300 دينار في المتر
3: باعوا ثم اللي باعوا 300 350 وباعوا
2: عندي طالب 300 في 2500 متر نتاعك
0: باهي نمشي للوالدة
3: عندي نتاع الوالدة فيها 3,600 ولا 2,600 هي واخواتي هي والبناوي
2: باهي
3: يحبوا يبيعوا زاد
0: باهي
3: 250
0: المتر
3: ايه تبعد علينا حوالي 200 متر مش في دمار فهمت وراي من تالي
0: هذاك علاش انت 300 على خاطرك انت في دمار
2: على الفيو ايه ايه
0: لا نسخايلك تحارب على خاطرك البنات وعلى الوالدة
2: وكي يبني واحد قدامك
3: لا مش فرق تيتر فهمت
2: انا كي يبني واحد قدامك يقعد الفيو ديما موجودة
3: في ديما موجود نايب جاي كل بشكون الارض متاعي المزروع اللوز ومزروع كل شيء
2: باه واضح باه ما انت زاد في لحية تسمع واحد
0: باه نمرو تليفون حسين
3: 53
0: ايوه
3: 687
0: ايوه
3: 647
0: 647 شكرا على الاتصال يا حسين ربي يجيب لك القسم
2: ليلى ليلى
4: يا ليلى
2: يا سلامه
0: مرحبا
4: هاركم زين
2: هارك يا ليلى
0: يا ليلى شحال
4: عندي استشاره اني بابا توفى قبل جدي ما سمعش نسمع
0: باهي الله يرحمهم الزوز
4: باهي نحب اني عمتي نحاولي من شهاده الوفاه
0: عمتك نحاولي من شهاده الوفاه من حجه الوفاه
4: من حجه الوفاه
0: باهي
4: عندهم الحق نحيوني من شهاده الوفاه ولا لا
2: باهي كيفاش نحيوكم
0: نورمالمون حجه الوفاه يمشي قريب للمتوفي لمحكمه الناحيه يهز زوز شهود من الثقات اللي هما يعرفوا المتوفى ولا المتوفات يعرفوهم عز المعرفة معناها نقولوا نجم يكونوا ما عندهش الحق ولده مثلا يقيم حجة الوفاة لا يلزم زوز شهود
4: صحيح هو هز رجل عمتي وخالي
2: واضح
0: صحيح سامحوني دونك هذوما زوز اللي يمشيوا زوز شهود يمشيوا يعملوا حجة الوفاة ينجم يكون ما حطوكش انت سهوا دونك انت شنو اللي تنجم تعمل؟ تنجم تمشي لمحكمة الناحية اللي تمت إقامة حجة الوفاة فيها، اللي هي نورمالمون وين توفى الوالد متاعك، وتمشي للقاضي الناحية غادي وتقدم ما يفيد علاقتك، معناها المضمون متاعك، مضمونك انت، مضمون بوك، مضمون الوفاة متاع بوك، مضمون الوفاة متاع جدك زاد كيف كيف، اللي كونه أنت وريثة في
1: في جد تقبل.
0: باهي استناني عاد أنت توا شنو اللي قلت لي بالضبط؟ خليني نسترجع.
4: باهي أني أني عملت الخطوة هذه، مشيت للمحكمة وركحت أوراق وردوني معاهم، لكن كي جاو يقسموا شادي نصيح في القانون، بوك يتوفى قبل جدك ما تنجمش تورث، ما عندكش حق تورث كيفنا يعني.
0: في بالي تورث ليلى، ما نعرفش معناها، ما نجمش نفتي في حاجه، ما
4: حرموني في حق شيء، معناها ما عطوني حق شيء من يعني من الميراث، وعندي الحق نورث كيفهم، ولا ما عنديش الحق.
2: نشوفوا محامي خير.
0: نسألك يا ليلى، على خاطر
2: هنا واحد يقول ايه، اشوف اللي نعرفه اني يعني والله اعلم كيمك انت بالضبط، اللي كيموت البو الولد قبل البو اوتوماتيكمون صغاروا يتنحوا من الارث، هذا اللي نعرفه والله اعلم. من المستحسن كون نزيدوا نستشيروا محامي اللي هو يعني عنده المعلومه صحيحه اكثر خير.
0: باهي
2: خليك ليلى بعثيني
0: الجواب. ها باش نقول لك، جاتني الاجابه، ما ينجموش ينحيوها من الارث، تسمى الوصيه الواجبه.
2: باهي
0: دونك
2: عندها الحق،
0: عندها الحق باش تورث، هذا حسب الإجابة.
4: وقديش عندي الحق نورث؟ بايت رجل ولا بايت امراه؟ حكم إني
2: لكن احنا هاوش الحل عليك الكتاب، قالك لازم تورث، اما قديش
0: ما نزمش. الوصية الواجبة دونك انت،
4: لكن هما تو قعدوا في نقاش يعني، حتى هما سألوا يعني
0: مازالوا ساعة
4: قسموا نحاوني.
0: اي كتبوا معناها المقاسمة، مشاو سجلوها، مشاو عملوا كل شيء،
4: اتفاق، اتفقوا كل واحد فيهم قداش عنده.
0: نقول لك انا شنو اللي تعمل انت، حل سهل برشا، هو تتجه العدل شهاد، تسألوا على حكاية الوصية الواجبة وتهز الوثائق نتاعك الكل، هو يعاود يعمل فريضة،
2: يعطيك
0: الفريضة ويقول لك بايك قداش بالضبط. هذه المرحلة الأولانية. المرحلة الثانية تبعث عدل المنفذ تنبه عليهم في عدم التصرف في الإرث قبل ما يتم البت في الفريضة اللي
2: يلزمك الارثين تعملوا
0: له، اللي موجودة.
2: اي بيان سور لازم تضربوا
0: حقوق، يلزم اي يلزمك فيسا فيسا تعمل لهم الحكايات هذوما، وتقوم بقضية في المحكمة الابتدائية باش تنجم تضمن حقك. دونك خلاصة القول شنو اللي نجم يصير في الحالات الكل يا ليلى، إذا كان عندك الحق باش تورث، دونك القضية هذه اللي باش تكون موجودة عندك، حتى سي ناصر شهلول أستاذنا المباشر يقول لي عندها الحق تاخو باي بوها. دونك
2: باي بوها جملة،
0: أول حاجة تعملها يا ليلى هي اللي كانوا تمشي لعدل شهاد، تتقدم بالوثائق متاعك، تاخذ ما يفيد اللي كونه أنت عندك الحق باش تورث، تبعث لهم التنبيه عن طريق عدل المنفذ بعدم التصرف في التركة، راي جريمة، التصرف في تركة قبل القسمة راي جريمة، يظهر لي القانون يعاقب عليها بستة سنوات سجن.
2: أي نجم يعاقبهم القانون،
0: وقتية يظهر لي تفوت 100,000 دينار إذا كان مانيش غلط. دونك تمشي تنبه عليهم، وأون باراليل تقوم بقضية في الإرث، قضية استحقاقية في الإرث لدى المحكمة الابتدائية، مرجع النظر. واضح يا ليلى؟
4: واضح. عايشك
0: دونك هكا
2: اتمنت ليلى، ليلى اتمنت
0: اسمع والله عندك الزهر
2: نفس ثانيا
0: سي ناصر شهلول مستنى
4: في قرر توا لينا في وقت العباد الكل مستحقين، وكل يعني بطبيعة العبد الفرنك زايد يزيد فيه،
2: راه مش في يا ليلى، راه مش في القيمة، في القيمة المادية، هذا حق.
4: وصدقني قديش تعز بيا
2: حاجة بابا مهما كان، تبداش ما نعرفش تبداش بيت في وسط دار، ما دام حق بوك خذه، ما تفلتش فيه، ما هيش القيمه قداش الماديه، سمعتني، تبع حق بوك وخذه، ما تفلتش فيه.
4: دار واني ما عطوني حق شيء.
0: شوف بامبورتش باش يعطيوك، هذاك حقك
2: ربي،
0: وعندك الحق باش تطالب بحق
2: عندك، مهما كان
0: وربي هادي
2: اتصرف فيه ساعه، ما تقولش يا ليلى ما تفلتش.
0: واضح. باهي هذا فيما يخص ساعتنا الأولانية. مشكورين جدا أصدقائنا
2: تدخل سريع
0: اللي دخلوا معنا.
2: تدخل سريع ذي
0: تدخل سريع سي صابر الدريرة وسي ناصر شهلول. يفضلهم الاثنين اللي معناها يتبعوا في البرنامج وديما نلقاو عندهم الإجابات. مالها شاب خالد نتقابلوا بعد خبر الماضي ساعة.

0: بدي.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك اورانج
3: جوهرة
1: بوبليسيتي.
4: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهرة اف ام. لبنى حميدة،
5: أهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تقضي بالحكم 30 سنة سجنا لعناصر شبكة دولية لتهريب المخدرات مع إدانتهم بخطايا مالية قدرها 500 ألف دينار من أجل تهريب مواد مخدرة على متن سيارة بعد إخفائها بأحكام في العجلات المطاطية للسيارة. وتم توجيه جملة من التهم تتمثل في المسك والحيازة والملكية والعرض والنقل والشراء والتسليم والتوريد لمادة مخدرة مدرجة بالجدول باء بنية الاتجار فيها. وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط المتهمين بميناء حلق الواد أثناء خضوعهم لإجراءات التفتيش الديواني والأمني فور وصولهم من أحدى الدول الأوروبية. وبتحويل شاحنتهم على جهاز الفحص بالأشعة تمكنت الوحدات الميدانية من الكشف عن الشحنة التي تم إخفاؤها بأحكام داخل العجلات المطاطية، ليتبين أنها حوالي 11 كيلوغرام من مخدر الكوكايين مجزأة في أكياس. في شأن آخر، الأمطار الغزيرة المسحوبة بحجر البرد التي شهدتها مساء أمس معتمدية سبيبة وسبيتلا وجدليان بولاية القصرين تتسبب في أضرار متفاوتة بغراسات الزيتون والخضروات والأشجار المثمرة، وسط مخاوف الفلاحين المتزايدة من تداعيات هذه التقلبات الجوية على صبة الموسم الحالية، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري، موضحا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن نسبة الأضرار المسجلة تتراوح بين 50 و70%، وتعد معتمدية سبيبة الأكثر تضررا حيث تجاوزت الخسائر المسجلة في صابة الزيتون 70%. استشهاد 6 فلسطينيين من بينهم طفلة وإصابة آخرين جراء غارات وإطلاق نار في قطاع غزة اليوم. والخارجية العمانية تقول إن وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي تبادل خلاله وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة بما يهيئ المجال للحوار السياسي ويدفع نحو معالجة القضايا والأزمات بالوسائل السلمية حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها. وختاماً، الحكومة اليمنية تقول في رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة إن استهداف مطار عدن يكشف انتقال التهديد من خطر محتمل على المسارات الجوية الدولية إلى اعتداء مباشر على مرفق مدني، ويؤكد ترابط ما وصفته بالتهديدات الحوثية للملاحة الجوية والبحرية وأمن المنطقة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
6: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟
7: تربح بيدافيون
6: الوجهة
7: من وجهة،
6: تربح بيدافيون الوجهة من وجهة نوفلير. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام.
8: برعاية نوفالير بي ذير.

0: زاوية هنا قاعدين نشوفوا في الفيديو على اللي باش نحكيوا عليهم اليوم. لكن الاسباس كي تدخل ما تحس شكل ظلمة وإلا مال إكليري. فوالا تري بيان إكليري، هذه الكلمة اللي لوج عليها. دونك تري بيان إكليري. لي كولور اللي قاعدين تشوفوا فيهم راهم هما بيدهم لي كولور اللي تلقاوهم موجودين عند كوبيس، كو سوسوا في الروبينيتري، كو سوسوا في الشيبورد، كو سوسوا في كل ما هو برودوي اللي موجود. راهو فيديو ريال ليست معدلة بالذكاء الاصطناعي.
1: أكيد بالطبيعة.
0: هاي الجمعة هذه باش تحكي لنا على زوز مواضيع اللي هما لي سابو اي لي تيسو.
1: سميو لي ببعضهم دونك نكملوا بعضهم. دونك لي سابو ولي تيسو. دونك عندك صالون تحب تبدلها لي سابو نتاعها، سيجور، تابل دو باز، فرش. دونك باش تلقى عندنا جام كبيرة تبارك الله في لي سابو دو موبل.
0: الناس اللي ضايعة فيها فيها كيفي انا السابو هو هكل الساقين هكل اللي نطلعوا بهم الموبل،
1: الكرسي ولا الموبل ولا السالة.
0: فوالا باش ما يتبلش بالماء كي نسيقوا.
2: باش مالك كي تسيق ما يتبلش.
0: صح
2: فوالا
0: هذيك هي.
2: باش كي تبدا تاكل في العنب وتطيح ما تقولش تدوس عليها.
0: فوالا صح
2: برشا موجودة هاي الحكاية هذه. أما اسكو هنا سي ديمونتابل فيلتاج يطلعوا يهبطوا
0: ماكش قاعد تتفرج في الفيديو أنت. أنت عندك إلا واحد في الامتحان.
2: لا ما حتى الناس اللي مش تتفرج تسمع في الراديو
0: يدخلوا على الفيسبوك ويتفرجوا.
2: باين
0: اللي يتفرج في الكهرباء ويتفرج.
2: خلينا نجاوبوا احنا تو مدام في الكهرباء يبدا يسمع. دونك ماذا بينا نجاوبوا
1: فيه. باش يجي دونك باش يلقى بطبيعه باش يبدلوا سولون الكولور والفورم اللي هما يحبوا عليها وباش يختاروا لوتور اللي يمشي مع الموبل نتاعهم.
0: اكزاكتومون.
1: دونك بالنسبه للي فورم باش يلقاو الفورم ريكتانغولير، تريانغولير، فما الفورم توب، فما الفورم ال ايتوال، فما اللي جينا بديزاين تورسادي، فما الفورم تريانغول كوربي. كل واحد والفورم اللي تمشي مع الموبل بتاعه.
0: تعرف خوله انا تعرضت لها ديرنيرمون حكايه اللي لي سابو دو موبل. راهو مش كيفنا احنا الرجال كيفاش نخمم كيما النساء كيفاش تخمم. راهي الفورمه انا واحد من الناس بون كلها كيف كيف معنا ندور كله كاع لا انسى تقول لك لا نحبها هكا ونحبها بالكولور هذه. عندك شي في الكولور الفلانيه؟ عندك شي
1: التيتانيوم، الكرومي، الفومي، الدوري، النوار، لي كولور الكل موجودين.
0: معناها السوسي دو ديتاي عند النساء شيء كبير
1: برشا. لا موجود باش تلقاو فاريتي كبيره ديجا في الكولور.
2: ولكن احنا الرجال ديما نحكيو تكنيكمون. باش معناتها تكنيكمون
1: اسكو
2: لا بخلاف البوا
0: سوليد
2: اسكو لهنا كي اني نقعدوا عليه ثلاثه اربعه من الناس البنك ينجم يتعوج ولا
1: لا؟ لا يسيبورتي ولا لا؟ هذا هو يحمل بزيت شارج
2: بالكدا
1: بالكدا. بالنسبه لي ماتير عندنا اون ميتال، عندنا اون بلاستيك، عندنا اون بوا، وعندنا اون اينوكس.
0: وانت بالطبيعه تنجم توالم الاستعمال نتاعك. نجم تختار اون ميتال بالنسبه للحاجه اللي يستعملها يومي وغيره، تنجم تختار حاجه فينو اللي تكون مثلا اون اينوكس ولا اون لينوكس سوليد زاد كيف كيف. نجم تختارها الحاجه اللي
1: هي موديلاتها كافيني بلوس تيلي هكا يزيدوا حكا يعطيوك توش هكا مزيانه على الاخر. راهو
2: والله حلو
0: الحاجه. مادام سي فرج قال على التسيق اسكو يتضروا بالماء؟
1: لا لا فوالا خاطر ديجا عندنا لي زوتور بلوزيور معناها ديمونسيون من 5 سنتيمتر يوصلوا حتى ل 30 سنتيمتر. وبالطبيعه بكل فورم دي باتان دو بروتيكسيون.
0: هذه هذه حلوه هذاك اللوطه. مادامك تحكي على ديمونسيون تو كنا نشوفوا فيها
1: ريغلابل. اي فوالا يزيدوا هذوك. فما زاد اللي اون بلاستيك يزيدوا يكونوا 15 سنتيمتر. فما اللي يوليو 20، فما اللي يوليو 25 سنتيمتر.
0: باهي خارق للعاده. لي كولور الكل ابارامون موجودين. انا قاعدين نتبعوا. اخويا لك حل مضخمو اهو ياسر مسخم. حتى السيلفر
2: لا حتى البرونز شفتهم بكري كعبه برونز حلوه برشا حلوه ياسر.
0: انت انت وذوقك. علاش احنا قلنا قبيله حتى في اول البرنامج قلنا كيو بي اس باش يكونوا موجودين بحذانا وهك موجوده بحذانا. قلنا جوست لا يقدر وامشي
1: فوالا
2: شفت من حد في شو عندي بحذانا. انت وتيسيو انت وتيسيو نتاعك
1: بالطبيعه. علاش اليوم جبنا لكم ديجا البشره نتاع لي تيسيو فوالا. شوفوا الناس كل كي اخترنا دي كولور توندونس يمشيو مع لي طون كل البيج الكريج الكريم دونك الروج كل واحد واش هو يحب.
0: باهي هذا التيسيو شنو نعملوا به؟
1: هذا التيسيو برادق ماش نتاع ديورابل على الاخر. دونك قد ما تجبد اكترا ديجا حتى من هنا في الفيديو ديجا موجوده ما يتنصلش معناها كما برشا حماشات تبدا من هنا يتفتفت ولا
0: كذا. اي اي اي يا تخيط
1: اي فوالا. دونك تنجم تغلف به الصالون والا كان عندك تيت دو لي تحب تبدله هكا وتعطيه هكا روح جديده كما نقولوا نحن تضر اون ديريكت.
2: صحيح صحيح
1: فرش جديد وكل. دونك تغلفوا باللي تيسيو هذوما
2: يعني ابياج.
1: اي
2: لابياج معناتها كانك بدلت بيت النوم كريمون
1: تستعمل
2: لابياج وكا.
0: السؤال يمكن يكون بيزار شوية. يتباع بالمترو مش بالبلاك؟
1: لا لا بالمترو. بالمترو
0: دونك انا نجم نختار من حسب الديمونسيون تاع الصالون اللي عندي. نقول لك اعطيني مثلا زوج مترو كيما هكا مثلا.
1: اي
2: كيما بيسي تبيسي
1: لي ميكانيزم عندنا لي ميكانيزم دو لي دونك اللي ربحك يطلع معنا الفرش عندنا نتاع فرش ببلاستين فرش ببلاصه وبلاصه ونص هذاك ميكانيزم انكلينابل على الكنابي كيما ترى معناها يخليك تحكم في الصالون تاعك تتمتع باريحيه.
0: نقول لك حاجه خاوله اول مره راهم هما مش في بالي معناش في تونس.
1: لا لا عندنا
2: ما تقولش على الحجام لهنا تقول مشيت يعني مشيت الحجام ودازلك
0: هذوما دي سابو
1: لي ميكانيزم في السيكونس
0: ما صورتناش الميكانيزم وحده
1: مصور ديجا في الفيديو موجود جست
0: عبر لا وحده وحده
1: وحده عندنا ما في التليفون
0: باه
2: لا عندهم لا
1: في الفيديو موجود
2: لي ميكانيزم كي نشريهم من عندكم اسكو عندكم دي تكنيسيان يركبوا لنا ولا نجيبوا التكنيسيان باش يركب لنا
1: تركيبهم ساهل وفاسيل
0: تركبوا
1: احنا لا
2: احنا ما نعرفوش انت قلت ساهل انت قلت ساهل خاطر انت شفته قبل وتعرف ما احنا ما تعرف تركبه
0: نعرف
1: ها سي خالدي
0: سي خالدي ركب لك فوالا اسمع بالموعدة ما تهدوش عليه الكلكم فرد وقت
1: فوالا
0: بالرونديفو
1: هذا لي بيي دو كانابي
0: باه
1: اعراض دونك يجيو بعرض 85
0: خليني ساعة قبل ما نمشي لبيي دو كانابي هذوما لي اكسسوار دو لي قلنا عندنا بالنسبة للفروشات بلاصة ونص
1: بلاستين وبلاصة
0: وعندنا بلاستين
1: باه
0: ولي كانابي تو ديمونسيون
1: اي
0: دونك هذوما ثلاثة تروز ارتيكل تلقاهم موجودين في
1: كوبيسهم اي
0: باهي دونك نمشيو توا للارتيكل اللي بعده
1: عندنا لي بيي دو كانابي
0: لي بيي دو كانابي
1: اي عراض يجيو بعرض 85 سنتي الباز نتاعهم من اللوطه 60 والقاب نتاعهم 13
2: ولا هذوما اللي نجيبوا لكم واحد
0: كيما اللي عندك هذا جي انا
1: لا كبير في اخر الفيديو دونك نتقدم شويه تو تراه ديجا
2: نجيو تو جي
1: اعراض بالكدا بالكدا رزان يحملوا بالكدا بالكدا زاد شارج
2: ولا هذا هو
1: ولا الكولور نتاعهم فومي
0: الخرين
1: فومي هكا على تيتانيوم مزيان على
0: فوالا هذوما القماشات
1: هذوما لي تيسو
0: فوالا هذوما القماشات هذوما موجودين عندك غادي معناها اللي يجي نجم يشوفهم قدامه
1: موجودين في الشوروم
0: هذوما اللي
1: كيفاش نسميهم
2: هذه المشترى اللي عندنا ديجا هذه المشترى
1: اللي عندنا جبتها اليوم
2: الاخرين يديروا له انه موجودين
0: هذا محلاه عاطي على الفلور هذاك
1: اي يمشيو مع لي طون الكل
2: كيبيس هاهم
0: حلو برشا
1: الحاجه الباهيه فيه انه ما يتنصلش معناها برشا قماش حتى كذا انواع نتاع قماشات كي تجبد انت كيما هكا يبدا يتنصل يفتفت على الجناب
2: يعني ما يعملش فلفله
1: لا لا
2: احنا نقولوا الفلفله
1: ديجا عرفت تحسوا كل شيء
0: لا بخلاف الفلفله فما اللي الخيط نتاعو
2: يخرج هذاك
0: تبدا تجبد اللي انت
2: تعمل اي نعملوا عنكبوت وحدنا في الدار
0: صحيح هذا الكل نلقاه موجود في كيبيس هوم نتذكروا اللي كونوا هذا المحل الرابع وان شاء الله الخامس على قريب
1: ان شاء الله
0: عندنا عيد ميلاد زاد كيف كيف نستناو فيه سي وجدي ما تكرناش في خبز القطو
1: لا لا مرحبا بكم
0: عيد ميلاد 20 هك
1: اي 20 سنه ان شاء الله
2: تاع كيبيس
1: كيبيس
2: باش نعطيه اسم كيبيس بحق انك
1: كانت
2: انا خلصوني
1: يعني
0: خليه في الاخر
1: سا ديبون
0: انت حقوق الملكيه
2: لا لا ما يسالش مش مشكله لا خاطر بالحق فيو اللي نشوف فيه لهنا توا نسميها مغاره علي بابا
1: خط تلقى فيها كل شيء
2: مغاره علي بابا
1: اي فوالا قلت لك المره اللي فاتت من لونتري نتاع الدار وانت داخل
2: اي ندخل مغاره علي بابا مش شرط اللي حاجتي به ما نسميها مغاره علي بابا تو تشوف
0: دونك نذكروا كات بوينت فونت عندنا كي بي اس هوم هنا في حمام سوسه
1: اي روز سنتور حمام سوسه زاويه سوسه طريق مساكن صياده مستي وقصور السيف مهديه
0: وقصور السيف مهديه هذوما الاربعه محلات اللي موجودين واللي تلقاهم محلولين من التسعه من الثمانيه
1: من الثمانيه للاثنين للجمعه ونهار السبت من الثمانيه للماضي ثلاثه
0: بدلوا ردوا التسعه خاطر انا ديما نحب نقول التسعه
1: لا لا
2: لا انت
1: احنا نخدم على روحنا خدامه
2: نمشي التسعه نمشي التسعه محلولين من الثمانيه
0: انا نمشي التسعه
2: اي انت هو يحلوا الثمانيه
1: احنا ثمانيه تلقانا في الشورو
0: دونك من التسعه حتى من الثمانيه
1: حتى الخمسه من الاثنين للجمعه ومن الثمانيه الماضي ثلاثه من الاثنين للسبت
2: واضح علاش ما تعملوش بيرمانون سبت وحد فما واحد
0: موجود هكا بالسبت
2: كي بي اس تقول محلوله سبت وحد وحده منكم كل جمعه تخدم
1: على بنتك انت ان شاء الله
2: خاطر فما صنايعيه بالحق
0: انا نمشي سبت وحد انا نمشي التسعه وانت يمشي نهار الاحد
2: خاطريتها البواتات الكبيره ديما يعملك سيرفيس نتاع كيما هكا سبت وحد تلقاه موجود
0: نحب نربحهم في ساعه الصباح يصبحوا راقدين الصباح
1: وانت
0: تحب تعبرها لهم في نهار الاحد تو هكا
2: لا لا لا
1: نوصلوها البروبوزيسيون نتاعك في وجدي ونمضوا
0: 27
1: 140
0: هذا نمرو التليفون سينا على انستغرام الفيسبوك التيك توك وين تحل اي حاجه تلقى
1: كوبيس تلقانا موجودين
0: تلقاهم موجودين
1: مرحبا بالناس الكل
0: مشكوره جدا خولة
1: معنا
0: الاسبوع القادم كالعاده تكون موجوده ان شاء الله نحكيو على دوترو برودوي موجودين في كوبيس هوم موسيقى وراجعين

0: ماضي ساعة و 42 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد حتى كشي الماضي ساعتين. بعد شوي نجاوب على الأسئلة متاعكم بعد شوي اللي خليتوهم لنا على الموزع الصوتي 29 100 100. أنا تندون نجاوب على سي المنجي وسي ماهر. مرحبا سي المنجي.
1: نعم
0: لاباس المنجي.
2: نعم مرحبا سي المنجي.
1: وهي الحمد منورين الغازة ولا سامي انت وزميلك.
0: يفضلك عايشك سي المنجي.
1: يعيشك يا باهي.
0: هاي سي المنجي اش عنا؟
1: قلت ان احنا عندنا قطعة تاع قبل كل شيء استشارة قانونية.
0: باهي.
1: الارض دايرين بها كلها مسجلة.
0: اي.
1: بها مسكة ما بتغرب بالجنوب كيفاش المسلك القانوني تاع مثلا ممر فلاحي كيفاش.
0: باهي. هذاك يلزمك تمشي تعمل تتفاهم مع الجيران اذا كان حتى حد الحق في المرور يتسمى. اي
1: تعويضك ما حبوش.
0: ما حبوش. ما حبوش تمشي تتقدم بقضيه باش يعملوا لك ثنيه منين منين تدخل يهبط خبير. يهبط خبير.
2: تمكين
0: من الثنيه. من ممر باش تدخل به للارض نتاعك خاطر الارض نتاعك ما يعبر عنه بالفرنسيه اونكلافي. يعني ما عندكش حتى طريقه باش نجم تدخل كان بالهليكوبتر. دونك
1: يا اخي صحي بارك الله فيك.
0: فوالا دونك انت باش تتقدم بقضيه للحصول على مدخل للارض نتاعك القضيه هذه باش القاضي باش يعين لك خبير. الخبير هذا باش يمشي عين على ارض الـ الـ الـ الـ على الـ على المكان معناه على عين المكان ويشوف أيوة. اقرب طريق يهزك
1: اقرب طريق
0: للمنفذ الرئيسي للكياس معناها نجم نقولوا وهذاك أيوة. اللي باش تحكم لك به المحكمه في فتح طريق نجم تدخل به للارض نتاعك مع العلم اللي راهو راك باش تدفع فلوس تعويض للمتروات اللي باش تاخذهم من ارض الجار. واضح سي المنجي؟ أيوة.
1: ايه فهمتك يا
0: باهي
1: يا
0: غالي.
1: هي عريض
0: الجمهورية تمشي المحامي والمحامي هو اللي يتقدم بالقضية هذه
2: باش المحامي يخدم خدمته
0: يعطيوك الدخول.
1: ثم حل يعني باهي ثم تمكين ثم قانون يمكن.
2: اي فهم اي يمشي
0: المحامي يخدم لك المحامي يقدم لك القضية ويتلهى لك بالحكاية دو جوسكا زاد. مشكور جدا سي المنجي. نمشي لخونا ماهر.
3: الو سما.
0: مرحبا سي ماهر.
3: ايوه ماهر من قلعة كبيرة.
0: مرحبا اخوي
3: شرفتك. الله فيك.
0: شكرك
3: الله فيك. عندي تيران في المنطقة الصناعية قلعة كبيرة. قبل كيوسك جديد هكا ولا على اليمين. اها. مش على الطريق الرئيسي ما دوزيام لين.
0: اها. دوزيام بوزيسيون.
2: يعني وراء الكيوسك.
3: لا لا قبل الكيوسك قبل الكيوسك تقريب 100 متر 150 متر ولا ثم بنيات غادي انا دار وقهوة ولا بالضبط ايوه.
2: قداش فيه؟
3: الكل معناها تو هما هبوا 300 متر 300 دينار متر كاري.
2: اي قداش؟ 300 دينار المترو.
0: 300 دينار المترو.
2: اي.
3: اي. وتو حاط الارشيتكت على اساس كوميرسيال ار بلس 4 ما عنديش فكره بالضبط معناها غادي شنو تكون. هذا معناها لا فهمت.
0: يعني
2: 750 مليون. يعني علاش اني تفرض عليا باش تجيب 750 مليون باش تشري من عندك 2560 مترو؟ علاش اني نحب ناخذ 500 متر برك ما تبيعليش؟ علاش؟ علاش ما دام مقسمه؟
3: قلت لك حتى ديجا مش اون بيرسون برك على سته من الناس.
2: اي داكورد ومعاك سي منجي لكن قاعد تصافيها على روحك حتى على البيوع. يعني انت لهنا يكون اني مثلا نحب نشري 500 متر فلوسي حاضره.
3: ايوه.
2: تقول انت لا باش نبيعهم الكل مع بعضهم 750 مليون. يلزمك تلقى نشتور عنده 750 مليون باش يشريهم الكل.
3: اه.
2: صعيبه شويه الحقيقه، الحقيقه صعبه شويه مش كيما تبيع باللو.
3: باللو فهمتك.
2: نجموا يجيوك خمسه من الناس يشريهم مع بعضهم.
3: ايه هو تمام. نقول لك حاجه تو بالنسبه للو علاش تبعهم بعضهم كل خاطر هو معناها نقولوا احنا ماشي بالطول فهمت.
2: ايه
3: معناها للو ما همش يونيفورم ثم اللو الاخراني بكل معناها ديجا تريونجولير فهمت.
2: تريونجولير دونك معناها يلزموا بارسالي سيدي ابارامون.
0: ايه كارير بليتو.
2: ايه هذاك
3: فهمت. هذا وفيه معناها الطرقات ثم 12 متر وديزا 10 متر منه ثم 15 متر نتاع اللي باش يمشي لل
2: سي المنجي راك الحقيقه قاعد تسعفها برشا برشا خاطر في القلعه باش يشري لك 750 مليون صراحة ياسر. انت انتوكا اعطي نمرو تليفونك واللي حاجته بحاجه تو يتصل بك ان فما واحد يحب يخدم.
0: انت سي ماهر تو سامحني حتى انت قلت اللي كونه هما سته بنات يمو كي يتباع اللوت يتقسم على سته شو مش
3: والله
0: معناها فهمت مش لازم تلمدوا 750
3: كي قلت لك شو قعد يلوم مشرول فهمت لخاني زي لا
0: هذيك في بارسيل اكيد هذيك لازم تشوف مع الجار قداش باش تاخذ من عنده باش تنجم تولي من بارسيل كامل.
3: ما عندوش جار ديجا ما ناس تاريخ بعده فهمت هذا
2: معناها عديت شايف البلان اسكو في لا ما
0: نجمش واضح باي نمرو تليفون سي ماهر
3: 21
0: ايوا
3: 700
0: ايوا
3: 226
0: 226 شكرا على الاتصال. ناخذ ترتيحه صغيره ونرجعوا نجاوبوا على الاسئله اللي خليتوهم على الموزع.

0: حسين الديك نخلطوا معاه الماضي ساعة 51 دقيقة وقيت نجاوبكم على الأسئلة اللي خليتوهم على الموزع الصوتي. نعود نذكركم برقم الموزع الصوتي 29 100 100. نسمعوا الموضوع الأول.
1: كما جوهر اف ام، أنا مواطنة تونسية عندي كونترات تاع وعد بيع وفي الأجل نتاعي وأنا خلصت شطر وما زال شطر وما وقفت العملية. نحب نستشير كيفاش نجم نراجع حقوقي. كتبنا الكونترا عند عاد الإشهاد، نراجع نحط الإشارة منكم.
0: باهي، لهنا نحكيو على الوعد بالبيع. في الموضوع هذا، في موضوع الوعد بالبيع، العقد يعتبر شريعة الطرفين، يعني من المنصوح اللي كونه في العقد نحطه بالضبط في صورة تراجع واحد من الأطراف شنو اللي نجم يصير. وفما فرق ما بين العربون اللي هو ما يرجعش وما بين التسبقة. مثلا إذا كان هي كما قالت السيدة، قالت أنا دفعت 50%، 50% ما يعتبرش عربون، 50% يعتبر تسبقة. دونك لها، إذا كان العقد ما فيهش حتى حاجة ما تنص خلاف ذلك، عندها الحق باش تسترجع بارتي مثلا من الفليسات متاعها. كيفاش تعمل؟ تجمش تمشي تشكي طول انت وتقول لا رجع لي فلوسي ونمشي المحكمة ولا لا. يلزمك ساعة تتصل اوفيسيالمو، يعني عن طريق عدل منفذ بالبائع، اذا كان هي الشارية بالطبيعة تتصل بالبائع عن طريق عدل منفذ وتقول له راهو لظروف خاصة. مثلا لهنا ديما نحكيو على هي تراجعت، خاطر هي حتى في النص نتاع السؤال نتاعها ماهوش واضح شكون تراجع على البيع، اذا كان الشاري والا البائع. لهنا نحكيو ديما في صورة الوعد بالبيع. دونك اذا كان هي تراجعت ما لمتش فليساتها، ما خلطتش، ما صحلهاش بور ريزون اكس او ايغريك، دونك تنجم تبعث عدل منفذ للبائع وتقول له راهو نظرا لظروف خاصه
2: راني استحالتك
0: مانيش باش نكمل البيعه، والمرجو منكم ارجاع المبلغ اللي تم التنصيص عليه في العقد ولا المدفوع هذاك. اذا كان رفض وقتها نجم نمشي نشكي، اذا كان المبلغ اقل من 7000 دينار دونك باش نشكيو في محكمة الناحية، إذا كان المبلغ فوق 7000 دينار باش نشكيو في المحكمة الابتدائية. مع العلم اللي كون المحكمة راهي تنجم ترفض الطلب متاع السيدة هذه، مش جنرالمون المحكمة شو تقول، تطرح نسبة من المبلغ هذايا وتقول هذاك تعويض ضرر للبائع، خاطر البائع باش يقول لك انت فلت عليا بيعتين ثلاثة
2: بتبيعي.
0: دونك ما تفهمناش في الحكاية هذه، انت فلت عليا بيعتين ثلاثة دونك من حقي ناخذ تعويض. دونك هذه العملية كيفاش تصير فيما يخص الوعد بالبيع. أما ديما المنصوح به سيدتي الكريمة، أقرأ لو كونترا نتاعك بالكدا، بالك شي فما فيه اون كلوز تقول قداش تنجم تسترجع من الفلوس. ينجم يقول لك مثلا ويعتبر 1% من المبلغ المدفوع هذاك لا يتم استرجاعه مهما كانت الظروف.
2: قيمه 10% تقريبا
0: كل واحد وش ينجم يحط
2: تقريبا،
0: شريعة المتعاقدين. باهي، نمشيو للموضوع الثاني. جهان تفضل. الموضوع الثاني.
3: عسلامة جورة أفين، بربي عايشك. أنا تو كنت نسمع في موضوع العقد كي يبدأ إنسان عنده دار وش معناه راجلك دار وما ذكرش فيها اللي هو متزوج بفلانة الفلانية، اسكو وهما عندهم نظام الاشتراك، اسكو معناه كي يجي باش يبيع ولا باش يحب يتصرف فيها واسم المرأة ماهوش مذكور، اسكو ينجم وإلا يطلبوا عليه معناها اسم مرته كي يحب يبيع ولا حاجة، وإلا ما يطلبوش عليه اسم الزوجة، راهي ماهيش مذكورة في الكونترا اللي شرى بيه الدار معناها اللي هو سكن زوجية.
0: باهي، لهنا نعود ونرجع ديما لموضوع الاشتراك في الملك في إطار نظام الزواج. باهي، عن حكينا الجمعة اللي فات قلنا الاشتراك في الملك الموسع وعن المضيق وغيره، وذاك مش نعود نرجع فيه. لكن أي عقد نحكي لهنا شراء، أنا متزوج حسب نظام الاشتراك في الملك، باش نمشي لمحرر العقد. محرر العقد في الأراضي المسجلة هما ثلاثة، عن السادة المحامين، عن السادة عود الإشهاد، وعن المحررين اللي موجودين في إدارة الملكية العقارية. الثلاثة يطلب عليك مضمون، تحب ولا تكره. باهي، نقولوا احنا واحد من محرري العقد هذا انسى،
2: ما طلبش عليك،
0: تعمد يا سيدي ما تواطئ مع راجلك واللي تحب عليه انت، ما عملهاش. كي تهز انت شهاد العقد هذاك باش تصبه في شهاده الملكيه، من مكونات الدوسي المضمون باهي نقولوا حتى عون اداره الملكيه العقاريه ولا ديوان الملكيه العقاريه متواطئ معاهم يا سيدي عصابه ضدك انت
4: باهي
0: ما طلبش عليك المضمون اداره الترسيمات ترفض
4: قالك جيب المضمون راه ناقص وثيقه
0: ترفض الملف نظرا لعدم توفر المضمون
4: الوثيقه ما مش عندي
0: راجلك يا مدام ما عنده وين يهرب
4: يعني ثقه في الوثيقه
0: صحيح راجلك ما عنده وين يهرب
4: الوثيقه مكتوبه
0: تقول لي انت عقار غير مسجل دونك مشى كتب واحد وعد الشهاد مثلا ولا المحامي ما طلبش عليه
4: المضمون
0: ايش باش يعمل به من بعد ما من بعد العقار هذاك مصيره باش يتسجل في اداره الملكيه العقاريه دونك باش يتسجل باش تصير اشهارات واي واحد عنده الحق يطلع على الاشهارات هذه دونك انت تنجم تعترض على العمليه هذه وتقول لا راهو انا موجوده
4: يعني ما عندكش ما يخوف
0: باهي انا السؤال اللي حيرني شويه في السؤال نتاع المدام هي اللي قالت شراء دار معده للحل السكن ايش معناها معناها نورمالمون انتم كنتوا في الكراء ومن بعد شراء دار دونك بعلمك
4: اي
0: دونك نورمالمون على الاقل راك مشيت معاه لعدل الشهاد فهمت هو ديجا عدل الشهاد كي تمشي له وتقول له راني باش نحب نشري الارض هذيه ولا الدار هذيه شطاره انا ومرتي باش يقول لك كيفاش عاملين انتوما
4: النظام شنو
0: النظام شنو باش تقول له الاشتراك في الملك يقول لك رد بالك راهو كسوا الرجل ولا المراه كيف كيف
4: يبين له
0: يقول لك راهو اذا كانك باش نكتبها لكم وقدش ترى السيد فلان الفلاني والسيده فلانه الفلانيه مناصفه
4: بينهما
0: جميع العقار كذا كذا راهي الطرف الثاني
4: باش تتمتع
0: باش يتمتع بثلاثة أجزاء
4: ولا
0: من أربعة وانت باش يكون عندك جزء برك علاش على خاطر الطرف الثاني عنده الحق في الشطر نتاعو حسب نظام الاشتراك في الأملاك دونك هذايا فيما يخص السؤال الثاني اللي هو نستبعد تماما اللي كانوا العملية هذه تنجم تتم كيف كيف حتى عملية البيع كيف كيف كي تجي باش تشري يطلب عليك مصادقة الشريك في الملك صوفسي عقار معد لمحل معناها معد للعمل ولا للتجارة
4: اللي خارج كما حكينا في المرة فاتت
0: الاشتراك في الملك نختموا مع السؤال الثالث اللي هو مخصص لك انت سي فراج
5: سي فراج وانت ماشي للستاد الاولمبي ترى اللي على يدك اليمين قداش يعمل المترو على الكياس
0: لا يا سي فراج
4: صار البلاصه هذيك ما نعرفهاش يعني كي قلت لي انت ماشي ما نمشيش يعني ما غاديك سيدي بطلت
0: غدوه مش تمشي للاستاد
4: لا لا نمشي ما نتعداش على اليمين على اليسار البارتي اللي حكى عليها تقسيم الوبليه اللي على الكياس كريمون فما البيست الموجود وبعد اللي فما الكياس نتاع البسيكل اللي هو توا قاعدين في نيغوسياسيون فيه بعد اللي يبداوك العمارات العمارات توا وصلوا الميتر ما بين 1500 و 1400 دينار ما اقلش من هكاك كان عملوه ديجا في 1200 برك
0: اوتوريزي قداش؟
4: ار بلس 5 وار بلس 6 باهين البلاصه هذيك باهيه تخليش الداخل التاني شويه التاني شويه يرجع في الار بلس 3 والار بلس 4 نتذكر هكا في المليون
0: وراهم اكثر
4: 800
0: ما قلش
4: هذوكم البلايص اللي موجوده التقسيم النابل اكاو
0: باهي ليلو نتاع 800 قداش الكبر نتاعهم عندكش
4: فيك لا كبار
0: 400
4: كبار كبار كبار ديلو باهين معناتها من 400 لفوق
0: من 400 الف
4: اي وبالنسبه للقدامين فما حتى في 600 800 متر
0: 800 متر
4: اي موجودين
0: كبار تاع باش نجم على
4: مبل اي زون دي مبل وديجا حتى الكيسات اللي ما بيناتهم كبيره برشا
0: اي كيسات
4: كبار يعني تقسيم محلو برشا معناتها فهمت يعني حتى في 1200 هما قبل وما بقاوش تو داير اللي يحكي عليه هو ما بقاوش برشا لوتويت راهو تبيعوا تقسيم
0: فما الداخل بحث الجامعه هذاك مازالوا
4: كي على اليسار على الجامعه اللي
0: تحكي على اليمين
4: لا لا هو يحكي على اليمين وحنا ماشيين للقلعه
0: اي لا انا نحكي لك تدخل تخلي قاعه المغطاه على يسارك وين الجامعه
4: إيه تعبد هذاك موجود
0: قداش يمشي غادي
4: هذاك تقسيم اخر مش نفس التقسيم اللي حكى عليه
0: قداش يمشي غادي
4: في الالف
0: مليون
4: اي في الالف
0: خاطر ريت برشا لوتويت مازال
4: غاديك ما وين انت تراهم
0: مازال
4: لكن انت تراهم
0: مازال على ملك خاص
4: ما لا خاطر بكم ليتا وهذاك تقسيم
0: كما نقول
4: تقسيم نوبليه تقسيم ولاد عمار برشا تقاسيم فهمت لكن تبيعوا براتيكمون الكل يعني كنت تذكر عندهم شرميتك الفساد مش كبيره برشا 10 متر يتباعوا بالرغم اللي اي بالرغم اللي ب 10 متر ما قال حتى شيء يعني فهمت
0: مشكور جدا سي فرج تحياتي لكامل الفريق اللي كانوا معاكم من نص النهار حتى كشي توا ماضي ساعتين بالضبط على راديو جوهر نخليكم مع بقيت برامجنا غدوه نتقابلوا ان شاء الله في موعد جديد من اوتوموتو ماضي ساعه ودرجين غدوه باش يكون ضيفنا رحاله على
4: موتو
0: بريسك ابن بطوطه اكثر من 19 دوله شافهم على الموتو خرج من شرق آخر شرق أوروبا وصل لأسفل نقطة في أفريقيا. غدوة
4: تونسي
0: تونسي سوسي. غدوة ناخذ التفاصيل سوسي. الكل ما نعرفش غدوة ناخذ التفاصيل الكل. أدما باباي.
6: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.
7: برعاية
8: QBS Home عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشوروم على الطريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home واكتشفوا عالم التجديد والرقي. QBS Home is your best choice.

0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليس اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.

0: يحطها في الباب على الابواب. الله
1: رياية مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو. تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.
3: راديو سبور.
4: ماذي ساعتين وخمسة دقائق. أهلا وسهلا بكم في راديو سبور، موعد أسبوعي طبعا مع عودة البطولة إلى نشاطها، خاصة الرابطة الأولى. الرابطة الثانية متواصلة لكن اليوم يرجع النشاط للرابطة الأولى. الجولة الخامسة اللي باش تلعب على دفعتين، دفعة أولى تنطلق بعد نص ساعة المقابلات أو بعد 25 دقيقة، والدفعة الثانية غدوة. طبعا باش نعملوا طلة على كل الملاعب تقريبا ونتابعوا مقابلات مهمة الحقيقة، ونعطيكم البرنامج الترجي الأولمبي البيجي. رضا الخليفي باش يكون في ملعب رادس، دربي مدينة صفاقس بين نادي صفاقسي والساقية مقابلة. عندنا برشا ما شفناش دربي في صفاقس. فوزي الخماسي حاضر في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وباش نعطيكم صور باش نحيي من خلالها بلدية صفاقس باش تفهموا المسؤولين يحبوا يخدموا. راهو الحديث والواحد حكاية فارغة الفعل. تو من بعد نوريكم بلدية صفاقس شنو عملت في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. النادي البنزرتي، اتحاد بنسيري واتحاد بن قردين النادي الافريقي. طبعا خلينا نرحب بالفريق قبل ما نمشيو نعملوا طلة على الملاعب. نبدا بسعاد الختالي. اهلا بك دكتور، مساء الخير.
5: اهلا بك سي جمال، مساء الخير. مساء الخير مستمعي ومستمعات جوهر اف ام، مشاهدي ومشاهدات كذلك جوهر اف ام.
4: المشاهدين يلتحقوا بينا مع الاربعه،
5: مع الاربعه حيوهم على كل في انتظار. وكذلك مرحبا بسي توفيق.
4: اي سي توفيق
5: عنده اصابه،
4: بعد
5: غياب هنا اصابه سمعت. فما اصابه ما نعرفهاش عضليه ولا مفصليه ولا قبل نفهم الناس.
4: كان نوريك المساجات اللي جاوا كل يسر سي توفيق باش تعرف محبه الرجل هذا.
5: اكيد
4: مرحبا بك سي توفيق.
5: هاو نسمعوه.
6: مرحبا سي جمال، مرحبا الدكتور، مرحبا لكل الحاضرين في استوديو اليوم، مرحبا مستمعينا ومستمعاتنا واللي يسمعوا فينا في سياراتهم. يا خويا بلبله تحلت لي
5: ان شاء الله. لاباس؟
6: لا لاباس. تليفون سيدي ما سكتش، الناس تسال مو لاباس اش فما اصابه.
5: الناس يحبوك سي توفيق.
6: خويا بارك الله فيهم. اما
4: ما عندي شيء،
6: ما عندي حتى شيء يا اخي.
5: ما عندك حتى شيء.
4: بعدين طلع لي شيء.
6: طلعت بوسان دافريل.
5: حتى اليوم تاخرت شويه معناها. قلنا بالكش ما عادش
4: من جراء الاصابه.
5: من جراء الاصابه ما عادش قائد فريق.
6: لا قائد فريق يا معلم كالعاده. ما
5: بالكش الشاره تنحات.
6: لا ما تنحاتش الاشاره كالعاده، وزادت كبست اكثر. اما الخبر اللي خرج يا اخي دخل بلبله ورسالة الناس تسأل.
5: يزمك توضيح، يزمك توضيح.
6: هاو اليوم جينا مش نوضحه. الحمد لله اللي راهو لاباس معنا حتى شيء.
5: وبعد ما توضح تاخذ مكانك كذا.
6: والله والله والله والله والله يهدي والله يهدي اللي خرج الخبر.
4: لا يهدي لك انسب.
6: لا
4: يهدي لك انسب. طبعا مولاه عند ربي كيفاش يقولها، بينه وبين مولاه.
6: يا خويا ما عندي ما نقول فيه. بعد ساعاتك
4: هاي خلنا نعملوا طلع على الملاعب.
6: نعمل طلع اخويا على الملاعب.
4: باي وين هو رضا الخليف؟ رضا اهلا وسهلا بك رضا.
7: مرحبا بك جمال، تحيه لك وتحيه سي عادل سي توفيق، وانا نضم صوتي لصوت المستمعين والمشاهدين.
6: هاي برا توا.
7: لا لا انا بدي جمال سامحني
4: كمل.
7: باش نضم صوتي صوت المستمعين والمشاهدين على غياب سي توفيق يلزمك ياخذ رخصه مسبقا. وان شاء الله نقولوا ان شاء الله، لانه غيابه يخلي اثر يعني.
4: محبوب محبوب محبوب الجماهير.
7: محبوب لا أخوي ربي كثر من الناس توفيق.
6: عايش كسري ده.
7: زمان في 14 تقريبا تفصلنا على الانطلاق لقاء الترجي والأولمبي البيجي في حوار يدور دون حضور الجمهور بسبب العقوبة المسلطة على أحباء الأولمبي البيجي من قبل الرابطة. طقس هنا في تونس طقس شتوي، أرضية الميدان ممتازة، والملاحظة البارزة اليوم أنه أول مباراة رسمية للمدرب الجديد للترجي بابلو فرانكو، وكذلك أول مباراة رسمية للحارس بشير بن سعيد هذا الموسم. بالنسبة لتشكيلة الفريقين تتركب على النحو التالي، نبدأ بالترجي الرياضي، بشير بن سعيد في حراسة المرمى، محمد الدراجر، حمزة الجلاسي، رائد الشيخاوي، نضال العيفة، خوسوس كاستولو، حمزة رفيعة، عماد فراج، لوكاس ريبيرو، يوسف البلايلي قائد فريق، وحازم المستوري. بالنسبة لتشكيلة الأولمبي البيجي، شاهين السماوي في حراسة المرمى، يوسف العذيب، حمزة المبروك، إسلام الشلغومي، محرز بالراجح قائد الفريق، فراس فضلي، محمد أمين معمار، ألفا سيدي بي، البنيني إبراهيم وقولولا وزوموكو ماكسويل، وأخيرا رقم 7 ربيع الحمري يدير هذا اللقاء، طاقم تحكيم بقيادة حسام بلعراس، يساعده وائل الحناشي وسيم الحناشي، الحكم الرابع الصيف الورتاني، وثنائي الفار أسامة بن سحاق، ويساعده عمر يحيى.
4: به هذه فكرة أولى على ملعب الرادس، وبعد ناخذ كلمة ما عند لو خيين على الماتش هذا. خلنا نعمل طلة على ملعب سويقس. سويقس نحيي فوزي الخماسي، مساء الخير، أهلا وسهلا بك فوزي.
3: مرحبا بك جميل، مرحبا بسي توفيق، مرحبا بكافة الحضور معك في البلاتو.
4: مرحبا في الغياب، تكلمت سي توفيق، سلت عليه سيدة في الغياب ولا لا؟
3: لا سمعت توا، انا حبيت بعد المباراة نسأل عليه ان شاء الله بعد الساعة الخامسة.
4: بعد الساعة الخامسة هذا باش يكلمك، بعد الساعة الخامسة خلي تليفونك معلول.
6: تو نحكي لك يا فوزي، تو نحكي لك بالتفصيل.
4: فوزي
3: هي حاجة برك، حاجة برك صحة ربي يعطيك التوفيق، محبة العباد القبور من عند ربي، وقت واحد يعني العباد كلها هذه حاجة ممتازة جدا،
4: حاجة ممتازة. لازم ساعات يسأل على واحد محبوب، ساعات يسأل على واحد مطلوب. هكا ولات مش ديما تليفونات، اما التوفيق محبوب
5: هذاك ما نعرفش عليه بشي قلبنا التمهنيه، لو مش تمنوا عينيه ولا انا
4: هي ما ساعات زاد تليفونات على يبدا عبد
5: اي انا ماني على قدر الله
4: هذيك المثل فتك الخمسين
5: اي ممكن
4: اما التوفيق راه محبوب الجماهير، ماناش نحكيوا على الوضعيه هذيك هكا ولا.
3: ربي يزيدوا المحبة ورب يزيدوا القبول والتوفيق، يعني الحمد لله ونمشي هاي بقعة خلي البصمة نتاعه، وجاء قاعد اقراف في معهد الأعلى الرياضة البدنية للسفيق خلي البصمة نتاعه.
4: عنده معلقة بسفيقس في قرق نكي،
3: هو أكبر مني، ربي يكبر في الطاعة وربي يكبر في الله صحة الدل، لكن هو سمعته يعني وقت العباد تحكي على التوفيق زعبوب، يعني حتى بعض الأجيال كنت أعرفهم زادة يحكوا على التوفيق زعبوب، يعني
4: من أحد العباد
5: بيوغرافي
4: الموضوع يا ياسر.
3: قالوا لي راهو التوفيق، راهو التوفيق كان يحب لي طوال يعمل مشاكل مع الجمعيات، هذا قالوا لي باش يعني
4: هكا به. اسمعني فوزي، قبل ما تعطينا فكره على مباراه الديربي، نحب نعدي الصور هذه، حسام كان حاضره صور طبعا جميله، وخليكم التعليق توفيق وسعاد الختالي من ملعب الطيب المهيري بسفيقس، ونحيي طبعا بلديه سفيقس على المجهود. شوفك الصورة الجميلة اللي خرج بها ملعب الطيب المهيري، يعني عملوا خدمة كبيرة، إن شاء الله إن شاء الله تكون يعني موافق الكاف، تكون الكاف توافق أو تعطي تأهيل لهذا الملعب اللي خرج في حلة جميلة وجميلة جدا. نحبوا المسؤولين اللي يخدموا، منحبوش المسؤولين اللي يتكلموا كهو، نحبوا الناس اللي كيف توعد توفي، يعني وقت اللي يقول لك راني باش نعمل المشروع هذا ونكملوا في الدات هذه يزموا يكملوا في الدات هذيك. اليوم بلدية سوسة تستحق ذولي تحية في انتظار انه موقف الاتحاد الافريقي، شنو رايك سعيد؟
5: لا ممتاز جدا، وانا بعيدا عن لغه الجهويات، ما السفاقسيه معروفين بالخدمه
4: وبالعمل، احنا حاجتنا به الملعب،
5: اي حاجتنا به
4: للمنتخب، يعني للمنتخب
5: الفريقي. لكن قاعدين نشوفوا الكراسي ممتازين جدا الحق، ماكل النوع الجديد وكل، وتحيه لهم بكل صراحه، حتى ارضيه الميدان
4: هايله
5: ممتازه، به للنادي المكان، به للجهه، وبه كما قلت انت خاصه على ان شاء الله ياخذ معناها
4: الترخيص،
5: الترخيص من الاتحاد الافريقي، وان شاء الله الملعب هذا معناها في
4: مناطق
5: اخرى، معناها في سوسه وفي تونس وغيرهم يلحقوا ان شاء الله.
4: ان شاء الله طبعا بالعمل وخاصه ب يلزم فما رغبه انه نصلحوا الملاعب تاعنا. سي توفيق شنو رايك؟
6: انا جبت الموضوع وشكرت الكاتب العام تاع البلديه تاع صفاقس يوم الخميس. فما ملاعب جمال صدقني في افريقيا ويلعبوا توا في الكاف ما ملعب صفاقس افضل منه.
4: برافو.
6: معناته كي نشوف انا خاصه البنك نتاع لي دو زيكيب اللي تزادوا معنا في العدد وهذاك اش طلبت الكاف انه تحب الناس كل جالسين سواء اللاعبين الاحتياطيين او المدلكين والدكتور والمسؤولين كلهم يلزمهم يكونوا في اماكنهم وهذه حاجه ايجابيه.
8: ايجابيه
6: حتى واحد وقف مش الحكم يراقب الناس كل فهم المدرب الوحيد اللي يكون وقف. فلبيت الطلب بلديه صفاقس وكملوا زادوا خمسه مقاعد اظن جدد وتشوف معنا النظام وتشوف
8: الكراسي مزيانين
6: هذا الكل مش يتبعثوا الصور هذوما للكاف
4: باش ياخذوا
8: مش بالصور لازم يجيو يعاين
4: اي باش يجيو
6: هما مش يجي لجنه خاصه مش يرسلوا ومش يجي
8: لهم
4: كلمه على المقدمات بسرعه سي عادل
6: التشكيله جمال
4: نمشي تفضل يا فوزي التشكيله تاع الفريقين.
3: لا مش تشكيله الوفد بتاع الكاف موجود من صفاقس من البارح اليوم زياره رسميه من بوراندي المسؤول هذا المسؤول يعني الاول على صلاحيه الملاعب في لجنه الكاف متواجد البارح في صفاقس دوما باش يكون في ملعب طيب ميري اجواء ممتازه جدا اللي تحكوا عليه كل قاعدين نتبعوا فيه لحظه بلحظه
4: الاجواء الدخول يا فوزي سيد هذا مو ما يلزم بروتوكول يلزم يعني
3: كل شيء موجود
4: ايوا باش على الاقل ما
3: لا كانت
8: مركز الاقامه خاصه في افريقيا راهو
4: اي ما يعكسش ولا حاجه
8: انا نقولها بكل صراحه
3: جمال
4: نعم
3: الجامعه التونسيه كره القدم اللي وفرت نقل سياره على ذمه من المطار تونس كارتاج ثم يعني مركز الاقامه في حد النزول خمسه نجوم زاد في مدينه يعني صار البروتوكول حتى عملية الدخول الملعب يعني بال كما نقولوا احنا بالحفظ النظام بالسيارة المرور يعني كان بروتوكول مزيان ياسر. السكانير حاجة جديدة في ملعب طيب ميري السكانير يعني دخول اللاعبين وأي الأطراف المداخلة
4: يعني الفريق كامل
3: تعدى عملية السكانير عليه يعني كما يكون في المطار
4: وهو حاضر معناته هو يتابع في العملية هذه.
3: لا هذه مصورة لكن هو تنقل مع الوفد يعني سبع أطراف يعني من السيد الوالي السيد كاتب عام بلدية السيد المندوب الجهوي زوز رؤساء النوادي للتقدم سقيط الدار والنادي الشخص اللي بيحضر المباراة والسيد معز المسير الممثل على الجامعة. هذا الكل كان في البروتوكول يعني انطلاق المباراة يمكن عرس عرسي اليوم هو عودة الدربي وحضور احد الاعضاء الكاف لصلاحيه الاعطاء ولا لاسناد صلاحيه الملعب خاصه من ملعب طيب ميري راهو فيه ترجي الجزيز وفيه النادي غادي صفاقس ان شاء الله ترجي الجزيز اذا يدخل دور المجموعات يكون اللاعب زاد في ملعب طيب ميري صفاقس اجواء ممتازه جدا عدم حضور الجمهور كانت يوم كل يوم تكون
4: مباراه
3: عدد الضيف فريق الضيف يعني يمكن
4: الامتحان قديش ابابري حاضرين يا فوزي قديش ابابري؟
3: فماشي جمال اللي ب 3000 يعني بالاشتراكات يعني
4: 3000 بالاشتراكات
3: اللي كانت عملية كانت يعني كما نقولوا احنا صعبة لقينا تذاكر ماهوش لعبت كل يجي مختدون تذاكر خلوه شباك واحد في ملعب تسقيط الدار يعني حقيقة كانت يمكن يكون الامتحان عودة الجماهير اليوم. بالنسبة لسي عادل زاد يعرف صفاقس وكان زاد في الإطار الفني نادي صفاقس عنده تجربة كبيرة ياسر في الملعب هذا اللي ديما راهو العشب نتاعو ديما ممتاز يعني العناية كبيرة ياسر من بلدية صفاقس خاصة المسؤول الأول على الملعب بالحق جميل راهو ماهوش صناع ماهوش فني في العشب لكن بالخبرة نتاعو وبالتل كيما نقولوا احنا بالدورات التكوينية ولا هو المسؤول الأول على العشب ملعب طيب ميري يعرف وقتاش عبارة واحد سامحني جمال مربي حاجة يعرف وقت الشكل وقت توصل بالماء وقت والله جمال في حاجه
4: يعني ما غير ما تحلف صادق يا سي فوزي راك صادق ما غير ما تحلف
3: اي ما حتى الحاجه ولا هي واجبه لكن ولا تستثنيات في تونس علاش نعرف والله
4: باهي
3: نشوف تشكيل الفريقين فريق تقدم رياضي بسقيت الدائره قادر شويه حارس مرمى مصعب عجيلي امادو بيا حمزه ربيع ابراهيم فرج عجرود شرب الدين عون هارون بن عامر لاعب النادي الشيخ السابق محمد علي العمري بادي المولي وناصف العطوس. بالنسبه لتشكيل النادي غادي الشيخ سعيد الدحمير حمزه المتلوفي علي معلول يوسف حبشيه مونديكو ران الدربالي جاك بيه محمد تربتي لو يطري أميلا الأقبول وإياد بالوافي طاقم التحكيم الكون وحكم رئيسي وليد المصري مساعد الأول أمان الله الحاج المساعد الثاني نادي الحباشي الحكم الرابع مصر بالعربي الحكم الفار من البرتغالي أندري الحكم الفار مساعد جمال الدرعي مراقب الحكام منظر الأطرش وفي التنسيق الإعلامي عدن

0: من الفريق.
1: دونك مباراة كبيرة.
0: مو تكون مباراة كبيرة لأنه زاد ما نساوش ملعب بن قردان ملعب صعب جدا. وكذلك زوز أفكار خليني نقول نتاع مدربين. مدرب سفيان مسمي عليه الهجومي موش خواف بلغة العامة اللي نقوله. وكذلك مير كازاري زاد بالتجربة اللي كسبها دونك باش تكون مقابلة نصور المستوى نتاعها عالي. بالنسبة لنادي رضي بنزرتي دونك على ميدانها فريق على مستوى تسييري
1: بالله خليني نعمل تعليق صغير.
0: تفضل
1: كقاعد تفيق
0: ايه
1: قام حب يغير المكان نتاعو
0: من تاثير الاصابه. اي الاصابه خاطر ما حددهاش
1: معناتها وحده الراجل اللي في باله فما كاميرات عادي في كندي في الليل شقع الكاميرا ركع امور عاود شقع الكاميرا.
0: جمال عنده الحق يسمى في بيته في بيته
1: عنده بروحه في الصالون في داره
0: لا هو في بيتي خليني نقول
1: لا الاصابه اثرت عليه
0: الاصابه كان شيء نوعيه قلت لك جنيه عضليه مفصليه ليجامونتير
1: اكثر من الامور هذه
0: تخاف اصابه في الجزء في جزء حساس جدا
1: ربي يهديك شقى الكاميرا
2: كيك في بالي بيه من تعدي فيه كاميرا خاطر شفتك انت تغير لي مكان
1: في بالي قاعد تعدي في اذاعه اخرى
2: صحيح تغير المكان غيرنا البوزيسيونمون
1: صريف
0: موسى الساعس هي توفيق ودي سيد العارفين كي يغيب قائد الفريق فما النائب نتاعو
2: مش
1: مشكل
0: على كل نعملوا شوت بشوت على على كل النادي هذا بالزرتي قلت اللي يعيش في نوعيه من كيما كل فرق تونسيه ماهوش هو بارك لكن معناها فما صعوبات على مستوى مادي زاد حتى على مستوى تسييري تعرف الهيئات التسييريه اضرت ونفعت ما نعرفش الاجابه شكون يجيب يعطينا اجابه صحيحه. وفي المقابل الاتحاد المنسيري للفريق بكل صراحه عجبني من بدايه الموسم عمل الاطار الفني حتى الهيئه المتواجده كذلك حلت تقريبا كل الملفات اللي متبقي الحياه الهيئه نحيي اللاعبين زاد كذلك وباش تكون مقابله معناها خليني نقول لإثبات الذات بالنسبة للنادي الرياضي بالذات ولتأكيد النتائج الطيبة بالنسبة لاتحاد الرياضي المونستير.
1: خلينا ناخذ كلمة عن سي توفيق توا كلمة سي توفيق على الجولة ككل.
2: الجولة بأي وجه عادة مش ستعود معناها البطولة التونسية بعد فترة الراحة هذه أكيد كل فريق ذا وقته مش يحضر الفريق نتاعو الملاعبية زاد كيف نظرا اللي فماش برشا ملاعبية اللي مشاو للمنتخب خاصة في أغلبية الفرق فكل مدرب الملاعبية تحت ذمته في العشرين يوم هذا المباريات الودية شفنا الفرق معنا عاملة تجي كل فريق ثلاثة أو أربع مباريات ودية المصابين زاد رجعوا الأجانب زاد أخذوا وقتهم مش رجعوا لعائلاتهم وعودوا رجعوا لفرقهم فكل ممهدات النجاح في الفرق موجودة تبقى اليوم المباراة
1: حقيقة كل الميدان
2: حقيقة الميدان اليوم التحضيرات نوع مباريات الودية نوع ولا حقيقة الميدان نوع من ناحية الذهنية من ناحية الجماهير مباريات بدون حضور الجمهور هذوم الكل معطيات جديدة اللي يمكن تأثر على أجواء بعض المباريات بقى فنيا ننتظر أنه نسق وخاصة المستوى مش يكون أرفع من بدايته نظرا كما قلت لك الاندماج صار واللحمة اون برانسيب راهي صارت وكل مدرب خذا وقته مش يقيم المجموعة اللي عنده
1: باهي ونعطيكم بقية المقابلات طبعا اللي غدوا باش يتلعبوا النجم المتلوي للملعب التونسي النجم الساحلي نادي حملانف وترجي رجيس حمام سوسة وشبيبة العمران مستقبل المرسى طبعا نعطيكم كذلك مباراة الرابطة الثانية مستقبل سليمان جمعية مقرين النجم الخليجي سكاك الحسفيرسي الملعب السوسي بعث بوحجلة مكان المهدية هلال مساكن محيط قرقنة كوكب عقارب ومستقبل جابس هلال الشابة طبعا هذوما كل المقابلات كذلك فهم مقابلات في كرة اليد نعطيكم مثلا الشوط الأول في لقاء النجم الساحلي ومكارم المهدية 16-13 لصالح مكارم المهدية مكارم السنة الحقيقة عندها جمعية يعني تعمل 66 كيف كان هزمة في الجولة الفارطة في القاعة متاحة قدام النادي الفريقي وكانت رابحة إلى حدود الدقيقة الأخيرة خسرت المقابله حاليا شوط اول لصالح
2: فاز على سقيط
1: الزيت في سقيط الزيت واليوم شوط الاول ممتاز ربحه 16-13 مع انه ثم بعض الاخطاء التحكيميه كي تو غدوه نرجو لها باكثر تفاصيل 16-13 دونك تو بعد نيس يجيب حذان يعطينا كل النتائج هات نعمل ترتيح مع الموزيكا مع انطلاق المقابلات بعد 6 دقائق

0: ماذي ساعتين وواحدة وثلاثين دقيقة. إذا نعود في راديو سبور، انطلقت المقابلات في الملاعب. خلنا عم نطلع على الملاعب اللي احنا حاضرين فيها ونبدأ بريدة الخليفي الموجود في رادس. مرحبا بك يا ريدة.
1: مرحبا بك جمال، جيت في وقتك الدقيقة الأولى. والهدف الأول للترجي الرياضي هنا أمام الأولمبي البيجي كان هجوم للترجي، توزيع من اليمين وحازم المطوري برأسية قوية يذكر الكرة الشباك، تصبح النتيجة 1-0 للترجي الرياضي أمام الأولمبي البيجي مع الأولى حلينا في الدقيقة الثانية.
0: واضح إذا الترجي على بكري سجل. نمشي الفوزي، بدأت المقابلة ولا يا فوزي في صفاقس؟
2: عند الإشارة كون ترقبوا بإشارة الحكم أعلن بداية المباراة الحكم في هذه اللحظة يعني بين تقدم الرياضي بشكل دائر والنادي الرياضي الشيخ. الملاحظة لجماهير نادي الشيخ متواجدة في ملعب طيب منير اليوم يعني بأعداد يعني يمكن أكثر من جماهير
0: قصوا تساكروا دخلوا، هذيك هي واضحة العملية فوزي
2: عادية جدا، الأمور عادية جدا، كان بالأحرى خلاوا الجماهير الضيف فريق الضيف يعني متواجد ويكون تذاكر على دمتهم كل ملعب طيب منير في أحلى حلة اليوم.
0: أما عند الإشارة ذكرني بحاجة، عند الإشارة قبل كان فما ومضة عند الإشارة تشير هكذا
3: تكون الساعة تكون الساعة على كذا
0: فكرها فوزي عند الإشارة.
2: إيه أنا تعلمت ما غادي حبيت اليوم أنا مدى ليلك أنت مش مذكرها زي جمال
0: بيه الله يبارك الله يبارك بيه. النادي البنزرتي والاتحاد المنسيري 0-0 واتحاد بن قردين والنادي الافريقي 0-0. ناخذ رايكم في الهدف الاول للترجي ستوفيق مدبي.
3: هدف ممتاز، اول شيء البدايه الطيبه ساعه تاع الترجي الرياضي مع مدربه الجديد الاسباني. شفنا لابيل نتاع دراجر كيفاش مشى على الجهه اليمين و المستوري اللي ما كانش مراقب لانه كان بين زوز لاعبين تاع لي دوز اكسيو كان متمركز بيناتهم الاثنين، دونك كل واحد عمل على واحد والمستوري سنتراج كاليتي نتاع سنتراج واثنين زاد المستوري معناها من اللاعبين اللي يعني معناها يتقن الضرب بالراس وسجل هدف ممتاز في بدايه المباراه. هذا يزيد يعطي اكثر ثقه للترجي الرياضي والبارتور بان بو لي بلان تاع مدرب الاولمبي البيج وحتى اللاعبين تاع الاولمبي.
0: سعادة فما بعض التغييرات، خلنا نعطيك تشكيلة الترجي نذكرك بها. هو الأقدم الفرانكو الإسباني على بعض التغييرات،
3: بابلو فرانكو
0: بن سعيد في حراسة المرمى، على اليمين دراجر أساسي، على اليسار ليفي هكا، الشيخاوي وجلاسي في المحور، ثم نلقاو حمدة رفيعة وكاستيلو، ثم نلقاو البليلي فراج ريبيرو البرازيلي والمستوري. يعني لعب تقريبا فما أربعة تغييرات يمكن مقارنة
3: أربعة تغييرات، خليني أقول لك أربعة تعديلات مع اللي شفناه منذ بداية انطلاق الموسم. معنا حكينا نحن على الترجي فما برشا أخطاء تكتيكية، كل الترجي معناها بالإطار فني خاطر ما تصورش كان هو برك فما إطار فني معه، معناها في تعديل الأوتار على مستوى دفاعي دونك تقريبا حط اللاعبين متوازنين مع المراكز نتاعهم وسط ميدان، كذلك رجع حمزه رفيع ومع كاستيلو وعلى مستوى هجومي كيف كيف، لكن زاد شفنا من الهدف الاول انه الترجي رجع للنفس الهجومي بالاطراف، شفنا دراجر الرفعه اللي عملها ليفا امتياز كما قال سي توفيق جوده نتاع الرفعه واذا هو رفع وجوده شفنا انه مدافع بعيد عليه يجي زوز متر وهنا يفون نوتراليزي لي سنتر. أول أوبجكتيف في الدفاع والهدف هو أنه توقف الرفع هذا الدور الدفاعي الأول ما ستعوش في وقف الرفع ثم أنه حسن تموقع المستوري يحسب له حسن التموقع
0: وقوة جدا في الضرب الرأس
3: والجودة في الضرب الرأس يشبهني بالهدف متاع الإنجليز بكل صراحة. الواقع الهدف هذا يبشي يعطي أكثر معنى اندفاعية للترجي الرياضي، لكن كذلك أنه الأولمبي البيجي بشي يحاول أنه يرمم على الأقل يقلل من الدفعة الهجومية بتاع الترجي الرياضي.
0: به ليه ننتظر احنا مازال بكري محلة بقيت الملاعب 0-0 طبعا شوية عم نطلع على مقابلة الرابطة الثانية. خلنا نرجع الرضا، رضا المدرب البرازيلي قام ببعض التغييرات، أنت أكيد تتبع في كنت حاضر في المقابلات الفارتة مثلا، شنو ما أبرز التغييرات اللي قام بهم؟
1: بالفعل جمال، هو الأهم والتغييرات، هو الأهم التغييرات هو أن الترجي قام تقريبا دخل فترة توقف نشاط البطولة، وقام تقريبا تحضيرات مثمرة جدا في عين درام، تقريبا حتى اللاعبين المنتدبين جدا الهجوم الأولمبي البلجي فرصة وتخرج فوق المرمى كانت عن طريق اللاعب إبراهيم وقولوا لا. قلت لك جمال دخل فترة توقف نشاط البطولة وقام بتربص مدته 10 أيام في عين درهم. اللاعبين اللي كانوا ما عملوش تحضيرات في الصيف ما شاركوش مع زملائهم تقريبا تمكنوا من استرجاع الإمكانيات البدنية بتاعهم، مثل البلايلي كذا الكريبيرو وخاصة اللاعب كاستيلو اللي تقريبا جاء من البيرو ديريكت لتونس من البطولة غادي البطولة هنا تقريبا كان تعب ذهني. اللاعبين اللي استرجعوا كذا مكانهم في التشكيل الأساسية هو البشير بن سعيد لازم نقول لكم هو تقريبا البلايلي كذلك ما كانش تقريبا يشارك في كل مباراة، كان يشارك تقريبا في المباراة الأولى كل ربع ساعة تقريبا ما يكملش ماتش كامل، وكذلك البيرو هذا الثلاثي تقريبا أصبحوا أساسيين شفناهم حتى في المباريات الودية اللي خاضها الترجي. على كل هو اليوم نجم نقول الترجي يلعب بالتشكيل الأساسية هذه اللي يشارك بها، هذه فرصة أخرى للترجي، فرصة أخرى كانت تصويبة قوية من اللاعب حمزة رفيعة وتخرج مغربي عماد فراج بليلي بالفعل يوسف البليلي يوسف البليلي وتمشي فوق المرمى. النجم نقولوا اللي هذه التشكيلة الأساسية، والحقيقة الملاحظة الثانية والأخيرة هو أن المدرب الإسباني بابلو فرانكو تقريبا نشوفوه قاعد يتفاعل حتى مع الملاعبية في التفاعل التفاعل متاعنا احنا متاع تمانسة كما نقولوا
0: هاي فيسع
3: اسبانيور نحن كيف بعضنا ايموشنال
0: ايموشنال به هاي فوزي قداش وقت في سباق فوزي مره اخرى
2: 6 دقائق لاعب منذ انطلاق المباراة وزير التعادل 0-0 بين تقدم الرياضي بسخيت دير ونيت سفيخس الأحرى حقيقة 6 دقائق منذ انطلاق المباراة ونيت سفيخس كان أفضل يمكن هو اللي قاعد يخلق في دفاع التقدم سخيت دير عكس تقدم يلعب على الهجومات المعاكسة
0: واضح باهي بينما بقيت الملاعب زاد في بنزرت النادي البنزرتي والاتحاد المنصيري 0-0 اتحاد بن قردان والنادي الافريقي كذلك 0-0 دونك الى حد الان فما هدف وحيد اي مع شويه مع الموسيقى مع متابعتنا لكل احداث الجوله طبعا بعد شويه نرجعكم زاد نعطيكم النتائج في الرابطه الثانيه

0: ماضي ساعتين و 45 دقيقة خلينا نطلع على الملاعب والتغييرات في النتيجة والبداية تكون بملعب حمادي العقربي بيراد سريدا ذولي فما هدف ثاني إذا هكا ولا
1: بالفعل لجمال تتغير النتيجة وتتغير مرة أخرى لصالح الترجي الرياضي وعن طريق حازم المستوري ثنائي حازم المستوري كان هدفه الحقيقة جميل جدا هجوم من الترجي عمل كبير من المغربي عماد فراج يعطي باس حلوة وحازم المستوري بأرضية قوية تصويبة قوية يغلط بها الحارس وتصبح النتيجة 2-2 للترجي الرياضي أمام أولمبي الباجي حاليا على في الدقيقة 16.
0: فوزي الخماسي هل من جديد في ملعب التمهير بسفيقسي فوزي؟
2: مرحبا بك جميل 14 دقيقة لعب منطلق المباراة الجديد
0: سمعت جميل يعني هيك ولا لا سمعت قلت مرحبا بك جميل مش مشكل
2: لا جميل انت جميل وجميل ما انا اقول جميل
0: تنرجع الفار يا فوز تنرجع الفار
3: وانت جميل وانت حب الجمال
2: 14 دقيقة لا قلت لكم هذه خلطة جمال
0: لا تنرجع الفار يا أخي
2: هذه خلطة جمال هذه التوبيخ اتكلم عايشك
0: يا ولدي يا وعن اسمعني انت تعلق معنا وإحنا مش نعرفه ايش قلت بالضبط تفضل
2: باي هاي أربعة دقيقة أو 30 ثانية يعني تغير كاش الدفاع البدني في هذه المباراة من كل من خاصة من فريق سقيد الدير يعني اندفاع بدني يعني مع اللاعبين مباراة في نسق تصاعدي زوز انظارات يعني اللي تحصل عليهم نتبع المخالفة هذه قبل تقدم سقيد الدير وتدخل دحمان اللي تحصل على انظار بعد يعني بعد بهاء الدين مولي يعني نقاش هو بهاء الدين مولي للحكم انظر أيمن دحمان وبهاء الدين مولي للاعب سقيد الدير 15 دقيقة لعب والتعادل 0-0 بين الفريقين
0: بينما في بنقردان اتحاد بنقردان والنادي الافريقي كذلك 0-0 لحد الان نفس التوقيت تقريبا ايضا يظل في بنزرت النادي البنزرتي والاتحاد المنصيري 0-0 خلينا نرحبوا بنيس ذودي اهلا وسهلا بك انيس
4: مرحبا يا جمال مرحبا بسي عادل سي توفيق كل تابعوا فينا على جهره
0: اذا ما اعطينا بعض ذولي في الرابطه الثانيه وكذلك عندنا بعض المقابلات في رياضة القاعات
4: بالفعل باش نبداو بالرابطة الثانية اليوم دفعة أولى من الجولة الثالثة ذهاب مقابلات اللي يتلعبوا تقريبا ما بين دقيقة 12 ودقيقة 16 في كل المقابلات مستقبل سليمان جمعية مقرين 0-0 بني خلاد والرالوي 0-0 في 16 دقيقة لعب الملعب السوسي بعث بوحجلة 0-0 في 15 دقيقة لعب مكارم المهدية متأخر في النتيجة قدام هلال مساكن هدفين مقابل 0 دونك مكارم المهدية على أرضية ميدان قبل زوز أهداف في ظرف ربع ساعة على الدين عطية من ضرب الجزاء وفي اللحظات هذه أمين الخلوفي يضيف الهدف الثاني لهلال مساكن مستقبل جابس هلال الشابة 0-0 في 15 دقيقة وهلال الرديف في المجموعة الثانية يلعب ضد النادي القربي 8 دقائق لعب والتعادل 0-0 هذا بالنسبة للربطة الثانية
0: قبل ما تمشي بقية الرياضات اتحاد بنقردان يفتتح التسجيل هدف ممتاز جدا الحقيقة اللاعب ذولي يجب نثبت فيه اللاعب الرقم قديش يعني شوف لنا
4: اللاعب هذا اللي قاعد تقريبا يسجل وقاعد يسجل زاد بانتظام
0: في هذا اللاعب المنتخب ولا
4: هذا دانييل أوبوا دانييل أوبوا رقم 30 في تشكيلة اتحاد بنقردان واللي سجل في المقابلة الفارطة دونك قاعد يكونفيرمي من مقابلة إلى أخرى
0: كرة ممتاز هدف ممتاز خذ كرة مرة الأولى ثم المرة الثانية نفس الهدف تقريبا سجله زاد الأسبوع الفارط ما عادش مع شكون وقتها بنقردان زاد مع وقتها في اخر مقابله لعبتها مع حمنا
3: قوة في دقه التصويب عنده
0: على مرتين
3: دقه التصويب خاطر فما كثافه من اللاعبين مع المدافعين لكن في الضربه الثانيه كانت دقيقه جدا
0: فما انتظار للفار ما ليش عارف ليش الفار على كل تو نشوفوا بعد شويه نمشي معك لبقيه الرياضات انيس ها النتائج
4: المقابلات نتاع كرة اليد دونك النجم الرياضي الساحلي 52 دقيقة في قاعة حمام سوسة ضد مكارم المهدية تقريبا في اللحظات هذه وصلنا 53 دقيقة لعب وتقدم 4 أهداف فارق للإتوال قدام مكارم المهدية 28-24 ما زالت تقريبا أقل من 7 دقائق على نهاية المقابلة كما قلت تقدم بفارق 4 أهداف بقية المقابلات زاد النادي الإفريقي يلعب ضد جمال المقابلة هذه ما زالت ما انطلقتش في البروجرام زاد اليوم المكنين اتحاد منزل المنزل التميم، الترجي الرياضي التونسي المنزه الرياضي. نذكر الترجي باش يلعب مقابلاته الكل في كره اليد باش يكونوا في قصر الرياضه بالمنزه ابارتير من ماتش المنزه الرياضي اليوم. وبعث بني خيار جامعه الحمامات مقابله هذه زاده مبرمجه اليوم باش تكون زاده تلفزيونيه على الوطنيه الثانيه.
0: ذكرنا بالنجم مكارم قداش
4: 28 24 للنجم الساحلي قدام مكارم المهديه في قاعه حمام سوسه، مازالوا 7 دقائق على نهايه المقابله.
0: باهي نرجع لك ناخذ ما عندك النتائج. يعني نبدا بك سي توفيق زابو، بدا الترجي يضيف الهدف الثاني وتي حاد بن قردان يفتتح التسجيل. لا
5: هدف الترجي الرياضي الثاني كما الاول، معناها في البدايه نتاعو دائما انفراد، وخاصه اللاعب المغربي اللي اليوم يلعب في مكانه على الجهه اليمين، كيفاش مشاو الى فيكسي الديفونسور اللي مواجهه وانتظر زملائه اللي قادمون من الخلف اللي نقاو منهم شكون المستوري اللي اسكت فجأنا المستوري شي عمل غادي.
0: يبدو انه كان يدافع في
5: كان يدافع كان عنده مهمه ودوره انه كي تخسر كره الترجي الفريق الكل يتراجع مع بعض ككتله، ووقت اللي تنطلق الهجمه المرتده اللاعبين الكل ينطلقوا للهجوم، فالمستوري جاي من الخلف والتصويب الدقه في التصويب وخاصه لو جيست تكنيك كيفاش بعادها الحارس ولا كروازي ان بو التير نتاعه وسجل الهدف الثاني، معناها التاكيد للسيطرة الميدانية للترجي الرياضي من جميع النواحي، سواء نسبة امتلاك الكرة للترجي، نسبة الهجمات اللي أكثر خطورة كانت للترجي، المخالفات زاد كيف كيف، تبقى نقصد نوع من المالادريس في الثلث الأخير، ولا كان الترجي على الأقل يسجل هدف آخر. في المقابل الأولمبي الباجي بعض المحاولات ولكن بدون خطورة شفناهم، معناته وكأنه الفريق تمس بالهدف الثاني اللي خلاه توا يفتش أكثر على عدم قبول الهدف الثالث اكثر منه مش حاب يرجع في النتيجه. هذا بالنسبه لمباراه إيه؟ الترجي الرياضي والاولمبي الباجي.
0: سعاد هل ناخذ من كلمه على
6: الترجي
0: ناخذ نحكي
6: على بن قردان
0: بن قردان وتقدم بن
6: قردان. هو كما سبقنا وقلنا في بدايه البرنامج سي جمال، قلت لك المقابله باش تكون مقابله معناها على وتيره عليا، خاصه نعرفوا انه المدرب شفيق الحدوسي قلنا انه يلعب الهجوم، شفتوا معناها فما التحولات اللي يقوم بها ممتازه جدا، خاصه التحولات الهجوميه، ويحاول انه باش يكثف من وسط الميدان، وكان له ما اراد انه استغل معناها رجوع الكره اللاعب الاجنبي، ومعناها دقه كبيره معناها سجل الهدف باش تكون مباراه معناها ممتازه جدا. نتصور ان نكون على مستوى النسق نحكي، وفيها تشويق باش يكون فيها تشويق، لانه نعرف فريق بن قردان تعرف اللي معناها ما يحبوش يخسروا في ميدانهم، وزيد اي فريق سي جمال الذي نحطوه في اعتبار الناس كل راهو يتاثر قطعا ومباشره بشخصيه المدرب نتاعو، لانه في عده مباريات راهو انه الفريق يلعب بشخصيه المدرب، دونك شخصيه المدرب معناها هامه جدا تاثيرها على اللاعبين، وهذا اللي قاعد يقوم به شفنا مع الاتحاد الرياضي بن قردان في كل مره انه يكون بحذاهم الحيدوسي المدرب الحيدوسي، انه يعني ياثر خاصه على مستوى الشخصيه نتاعو. النادي الافريقي عنده اصابات نتاع بعض اللاعبين، كذلك انه ما يفضلوش اللاعبين يلعبوا على ملاعب كيما هكا، ما يفضلوا انه العشب الطبيعي راهو منهم يعطيو معناها اكثر فاعلي بسرعه برك على الترجي الرياضي قاعد يستغل في الانتقالات السريعه، عكس ذلك الاولمبي الباجي اللي بطيء جدا في الانتقالات الدفاعيه، هاي من وضعيه هجوميه لوضعيه دفاعيه، والترجي بالاكسلراسيون اللي عم فيهم اللاعب المغربي قاعد معناها يحدث يقوم يستغل يخلق في ثغرات، وشفنا المستوري معناها في اي مكان كان، لكن وقت يبدا لاعب ملاعب بكل صراحه وسي ان شاسور دو بوت صياد اهداف ويعرف كيفاش يشوت تزيد برك
0: على مع بعضنا. هدف التعادل تاع النادي الافريقي هدف التعادل تاع النادي الافريقي، نورمال الكره هذه اللي باش تجيب الهدف التعادل، نشوفوا الهجمه للنادي الافريقي اللي يبحث على هدف التعادل كان متاخر في النتيجه. طبعا كنا نحكيوا على تقدم وقتي لاتحاد بن قردان ثم اخذ التوغل من الجهه اليمنى داخل مناطق الجزاء، عملية ممتازة الحقيقة النادي الافريقي لحد الآن، وهذه تجيب هدف التعادل، دونك بسرعة النادي الافريقي يرد الفعل. ثبت لنا نيسكون سجل هدف
6: سريمي
4: اللاعب الليبي
0: اللاعب الليبي يعدل النادي الافريقي، دونك فسخ وعاود 23 دقيقة 1-1 بين الاتحاد بن قريان الافريقي في كره الدق بالاخبار انيس.
4: في كره اليد ما زالت المقابله متواصله بين النجم الرياضي الساحلي ومكارم المهديه في صاله حمام سوسه، والتقدم ما زال لفريق النجم الرياضي الساحلي 28-25. مقابلة تلعب في دقيقة 57، مازالوا 3 دقائق على نهاية المقابلة فقط. لعب بنقردان دانيال أوبو، نذكره نيجيري، عمره 22 سنة، مولود في مدينة كانو النيجيرية، وهذا هدف الثاني بالنسبة لي.
0: المنتخب ولا مش هو؟
4: لا ما هوش لعب، أما ذي متوسط ميدان ويلعب زادة نجم يلعب أريير دروا في بعض المقابلات.
6: مناطق دفاعية سيان بوليفالون.
0: كلمة على هدف التعادل تاع الفريق سعادة كيف شفتوه؟
6: نحن قلنا راه باش يقع فيها المقابلة هذه باش تكون شيقة، باش تكون يقع فيها التسابق والتلاحق. وشوفنا النادي الافريقي كذلك عنده لاعبين اللي وعنده زاد اكثر من لاعبين، فما انسجام كبير بين المجموعه اللي مع المدرب مركز اللي خلقها، دونك باش تكون معنا دي دو كوتي.
0: سي توفيق بسرعه النادي الافريقي ما خلاش برشا وقت،
5: رجع بسرعه،
0: رجع بسرعه
5: هذيك،
0: ربما لو كان ما رجعش بسرعه كانت يعني تصعب من بعد المقابله. هو بسرعه باغت الاتحاد بن قريان مازال منتشي بالهدف نتاعو ويتمكن من التعديل.
5: ديما نوصيو ونفسرو ديما نقولوا راهو بعد 5 دقائق من تسجيل الهدف فكالفوريه اللي عيشها الفريق تحاول انت كيفاش مش تستغل. الاتحاد بن قريان بعد الهدف وكانه من مباراه تحسها خذت نوتر تورنيل، ولكن هذاك اللي شجع لاعبين نادي الفريق للرجوع في المباراه بسرعه. وشفنا باقي كيما حكى سي عادل على الهدف نتاع الترجي الرياضي اللي جاء على اثر رفع، هذا نفس الشيء، توغل الاول والثاني وعاود رجع وما ضيعوش الكره في منطقه من المفروض صغيره، وعرفوا كيفاش يخرجوا بالكره وباسون روتري، وشكون يجي من الخلف؟ الشريم لعب وسط الميدان اللي بلمسه واحده يسجل هدف تعادل. فالمباراه مازالت مفتوحه على كل الواجهات، وما تنساش هذه سيتون افون بريمير قبل مباراه مازامبي
0: اللي واضح. بينما النادي البنزرتي مازال متعادل مع الاتحاد المنصري 0 مقابل 0.
4: بالفعل فقط النادي الافريقي نذكره زاد بالغيابات، صادق قديده اللي عنده اصابه، اليوم يلعب حمزه المنصري في الاتاك، حمزه الخضراوي ومع فيليب كينزومبي، بينما في وسط الميدان الشريمي زدام وسيد دخان، والمحور الدفاع متكون من اسماعيل سيمبارا، عمار عبد الحق، وعلى اليمين الزعلوني حسام بن علي على اليسار مع مهيب الشامخ. دونك بعض التغييرات في تشكيله ماهر الكنزاري قبل لقاء توبويسون مازامبي.
0: خليوا مجال موجزه الساعه 3 وحنا جايين طبعا في راديو سبور معكم حتى 5.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: جوهر

0: grande école de commerce. Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
1: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم لبنى حميدة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس لجنة الحقوق والحريات ثابت العابد يؤكد خلال افتتاح المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم على ضرورة ضمان حرية الصحافة وحماية الصحفيين من التتبعات المرتبطة بممارسة مهنتهم والتعبير عن آرائهم، مجددا دعوته إلى إطلاق سراح الموقوفين بسبب العمل الصحفي والتعبير عن الرأي. انتفاع أكثر من 500 امرأة بولاية القصرين منذ بداية شهر أكتوبر الجاري بحملات تحسيسية وفحوصات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي لسنة 26 و2000 تحت شعار التقصي ليك والباقي علينا، وفق رئيسة مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين روضة بوزيدي. دولياً، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصدر اليوم مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من سبتمبر 27 و2000. رغم أشهر من الضربات الأمريكية والإسرائيلية، إيران تتمكن من الحفاظ على مصانع الصواريخ والطائرات المسيرة بما يسمح لها بتعويض جزء من ترسانتها العسكرية المدمرة حسب تقرير لوكالة أنباء بلومبرغ. وختاما، القوات الحكومية اليمنية تعلن عن صد هجمات الحوثيين على مواقعها في تعز، في حين حذرت منظمات حكومية ودولية من التبعات الإنسانية للصراع على سكان المدينة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار

0: مادي 3:14 دقيقة. إذا خلينا نعمل طلع على تقريبا نلعبه في الدقائق الأخيرة، والبداية بملعب رادس مع رضا الخديفي. رضا مرحبا بك.
1: أهلا بك جمال في رادس. دركنا دقيقة 44 ودائما التقدم للتراجع على حساب الأولمبي البيجي، هدفين مقابل صفر، والثنائية بإمضاء حزم المستوري. في الحقيقة جمال الملاحظة البارزة أن موازين القوى غير متكافئة، والتراجع يتحكم في زمان المباراة بالطول والعرض، وتحصل عدة فرص على التسجيل لكن التسرع ربما حال دون إضافة الهدف الثالث. في المقابل في الأولمبي البيجي تم بعض المحاولات، لكن محاولة ما شكلت حتى خطورة على مرمى بشير بن سعيد.
0: في سفيق خلينا ناخذ فكره زاده على التوقيت والنتيجه مع فوزي الخماسي. فوزي مرحبا بك.
2: مرحبا بك جمال. دخلنا في 43 دقيقه لعب منذ ذلك المباراه، لكن في الدقيقه 29 جاء التغيير، تقدم لسقيط الدائر هدف لصفر. هدف سجل في الدقيقه 29 كما قلت لك عند كره ثابته ركنيه، حكم التوزيع هارون العامر ومحمد علي العامر لتسديده نفسيه غلط بها الحارس ايمن دحمان. الحقيقه جمال من انطلاق المباراة حتى الدقيقة 18 أربع مباريات بالتمام والكمال، زوز نادر الشاف، زوز تقدم سقيداش، اندفاع كبير ياسر، يعني مباراة قيمة الدربي الحقيقة، يعني تقدم سقيد الدير تلعب بواقعية أفضل من نادي الشيخ، ونادي الشيخ يلعب كما نقول الأسماء اللاعبين الأساسيين في التشكيلة.
0: يعني يستحق التقدم. التقدم
2: صحيح جمال، قلت لك تقدم سقيد دير لعب اكثر واقعيه من نادي السويقسي، حتى نادي السويقسي لعب الاسماء الاسماء كما نقول المعروفه، لكن ظهير الايسر مثل سمعني حتى الفنيين يمكن سعاد والتوفيق، اما دوب مضاء يلعب قميص رقم 2 يلعب ظهير ايسر في تقدم سقيد دير، ولا يلعب 3-5-2 اللي في الرواق الايسر لتقدم سقيد دير افضل لاعب حتى دقائق هذه، دفاعيا كان ممتاز وممتاز جدا، قص عديد الكرات لصالح ضد نتشفيخ لصالح تقدم سقيط الدير.
0: شو رايك سي عادل في تقدم سقيط الدير عن نادي سفيقسي في الدربي؟
3: ماهيش مفاجأة بالنسبة للتقدم سقيط الدير، شفناه عنده دفاع صلب بكل صراحة، وسط ميدان زاد صلب، شفنا فريق معناها على مستوى اختيارات لاعبين ولا مستوى زاد التنشيط الدفاعي والهجوم نتاعو، فريق لاقي توازنه، وبالكلام اللي سمعناه بطبيعه معناها وكانه تفهم حسن توظيف اللاعبين على حسب امكانياتهم في تقدم سقيط الدائر، على عكس النادي الرياضي بالصفاقسي اللي على اساس لاعبين بالاسماء
0: فرديات
3: وكله عن وذاك وذاك كل شيء. هذه ممكن الرساله اللي فهمت هنا، وتقريبا حتى على مستوى اللعب أنا يأكد
0: الأسبقية
3: فهمت.
0: طبعا بقية النتائج يعني فمش تغييرات،
4: مش تغييرات، ما زال تعادل صفر مقابل صفر في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت بين النادي الرياضي البنزرتي والاتحاد الرياضي المونستيري، 1-1 في بنقردان بين اتحاد بنقردان والنادي الافريقي، مقابله تقريبا في الوقت البديل. نذكروا دانيال اوبو المتوسط ميدان نيجيري كان سجل دقيقه 18، ودقيقه 24 اسامه الشريمي كان عدل للنادي الافريقي بعد تصويبه، فقط اللاعب نتاع تقدم سقيط الدير صاحب الهدف اللي قال عليه فوزي محمد علي العمري. نذكروا انه متكون في النادي الافريقي، لعب في شبيبة العمران، اتحاد بنقردان، وتجربة بعد الأولمبي البيجي مع فريق تقدم سقيط الدير.
0: قدامكم هدف استفيق، هدف سقيط الدير ممتاز جدا، ما حكيش عليه فوزي، يعني فريمو هدف ممتاز جدا.
5: لا الركنية ممتازة جدا في التنفيذ وفي النهاية نتاعها. الهدف
2: جمال
0: انك تشوف حتى نجيك يا فوزي دقيقه ما نجموش، خلينا نحلوا حتى فيس سمعت اسمك تلبت فيس على ديريكت
5: كي تشوف اللاعب
2: قول يمدي ما حكيتش عليه، قلت الكره فهمت تسديد راسيه غلطه حارسين من دحمان.
0: لا هدف ممتاز لازمك تشكره، هدف ممتاز
3: على مستوى النقل.
0: اي تفضل
5: ناحيه معناها الفراب ما احلاها، وزاد كيف جات في الوسطى معناها القوه والسرعه نتاع الهدف اللي ما خلاش تحمل، لا ما يلقاش الوقت مش يرد الفعل لانها ممتازه قوية. جدا تنفيذ والقوه بالراس ويبين لك الهداف هذا كما قال انيس تو محمد علي العمري كان يلعب في النادي الافريقي ويلعب بوسي بارتو بقى من

0: تتوافق بين الارتقاء اللي هي معناها كاليتي فيزيك وايضا التكنيك ضرب الراس. معناها اللاعب منسجم في تركيبته في الجيستواليتي نتاعو وكذلك في الضربه بالراس رينا ضربه معناها قويه جدا وجميله جدا. معناها توظيف بدني لحسن استغلال فني هذاك اللي شرينا الجماليه هذه. ويشكر سي فوزي على وصفها
1: واسف
0: على الدفاع سيدي تلام تاع نادي الرفيق. هو عنده خلل, خلينا نقولوا الامور كما هي.
1: في البلاريتي هذه
0: اي في البلاريتي هذه عنده معناها شفنا حتى على مستوى لا كوميونيكاسيون زاد بين حارس المرمى التواصل والدفاع نتاعو شكون يشد شكون زاد هذه خدمه حارس المرمى.
2: هاي يعني ناخذ بعض النتائج الاخرى. النادي الافريقي سجل هدف ولكن في وضعيه تسلل دونك وقع الغاء الهدف. تفضل.
3: بالفعل وقبلها اتحاد بن قردان كما حكينا كان طالب بضربه جزاء بينما يتواصل التعادل بين السيابي والاتحاد المونستيري الى حدود الدقيقه الرابعه من الوقت البديل. في الرابطه الثانيه بدينا نقرب تقريبا من الثواني الاخيره في كل الاشواط. نذكر الاطار هو الجوله الثالثه مقابلات المجموعه الاولى اليوم مع مقابله وحيده من المجموعه الثانيه. 7 بونتو الى حد الان في 6 مقابلات. مستقبل سليمان متاخر في النتيجه قدام جرين هدف مقابل صفر. بني خلاد والرلوي صفر مقابل صفر دقيقة الرابعة في الوقت البديل. الملعب السوسي شوط أول متقدم على بعث بوحاج لهدف مقابل صفر. خليل السعيدي هو صاحب الهدف. مكارم المهدية يذلل الفارق قدام هلال مساكن 2-1 فضل هدف طاهر حمودة دقيقة 43 نهاية الشوط. مستقبل جابس يكمل الشوط الأول متأخر في نتيجة قدام هلال الشابة هدف مقابل صفر هدف يحيى العاشوري. وفي المجموعة الثانية هلال الرديف دقيقة 42 متأخر في نتيجة قدام النادي القربي الهدف سجله آدم لشهب في دقيقة 14.
2: به نتائج معقولة. برشا مفاجأة. وين المفاجأة؟
1: هلال الرديف هو المتصدر.
0: والمهدية.
1: منهزم في أرضية ميدان. المهدية متصدرة. منهزمة على أرضية ميدان.
2: المهدية بالحق.
1: ثم يدوب أنا سوربريز.
2: نهاية الشوط الأول في بن قردان بالتعادل 1-1. خلينا نشوفوا فوزي نهاية الشوط ولا لا فوزي في سفاقس.
4: صحيح جميل على الحكم وليد المنصري على نهاية الشوط الأول بتقدم لصالح التقدم الرياضي بتقييد دائرة هدف لصفر هدف محمد العلي العامري اللي قلت هدف ممتاز وممتاز جدا في دقيقة 19.
2: أنت ما قلتش بكري قلت تو أما بكري رجعنا للفار رجعنا للفار قلت مرحبا بك جميل باش تو بعد
4: لا لا طيب شوية جميل. جميل
2: طيب شويه انا عندك اللايف واسمع
4: انا فاري وحدي انت كان انت عندك فار نعرف ماذا اقول
2: لا بالله انا بعثوا له ذا شي صدق
4: بعثوا له تو التقى جميل كالعاده الصوره من حبواش جميل بين الشوطين على الشوط الاول كالعاده المسؤول منا ومسؤول منا والامن على الحكم وما نعرفش شو
2: محاولة التأثير. خلينا نشوف رضا الخليفي في رادس. رضا تفضل. رضا وين رضا نهاية زعما الشوط رضا نهاية الشوط
3: نهاية
2: الشوط زوز بلاش للترجي قدام الأولمبي البيجي
3: كيف في بنزرت 0-0 بين السي بي والاتحاد الرياضي المونستيري مع نهاية الشوط الأول.
0: الأولمبي البيجي معناها في
2: ما وراحت شيء الحقيقة الأولمبي
0: ما وراش وحتى البلوك نتاعو كتلة الفريق ماشي لاعبين ما شفناهمش قراب لبعضهم فيه معناها بين اللاعب المهاجم والمدافع معناها فما أكثر من 45 متر ما تنجمش انت وقتها تتخلي فراغات كعلاش انه الترجي يستغل السرعه نتاعو ويستغل معناها حسن انتقاله من وضعيه دفاعيه الهجوميه يلقى في فراغات وكانه الاولمبي الباجي يلعب مباراه بنديه من اجل النديه او من اجل الفرجه ما نعرفش لكن المباراه هذه معناها حتى حكيت انا وسي توفيق ماهيش من اولويات خلينا
2: ماهيش اولويات لكن ما يخسرش فيها
0: بالنتيجه ما تخسرش لكن ماكش في النديه ماكش في نوعيه اللاعبين تخلي المجهود هذاك المقابلات اللي ممكن السلام تاخذها اما تلعب هكا وضغط معناها متقدم وكل عالي وكل وتخلي وراك فراغات لو وخاصه تحت المهاجمين ولا لاعب ما فماش لاعبين دونك نتصور ان شاء الله المدرب
2: شوفوا الشوط الثاني يتفتن ولا استفيق حوس الشوط الاول كلمه اش تقول على الشوط الاول
1: بون بالنسبه للترجي بصراحه دولوان انا يميريت الشوط الاول والاهداف اللي سجلهم زوز وكاد ان مصوري ان يزيد
2: الهدف الثالث
1: والرابع جاوا فرص اللي في 18 على اثر التبادلات في المراكز والحركيه اللي توجدت اليوم في وسط ميدان الترجي الرياضي واللاعب اللي كنا قبل شاكين في امكانياته وفي الاداء نتاعو بعد شهر خدمه عماد فرج

0: دوز اسيست اليوم وكان من اخطر لاعبين على ارضيه الميدان وقت اللي يلعب في مركزه والمدرب يحطه يعطيه الثقه في المركز اللي هو متعلق فيه.
1: دونك هذا بالنسبه بكري الشوط الثاني
0: لا لا الشوط الاول لا بروفي تقول لي ضد ظهير يسار تاع الاولمبي الباجي اللي بون ولكن على حسب الامكانيات اللي شفناه عدا دوز اسيست وكان ينجم يعطي زوز اخرين وفلت هدف. بالنسبه للنادي الافريقي تاع بن قردان لا ميم شوز زاد مباراه معناها متكافئه من ناحيه الاذهان خاصه. انا اعتقد ان النادي الافريقي مخه في مباراه الشامبيونز ليغ والديبلاسمون
1: التحول لمزام
0: اكثر منه في المباراه هذه. نادي صفاقسي بصراحه فاجئني
1: استفهام
0: اوي كيفاش
1: ما ورا حتى شيء روش
0: ورا شيء وزيد لوميريت زيد نتاع ساقيه الدير اللي بالامكانيات اللي عنده عرف كيفاش قراءه جيده من المدرب وعرف كيفاش يوقف النادي الرياضي الصفاقسي وهدف ممتاز جدا على اثر كره ثابته
2: به. في الربطه الاولى 5 بونتو في 4 مقابلات وربما زاد حتى الترتيب الوقتي هذا يخلي الترجي الاول عنده 12 نقطه نحكي بالنتائج الانيه. تقدم ساقيه الدير الثاني عنده 11 نقطه النادي الافريقي الثالث عنده 10 نقاط نذكر منقوص من مباراه البقلاوه دونك تسابق كبير في الربطه الاولى. في الربطه الثانيه نهايه الاشواط الاولى نذكر الجوله الثالثه مستقبل سليمان جمعيه مجرين واحد بلاش المجرين في الشوط الاول سليمان تلعب في جرومباليا بما انه استاد موش حاضر. بني خلاد سكاك الحديد الصفاقسي 0-0 بني خلاد تلعب في قربة دونك هذه من بين الحاجات ربما في الرابطة الثانية يلعبوا عبارة الاكستيريور
3: وكي يلقاو بلاصة باقي بها
2: الملعب السوسي كمل الشوط الأول متقدم على أبو حجلة 1-1 مكان المهدية متأخر في نتيجة قدام مساكن 2-1 مستقبل جابس هلال الشابة 1-1 للشابة وشوط الأول في المجموعة الثانية بين هلال الرديف النادي القربي 1-1 لقربة قدام الرديف في الشوط الأول.
1: أي وقفة مع
2: فقط بالهوض نذكر بالنتيجة النهائية في مباراة النجم الرياضي الساحلي مكارم المهدية في صالة حمام سوسة لتوال ربحت 29-26 نذكر البارح ساقية الزيت ربحت بلبة 30-23 الأربعة مباراة المكنين اتحاد منزل تميم مقابلة قاعدة الدور توا بين النادي الإفريقي وجمال بدات ما 3 الخمسة زوز مقابلات ترجي المنزل الرياضي بني خيار جامعة الحمامات.
0: أي أرسنال شاملة ما سمعتش
1: لا بعتهم
0: بعد
2: رجعنا في النصر الجوية
1: بعد مشي موزيكا بعد نرجع

0: مدينة 37 دقيقة. خلينا نرجع لبقية الأشواط الثانية. انطلاق الأشواط الثانية يظهر لي ناخذ فكرة انطلاق الأشواط الثانية في كل الملاعب. طبعا نذكر بالنتائج الأشواط الأولى، الترجي متقدم على الأولمبي الباجي 2-0، بينما تقدم سقيط الدائر متقدم على النادي الصفاقسي 1-0، 0-0 بين النادي البنزرتي والاتحاد المناسيري، و1-1 بين اتحاد بن قردان والنادي الإفريقي. ذكرنا بالرابطة الثانية نيس النتائج في الأشواط الأولى.
1: الرابطة الثانية ونتائج الأشواط الأولى في المجموعة الأولى، نذكر الجولة الثالثة في الرابطة الثانية مع الثواني الأخيرة. بكري كان مجرين أضاف الهدف الثاني، دونك شوط أول 2-0 قدام سليمان في استاد غرومبيليا. في استاد قربة بني خلاد مع سكاك الحديد الصفاقسي 0-0. الملعب السوسي في استاد مصطفى عمارة متقدم في الشوط الأول على بعث بحاج الهدف مقابل 0. مكارم المهدية على أرضية ميدانها متأخرة في الشوط الأول 2-1 قدام هلال مساكن. مستقبل جابس هلال الشابة، تقدم الهلال الشابة في الشوط الأول 1-0. وفي المجموعة الثانية هلال الردايف كمل الشوط الأول متأخر في النتيجة قدام قربة هدف مقابل 0.
0: باهي هاي خنشوفوا رضا الخليفي إذا كان بدأ الشوط الثاني ولا. رضا مرحبا بك. رضا رضا تسمع فينا ولا؟ رضا زين موش مركز. رضا نشوفه فوزي. فوزي اللي طبعا نراه مركز 100%. فوزي هلا وسهلا بك يا فوزي.
2: اكيد يا جمال انا ديما مركز، خاصه وقت انت تعطي الاشاره التوزيع.
0: لا خاطر بكري الصوفي قال ثبتوا فوزي مركز ولا؟ قلت له لا ديما عنده التركيز. فاز
2: التوفيق قال مدام قال التوفيق موفق. انا ساعات نولي ما كنتش مركز ياسر. في انتظار اشاره الحكم الرئيس وليد منصري لانطلاق الشوط الثاني.
0: وليد المنصري
2: وليد المنصري علم ولا الشوط الاول انت في صالح تقدم سقيط دير هدف لصفر، هدف محمد علي العملي في الدقيقه 29
0: وهدف ممتاز هكذا ما تنسى هذه به.
2: والله عندك زوج فنيين تبارك الله هم اللي يقيموا ننقل ما كواليس المباراة، والفنيين هم اللي يجموا يقيموا الهدف ممتاز ولا هدف عادي. تبارك الله سعادة بالخبرة بتاعه والتوفيق محبوب الجماهير يعرف شنو يقولوا.
0: هذه محبوب الجماهير هذه جديدة زدتها اليوم انت تو
2: مدام
0: تقول شوينا عندنا حمل انتخابية
2: جمال انتبع انا متأثر بخلتي اللي تقول انتبع وانتي قلت لعبين خلص سلفين شمعنا
0: يا ودي سألوا ليه لخطر مريض
3: يا ودي لباس يا ودي لباس
2: جمال
0: ربي عنا حق بوكيدو فلور. خلنا عديك البوكيدو فلور هذي كان موجود يا حسين بوكيدو فلور هذا توفيق هذا محمد صديقنا محمد الزقا بعت لك البوكيدو فلور هذا قال لك شلا باللطف. وفي نفس الوقت توفيق
3: بارك الله فيك سي محمد كان في اسطنبول والبارح جاء جابوا معه من اسطنبول
4: قال لك حسن اخلاقه
0: قال لك دوما سمعت خليت لك بوكيدو فلور
4: بارك الله فيه.
0: وفي نفس الوقت قال لي
3: فما شيء
0: لا قال لي الصفيق ليه بالحومة مليح زاد قدام الدار
4: فما شوية شغال أنا في بالي زاد أنا نعمل المارشة
3: هو يتعدى سعادة
4: أنا نعمل المارشة فما عنده شوية شغال تعطي لي واحد متاع المد الفيبر فيبروبتيك
0: معنا نطلبهم يكملوا فيه
4: لا يزرق شوية خاطر ماذا بيه ما يسقدر واحد شوية
0: يسقدر واحد متخلق. تفضل يا فوزي.
2: انطلق شوط ثاني
0: قص علي الحكايه باش تقول لي انطلق شوط ثاني
2: نعم حاجه اخرى زاده يمكن تلزموا تحل عليها عنقر
0: صغير
2: هذا لفته يعني في المدرجات مختلف الالوان يا جماعه حب المدينه يعني لفته يعني تعلق التو بين الشوطين
4: حتى الدخله ممتازه زاد
0: سقيط الدائر جمهور رواه جمهور
4: دخله ممتازه جدا
3: سقيط الدائر
0: متاع سقيط الدائر
2: عندك 3 سنوات تقدم سقيط الدائر يعني على المنوال هذا يعني من الرابطه المحترفه الثالثه الى الثانيه الى الرابطه المحترفه الاولى يعني قدمت اداء ممتاز جدا يعني بالحق تقدم سقيط الدائر هي وشباب عمران يعني في
0: خلينا نشوف الاهداف فما اهداف في ملاعب اخرى. رضا هدف ثالث يظل هكا ولا؟
5: الجمال في النقار في الشوط الرابع يتقدم بالهدف الثالث عن طريق نفس اللاعب تريبلي اللي حتى كان هجوم للترجي ريبيرو يوجه الكره للبلالي البلالي يوزع وحازم المستوري براسيه كذلك هدف الثالث لتصبح النتيجه 3-0 للترجي نربي. ثم نقاش بين الحكم وغرفه الفار مازال ما تلعبش البعد مازال لحد الان ولكن حسب رايي انا الهدف شرعي.
0: اي ننتظر طبعا ننتظر تقرير الهدف اليوم تالق المستوريه
4: وراسيه ممتازه فما جيهم اللي يحبوا عمش اما وقت اللي يبدا معنا هذا الفارق بين امبيوتور وان اتاكون هو امبيوتور يسجل خاطر مش فايده انا بمهاجمين اسمه مهاجمين وخاصه اللي يلعب في معنا راس حربه ما يقال معنا ما يسجلش شفنا هنا يحسن التصويب وكذلك تصويب بدقة الحق معناها المستوري
0: ثم وضع
4: في الارتقاء ما نتصورش فما خطأ عليه لأنه الارتقاء متاعه كان أعلى وزاد ما
0: هما قاعدين يثبتوا في خط التسلل وقع احتساب الهدف لأنه ظاهر هو الحقيقة فما الكتف متاع اللاعب الأولمبي البيجي متقدم دونك هدف شرعي ثلاثة بلاش للترجي قدام الأولمبي البيجي
4: وشفنا كما سبقنا وقلنا سي جمال على يعني مستوى منظومة دفاعية في الأولمبي البيجي ماشي كل الصحية القوية
0: وما صلحش في الجيم
4: تاعو قاعدة كيكة معناها المفروض أنك تعمل صلابة دفاعية مع فريق عنده مهاجمين مع فريق يحب يرجع على مستوى التهديف وعلى مستوى البطولة وحب يعطي على روحه صورة كبيرة في الانطلاقة هذه مع المدرب الجديد الإسباني دونك المفروض انه
0: خذا بعين الاعتبار حتى مدرب بيجا جديد زاد هكا
4: اي نصيف
0: نصيف البيو قديم الجديد
4: قديم الجديد هو محطات نصيف نحيوه هو يعمل محطات محطات خمس ست
0: شو محطات؟
4: محطات ماهوش مو هذه مشكله كبيره او شحال
0: محطات
4: محطات عندنا مدربين
0: تو محطات راهو اش معناتها معناتها يوقف في محطه وما يوقفش في محطه
4: اللي جاي كان خمس سنوات
0: ولا يطلع من محطه
4: ما يبقاش محطات عندنا مدربين محطات سي جمال محطات شنو؟ نحن المدرب في العالم
0: لا
4: مدربين محطات يعملوا محطه يقعد فيها خمسه دراج اربع دراج اربع ماتشوات خمسه ماتشوات مش نحكيو كان على نصيف برك نحييه نصيف معناها انا ساهمت في تكوينه
0: إيه ما انت قلت مدرب محطات
4: مدرب محطات طبعا تم مش هو برك برشا مدربين محطات المدرب اللي عمل ثلاثه واربعه انديه في السنه عندي انا مدرب محطات ما مش مدربين ما اللي نسميه مدرب هو يعمل موسم ثلاثة أربع مواسم على مشروع رياضي الكلمة الهزيلة ولا في توز مشروع
0: إيه إيش ما عنده محطات
4: محطات يعمل أربع ماتشات خمس شهر ويمشي يعمل هذيك محطات سمع عندي أربع أسابيع خمسة أسابيع ستة أسابيع فهمت وبعد يطلع في حفلة أخرى رقم آخر بألوان أخرى
0: ويعمل في محطة أخرى
4: أي والقانون يسمح هذيك علاش أنه المفروض أنه المدربين معناها يعمل عقد يخص عليه عام كامل وانتهى لكن

0: ينحي الفريق باش تحسن، مالاش معنى نقولوا الاستمراريه وكلام برك كلام فارغ، لازمك تعمل له قائمه تشريع جديد باش تحمي الاستمراريه والانتظاميه، مش مدرب يبدل منها. فما مدربي يركب في الحافله هذه في المحطه هذه وبعد في الحافله المعارضه له، هاك علاش انا نسمي مدربي محطات؟
1: انا موسمي
2: لا لا سامحني، لا خلينا ساعات انت تحكي على الحافله، يا نجم يركب التران
0: اي ولا التران ولكن ما يفوتش محطه ولا اثنين، يا بتقبل فهم يا بتقبل
1: تعرفش انا موسمي مش تاع موسم، انا موسم جاني الزيتون، موسم التمور، موسم البرتقال، موسم
2: الفريق. لا يا جماعه ما عادش
0: نزول الموضوع، لا سي جمال هذا موضوع راهو
1: عايش،
0: انا عايش ونعرف شنو سي، وفهم مدربين نكلم خلو شيء
2: سابقا باش نعطيك سابقا
0: هي عجبتك سي جمال ما حتى تاتي الى محله
2: خالد حسني كابتن قبل كانت فما ذولي استيا شريك صناعة سيارة،
1: شريك صناعة سيارة
2: والله نتذكر اني صغير وقت السي خالد جاي يدرب في شريك صناعة السيارات، فما واحد محب من الفوق قال له شنو وقت اللمبوكة جيت
0: اي وقت اللمبوكة اي اي
1: علاش قلت لك موسمي
0: علاش قلت لك هذا معناها يجي في موسم
2: قال له السي خالد
0: جاني الزيتون
2: وموسم سمك
0: هاك تاكد في كلامنا سي جمال، بقينا نحن عندنا الشجاعة
2: لا
0: وعن الاخلاق باش نقولوا عليها،
2: لا
0: لانه فما كلام راهو في الرياضه التونسيه،
2: نقول هذا نتاع لامبوكا هذا نتاع الزيتون،
0: لا ما قلناش هكا، قلنا لان انا قلت لك التشريع هو مخليه انه يجي هنا يعمل ضربات يمشي غادي فما اللي ما يخصوش، جا نقول لك فما مدربين في الرابطه المحترفه الاولى ما طلبوش جراية يعطيهم يعملوا اسم رد بالك معناها هذوما يعملوا اسم وكسروا السوق وكسروا كذا وعطاوا صوره سيئه للمدرب التونسي
2: باهي مدربين.
0: شو انا قلت مره قلت تصريح قلت المدرب اللي يخدم ويخلصش مش مدرب، هذه مدربين ما تخلصش، انت كيفاش انت مدرب في رابطه اولى وما تخلص وتقول انا مدرب بدون الميكرو باش يحلل، معناها المدرب
2: هذوما مدربين محطات المحطات
0: المحطات وفما الامبيلون معناها نحب نقول محطات امبيلون، اليوم يحط الكروسه يبيع هنا كسكرو تعياري بعدين بدلها تحت الغادي كسكرو تعياري بعدين
2: يا لطيف باهي
1: فما مدرب يمكن ما يكملش 15 اكتوبر عيد الجلاله
0: هاي سيدي
2: من الرابطه الاولى
1: اي نعم اليوم
2: الى جيب اليوم يكمل
1: 15 عيد الجلاله
2: خلاص ربطوا بعيد الجلاله
1: يوم الخميس ولا؟
2: اي
1: هاتوا نشوف لا العيد المناسبات هذه معناها
2: الوطنيه خلينا ناخذ خونا راي خونا فوزي في مدربي المحطات
0: تقول له خلص يا عادل زاد ما عنديش
1: مشكل فوزي
2: باب عليهم
0: فما اللي يركب باب عليهم وفما اللي يركب من السوسه
2: فما اللي يركب في سفاقس زاد
0: فما في سفاقس
2: يكمل جابس
0: حتى في سفاقس فيها برشا محطات يمكن زاد اليوم فما محطه في سفاقس
2: يا فوزي شنو رايك فوزي؟
3: فما ملاعب استاسيون فما مدرب استاسيون، الملاعب استاسيون امور فنيه والملاعب والمدرب استاسيون هو ترومبلا يعني يعمل يحرك اسمه حتى كما يحكي فيه سي عادل حتى ما يدور مقابل ولا ما نشكيش بيه وما نخرجش
2: المهم يعملك الذريب نتاع الشاير
3: ويحصل ايه ومسؤولين فما مسؤولين يحبوا المدربين هذوما المحطه يكمل بيه يعني يمكن تبدا فما ازمه ماليه وفما مدربين يعمل شهر شهرين يحب شويه فلوس وهكا هو الاوبجيكتيف نتاعو يعني هذا هو بالنسبه لسي عادل لكن ما يدوموش سي عادل الاشياء هذوما ما تدوموش يعني تعدى شويه مره اثنين وبعد يولي راهو
2: ما يبقى في الواد كان حجر فوزي هكا ولا
3: اكيد بالطبيعه انا بالنسبه لي انا تفاعلت ياسر مع الحديث نتاعك بالحق
2: عجبك الحديث عجبك
3: تطلع حوايج يعني ممتازه يعني وقت تحكي الواقع وتوصلها للمستمع بالطريقه السلسه بالطريقه اللي كيما باللغه العاميه يفهموها اخي ما نحكوش يعني وقت سي عادل استعمل كلمه محطه يعني بالعربيه في اي ميدان فما حاجه محطه حتى في الهندسه في كل شيء يقول لك نعمل هذه محطه حتى تجي مخير
2: اي ولا هكا حتى احنا فوزي نعملوا محطة بعد ما نرجع لك
3: يجي مخيرة
2: ترمي مخيرة ونمشي محطة أخرى ما
3: نرجعوا لا التوفيق الكلمة مهمة قال لك يعني فما أربع مباريات اليوم هما يعني فما مدرب باش يتحمل هذا هو التوفيق
2: فهمت هذا يا
0: باش يهبط من المحطة باش يهبط من المحطة
3: المحطة
2: قريبة لي أنا باش يركب المحطة سويقسة
3: ظهر لي قريبه لليانا وقال لك ماما مدربي في مناسبه عيد الجلاله ظهر لي قريبه لليانا
2: واضح هكا واضح اخويا رضا ذكرنا بالتوقيت والنتيجه في رادس رضا
4: 58 دقيقة لعب والنتيجة دائما تقدم التراجع الأولمبي الباجي هدفين مقابل ثلاثة أهداف مقابل صفر وثلاثية بإمضاء حزم المستوي الدقيقة الثانية الدقيقة 13 والدقيقة 48 لفرصة للترجي والأولمبي الباجي يرجع الدفاع أولمبي الباجي يرجع الكرة في الحقيقة جمال الترجي هو الأفضل يتحكم في الميدان المباراة بالطول والعرض سواء على مستوى نسبة امتلاك الكرة وكذلك على مستوى الفرص وتحصل عدة فرص سنح للتسجيل لكن ما
2: جسمش رضا بعد ناخذ ما عندك فكرة على الجلسة العامة متاع الترجي بعد شوية كي نرجع لك أعطينا كل الكواليس والأرقام فقط حبيت نسأل الترجي المقابلة هذه ويكلو كهوة
4: بالفعل كان المباراة وحيدة هي ويكلو للترجي
2: من بعد نرجع ناخذ ما عندك أنت شوية تفاصيل على الجلسة العامة اللي صارت بارح للترجي يعني فما أخبار أخرى
5: لا فقط النتائج بن قردان والاتحاد والنادي الإفريقي هدف مقابل هدف ما زالت النتيجة 57 دقيقة سي بي والاتحاد الهادي المونستيري 57 دقيقة تعادل صفر مقابل صفر ونذكروا فقط في الهوند مقابلة قاعدة دور في اللحظات هذه بين النادي الإفريقي ونادي كرة اليد بجمال مقابلة هذه نذكر تتلعب في صالة المرحوم شريف اللامين وصالة الجورجاني والنتيجة الآنية في المقابلة 21 مقابل 17 للنادي الإفريقي شوط أول انتهى في انتظار انطلاق الشوط الثاني
2: رضا نرجع لك هدف للأولمبي البيجي هكا ولا رضا مشى رضا نرجع بعد شوية دونك الأولمبي البيجي يظل الفارق على إثر الركنية دونك 3-1 للترجي قدام الأولمبي البيجي نرجع بعد شوية

وقبل طبعا قبل ما نخليه المجال للأخبار ونذكر بالنتائج بسرعة، 0-0 بين نادي البنزرتي والاتحاد المنسيري، تقدم الترجي على الأولمبي الباجة 3-1، تقدم ساقية الدير على النادي السفيقسي 1-1، و1-1 بين اتحاد بن قردان والنادي الإفريقي. نرجو بعد الأخبار.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. انطلقت اليوم من أمام مقر الهلال الأحمر التونسي من ميغرين بضاحية الجنوبية العاصمة قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق تظاهراته التي تمتد على مدى شهر كامل بعنوان شهر تونس الإنسانية. وتندرج التظاهرة في إطار احتفال الهلال الأحمر بالسبعينية وتجمع بين عديد الأنشطة التضامنية والإنسانية والتحسيسية والتكوينية، وتسعى إلى تكريم كل العاملين في صمت من أجل الإنسان ونشر وسائل أو رسائل القيم المشبعة بالإنسانية وتعزيز خدمة الإنسان للإنسان، وفق ما أفاد به أمين الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي رمزي يحيى في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. شعار حياتك أغلى من المخاطرة نظم بمعهد ابن أبي ضياف في منوبة اليوم يوم توعوي تحسيسي في إطار اليوم الوطني التحسيسي المشترك حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي. الهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات في الوسط المدرسي وخارجه وترسيخ السلوكيات الوقائية لدى التلاميذ وفق تأكيد مصالح المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة. وساهم في تأثيث الفقرات التوعوية عدد من ممثلي وزارة الداخلية والإدارات الجهوية للصحة وشؤون الأسرة والمرأة وطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية ومستشارو الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، إضافة إلى عدد من الإخصائيين النفسانيين بالمندوبية بالتعاون مع فوج الكشافة بالمنطقة ومعهد ابن أبي ضياف الذي شهد افتتاح البرنامج جهويا. في أخبارنا العربية، قالت الحقوات الحكومية اليمنية أنها أحبطت اليوم هجوما للحوثيين في محيط مطار ذباب في تعزة وكبدتهم خسائر بدعم جوي من التحالف. على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،

0: 11 دقيقة نعود مع وصولنا للدقيقة 76 في المقابل أكثر 77 يعني تقريبا مازال 11 دقيقة في الوقت الأصلي والطبيعي. هدف خذ برشا وقت, هدف الاتحاد بن قردان قدام النادي الإفريقي أكثر من 3 دقائق. النادي الاتحاد بن قردان سجل هدف الثاني, طبعا تقنية الفار قاعدة تدرس في الهدف ووقع إلغاء الهدف وفما مخالفة تسلل سعادة.
1: بداية تسلل مش في اللاعب,
0: مش اللاعب اللي سجل, بين اللاعب اللي حول الكرة,
1: اللاعب اللي أعطى الباس هو كان في وضعية
0: قلب الهجوم هكا ولا استوفير أقرب شو قلب الهجوم. ها
2: شاشية اللي سجل هدف مش في موقع تسلل, ولكن اللي عمل الديفياسيون فوالا اللي أعطى تمريرة هو اللي كان متقدم على لاعب النادي الإفريقي, وك علاش تم إلغاء الهدف وخذاه برشا وقت مش يتأكدوا من تمريره تاع
0: في الصوره. دونك كيفاش وضعيه التسلل اي نيس خلينا نشوف ساعه. فوزي ورضا, فوزي
3: مرحبا بك جميل. دخلنا في 78 دقيقه لعب, مازال التقدم لصالح تقدم الرياضي بشكل دير. هدف في السطر, هدف محمد علي عمرو دقيقه 29 دقيقه جميل. اربع تغييرات بكل الزوز للشيخ زوز لل التقدم. أول مباراة لوليد الدبيب المحترف يعني الجديد في النادي الشيخ في اللعب أقل من 23 سنة في المنتخب, يعني بحط الأجواء الأجواء يعني بدأت يعني اندفاع كبير ياسر بدني يعني ديربي بمعنى الكلمة, لكن لعبة سلامة اللاعبين أكثر حاجة يدم الحكم في دقائق نادي ياخذ كل شيء بزمام ومرخى. ثم بعض الانفلاتات خاصة من بنك البدلاء من مدرب يوسف الكهرباء ومدرب نبيل الكوكا يمكن أن تنتج اللقاء هذا. انتبه له المحاولة في صالح نادي الشيخسي علي معلول والدفاع متماسك, الدفاع متماسك بفريق التقدم الرياضي.
0: نشوفوا رضا في رادس. تفضل رضا.
4: في رادة نلعب في الدقيقة 81 والتقدم للترجي الرياضي على الأولمبي الباجي 3 أهداف مقابل هدف. ثلاثية الترجي كانت بإمضاء حازم المطور الدقيقة الثانية الدقيقة 13 الدقيقة 48 وهدف تذليل الفارق عن طريق حمزة المبروك في الدقيقة 59 كان هدف جميل بمقاسية قوية. وكان الأولمبي الباجي في الدقيقة 78 يضيف الهدف الثاني عن طريق فادي بن حسين, لكن الكرة تضرب في الدفاع في الحارس وترجع. تقريبا نجم نقول الأولمبي الباجي في الدقائق الأخيرة لكن تحصل زوز فرص منهم فرص فادي بن حسين, لكن الدفاع الترجي موجود على عين المكان 3-1. نلعب في الدقيقة 81
0: باهي. هذه طبعا النتائج لحد الآن. ناخذ رأيكم سعاد, ما فماش برشا تقلبات, ما فماش نفس الأداء اللي شفناه في الأشواط الأولى,
1: نفس الأداء. وناخذ مثلا النادي الرياضي الصفاقسي والتقدم ساقيت الدائر, شفنا منظومة دفاعية للتقدم بكل صراحة صلبة, وكذلك شفنا في الشوط الثاني وكان وزاد كذلك التقدم يحب يحافظ على النتيجة ما قامش معناها بعدة هجومات, فما شوية زاد إصابات ممكن زاد أثرت ممكن على الريتم من سقط الشوط الثاني. الترجي والأولمبي الباجي تقريبا معناها مقابلة في اتجاه واحد, لأنه الترجي حاول باش يسجل أكثر 3-1 يسجل أكثر أهداف, الأولمبي يرجعش شيئا فشيئا في النتيجة وصعب جدا, لكن التسارع والتلاحق موجود في مقابلة اتحاد بن قردان
0: مفتوح على كل الاحتمالات,
1: مفتوح على حتى الدقيقة الأخيرة لأنه هي رغبة المدربين تحس الانتصار موش البحث على نتيجة عادل.
0: استفيق المقابلة بشبقة مفتوح على كل الاحتمالات ذولي الاتحاد بن قردان النادي الإفريقي لحد الآن,
2: حتى النادي الصفاقسي وسقيت الدين لأنه النادي الصفاقسي تو نزل بكل ثقله للهجوم, تغييرات كلها هجومية وسط الميدان, و تقدم سقيت الدير قاعد يقاوم بالإمكانيات اللي عنده دفاعيا متماسك, قاعد خاصة الرفعات على اليمين وعلى اليسار اللي كثرت, حارس مرمى عنده الخبرة الكافية شوية وقاعد يزاد يقدنا في مباراة ممتازة, معناها بريسك قاري كل الرفعات متاع النادي الرياضي الصفاقس, علاش كان متمركز هو توا راس لاعب سقيت الدير
0: ويضيح
2: دونك انفراد كيما هذا أذكر المعارج جدتوش هز ولا, ولكن كان ينجم يأكد النتيجة متعرفين بلاش, ولكن الحكم المساعد أظن ما هزش
1: يمكن مش متسلل زاد
2: يمكن
0: خلينا نشوفوا مع نيس فماش بعض التغييرات الاخرى نيس
5: في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت 83 دقيقة دائما التعادل 0 مقابل 0 بين النادي البنزرتي والاتحاد الرياضي المونستيري 1-1 بين اتحاد بن قردان النادي الافريقي نذكر دانيال اوبا دقيقة 18 وسام الشريمي دقيقة 24 عدل النادي الافريقي مع هدف ملغى بن قردان نسيم شاشية بعد العودة لتقنية الفار وثلاثة تغييرات قام بهم مدرب الكنزاري بكري شوية خروج الخضراوي دخول الصادق محمود دخول ريان جبالي مكان حمزة المنصري وأيمن الحرزي اخذ مكان معتز الزدام في تقريبا 9 دقائق الأخيرة في المقابلة هذا بالنسبة للرابطة الأولى في الرابطة الثانية تغييرات بالجملة في النتائج مجرين بعد ما كان شوط أول زوز بلاش حاليا 73 دقيقة 3-1 قدام مستقبل سليمان في استاد جرومبيليا بني خلاد وسكاك الحديد السفاقسي في استاد قربة 83 دقيقة تعادل 0 مقابل 0 استاد سوسيان مازال متقدم على بعث بحجل هدف مقابل صفر هدف خليل السعيدي دقيقة 39 مقابلة تلعب في دقيقة 82 حاليا مكارم المهدية إلى حد الآن تتوصل إلى تعديل النتيجة على أرضية ميدانها قدام هلال مساكن كانت متأخرة زوز بلاش رجعت وعدلت 2-2 مقابلة في دقيقة 83 تشويق متواصل في 7 دقائق الأخرى مستقبل جابس هلال الشابة شوط أول كان للشابة 1 بلاش حاليا التقدم 2-1 للشابة قدام مستقبل جابس مع ورقة حمراء للشابة أحمد تنجور وقربة في الرديف في المجموعة الثانية ما زالت متقدمة على هلال الرديف هدف مقابل صفر مقابل هذه بدأت بتأخير نوعا ما فيها تقريبا 68 دقيقة لعبها
0: به نعملوا ترتيحة أخرى مع الموسيقى وبعد نرجع مع نهاية المقابلات طبعا نعملوا الحوصلة متاعنا وأكيد إذا باش نعملوا جولة أوروبية إذا باش نعطيكم فكرة على أبرز وهم النتائج على المستوى الأوروبي
6: إذا ما تزعلش نفسك اللي في الدنيا يستاهل لما تهدى تلقى وقتك

0: الأربعة وخمسة وعشرين دقيقة، خلينا نعمل طلة على بقية المقابلات والبداية برادس رضا الخليفي. رضا مرحبا بك رضا.
1: أهلا بك يا زمان. في رادس الوقت القانوني انتهى، الحكم أضاف أربعة دقائق مرت منهم دقيقة، والدائم الأسبقية للترجي أمام الأولمبي البيجي 3 أهداف مقابل هدف. مع الملاحظ أن الترجي قام بأربع تغييرات، محمد الحاج محمود خذ مكان حمزة رفيعة، معز الحاج علي مكان عماد فراج، كوناتي مكان ريبيرو، ويوسف بلسة مكان يوسف البليلي. بينما تغييرات الأولمبي البيجي 3 تغييرات، أنيساس مكان سلام الشلغومي، أسامة السياري مكان

0: كان ألفا سيدي بي وفادي بن حسين مكان ماكسويل، مازال تقريبا دقيقة 3-1 للتراجي أمام الأولمبي البيجي.
1: باهي فوزي في صفاقس يا فوزي، مرحبا بك.
2: مرحبا بك جمال. الوقت الأصلي انتهى، الحكم أضاف 8 كوقت بديل 8 دقائق، مازال التقدم لصالح تقدم رياضي بسقيد داير أمام الصفاقسي، هدف لصفر، هدف دقيقة 29 عن طريق محمد علي العملي.
1: باهي أنيس، هل فما تغييرات في الملاعب الأخرى؟
3: في الرابطة الأولى مازال تعادل بين اتحاد بنقردان نادي الإفريقي، هدف مقابل هدف، مقابلة تلعب في 90+2، الحكم باسم بليد أضاف 5 دقائق، دونك مازالوا 3 دقائق على نهاية المقابلة. في 15 أكتوبر في بنزرت السيابي الاتحاد الرياضي المونستيري 90+3، والتعادل 0-0 في انتظار تقريبا دقيقة المتبقية من الوقت البديل. في الرابطة الثانية تقريبا بدينا نقرب من نهاية المقابلات ما بين دقيقة 85 و90+3، مستقبل سليمان مقرين 3-1 المقرين مقابلة في دقيقة 84 ذكر مقابلة في استاد غرومبيليا. بني خلاد سكة الحديد صفاقسي 0-0 في 90+3، الملعب السوسي يضيف 2 أهداف أخرى قدام بعث بوحجلة 3+ خليل السعيد دقيقة 39، ومن بعد إضافة 2 أهداف في ظرف 3 دقائق أيمن الزين من ضربة جزاء دقيقة 83، وفايق سيك سالم في دقيقة 86 أضاف الهدف الثالث مع ورقة حمراء البوحجلة محمد ضياء الشريف في دقيقة 80. مكرم المهدية هلال مساكن 2-2 مقابلة في 90+3، مستقبل جابس هلال الشابة 2-1 للشابة مقابلة تلعب في 90+3 مع ورقة حمراء للشابة أحمد تنجور. في المجموعة الثانية هلال أردي في النادي القربي 78 دقيقة لعب 1+ للنادي القربي، مازالت المقابلة متواصلة. ما دام نحكيو على الرابطة الثانية، فما فريق يحتفل اليوم بعيد ميلاده، فريق كبير اللي هو الشبيبة القيروانية، 84 سنة، متأسس عام 1942. كل عام والشبيبة وجماهيرها حي بألف خير.
1: واضح هذه تقريبا قداش يعني مازلنا وقت فما في الوقت بدل راي نعملوا
3: ترتيح يظهر لي وفيه فقط
1: راد سوفين شوفوا رضا وانتهى راد في رضا.
0: بالفعل جمال جيت في وقتك نهاية المباراة بانتصار الترجي الرياضي على الأولمبي البلجي 3 أهداف مقابل هدف. ثلاثية الترجي كانت بين ضاع حازم المستور دقيقة الثانية دقيقة 13 ودقيقة 48، بينما هدف تبديل الفريق الأولمبي البلجي كان عن طريق حمزة المبروك في دقيقة 59.
1: وفي صفاقس فوزي قداش وقت يا فوزي؟
2: 93 دقيقة لعب بعد ما ضاف الحكم كثمانية دقائق كوقت بديل، مازال التقدم لصالح تقدم الرياضي سقيد الدير، الدفاع يدخل تو الدفاع تقدم سقيد الدير في محاولة من علي معلول، لكن عزيز اليوم في جماهير متواجدة مع الطيب مير، يعني عزيز ضد يعني نبيل كوكي، يعني يمكن بعد المباراة ثم بعض القرارات المباراة في سقيد الدير والجماهير بعدين غفيرة، يعني الجماهير نادي الرياضي الصفاقسي أنا يعني فما حاجة برك يعني في صورة المقذوفات، خاطر بعض المقذوفات ثم قوارير يعني ترميت على
1: يعني غضب جماهير الصفاقسي على النتيجة ولا على المدرب يا فوزي؟
2: على النتيجة على المدرب، يعني بالنسبة للهوم المدرب يعني هو المسؤول الأول الفني على التشكيل على الأداء الفني للفريق، يعني هما على اساس تقدم سقيد الدير صعد جديد، لكن سقيد الدير
1: يظل فما هدف في بنقردان، فما هدف في بنقردان خلينا نثبته شويه اخرى. باه تفضل كمل فوزي في انتظار انه
2: سقيد الدير. سقيد الدير يعني بالنسبه بعد صعود يعني تخلي في بصمه بها، يعني من فريق الكبير يعني نادي الصفاقسي، لكن فعند الاحتراف والكوره يعني اللاعبين كلهم يعني يدافعوا على الألوان الفريق اللي يرتدي زي بتاعه كما قلت لك، يعني وفما بعض المقذوفات، لكن في صورة يعني مشات دولة من عند المنسق العام ولا من عند الحكام، شكون هو الفريق اللي مش يتعاقب؟ يعني انت تعرف القرار التجديد
1: نتاع هذا المشكل، يتعاقب مش يتعاقب فريق،
2: لكن هو زي النادي الرياضي الصفاقسي وبغاني وزيش النادي الرياضي الصفاقسي.
1: فما هدف ثاني لبنقردان بالفعل، فما هدف ممتاز ضيف جدا في الدقيقة يعني الأخيرة من الثواني الأخيرة من الوقت بدأ ضيع وقت قلت عاد نرجع لك بالكلمة، قلت المباراة هذه مفتوحة لكل الاحتمالات. طب تلنا نيش كون صاحب الهدف دونك تفضل سعاد، هدف ممتاز
4: ممتاز جدا الحق، وشفنا معنا بناء الهجمة وتسريع فيها، هم غضب المدرب من عشر الصورة المدرب مير كانزاري ريتو دونك الهدف حسب رأي سليم المرة هذه ما فيه حتى شيء، لكن شفنا رغبة جامحة
1: من اتحاد
4: بنقردان على الفوز في المقابلة هذه، لكن هذا كذلك يا سي جمالي ترجم فكر المدرب، مدرب كيبدا هجومي وعنده اليات ويعرف كيفاش يتقدم وكل يجيب اهداف. وهذا معناها من المبادئ اللي يخدم بها المدرب سفيان الهدوسي. دونك مدرب هجومي يعرف كيفاش يفتح الثغرات وكان له مهارات. الفريق محترم جدا ولا النادي
1: الافريقي هو سجل هدف ونحاه له الحكم.
4: اي خلاف هذه اضافه هذه معنا. وقعد متوازن في ملعب صعب كما سبقنا قلنا وقلنا مفتوحه. وسفيان باللغه التونسيه يعرف يقدم نقولوا نحن يقدم الطرح يعرف معنا. لكن زاد النادي الافريقي شفنا حبي الجيل وكما قلت انت وقال سي توفيق وكانه الذهن مازال بو شارد ويخمم في المقابله مع بتاع مازامبي. يمكن زاد كذلك لها تاثير ولو انه كان النجم يستغلها كمباراه تحضيريه. دونك حب المدرب الكنزاري يمكن باقل اضرار على الاقل مقابل التعاد لا يرضي لا معناها حسينه لا الفريق ولا المدرب
5: نتاعو
4: وكان له ما اراد في تسجيل الهدف.
1: وائل الصالحي
4: صاحب الهدف وهدف ممتاز جدا لانه تم التسديد في زاويه صعبه كانت
1: هو التقط الكره.
4: اي التقط
1: رجعت الكره من عند الحارس التقطها بالذكاء اللمسه الاولى هزها بالحارس
4: بالضبط
1: حتى في الزاويه 90. انيس في في في بنزرت
5: نهايه المقابله نهايه المباراه بين نادي البنزرتي الاتحاد الذي منستير عن تيجه التعادل 0 مقابل 0 بين الفريقين.
1: وفي سباق سوفيش الماتش يا فوزي
2: ما زالت دقيقة على نهاية المباراة بعد ما ضاف الحكم. كانت كرة اللي أي طرايعي وجه لوجه مع الحارس لكن بعض
1: المليمات يا فوزي في بنجردين نهاية المقابلة بانتصار النادي الإفريقي بانتصار سامحني بانتصار اتحاد بنجردين على النادي الإفريقي 2-1. هل هو انتصار الجولة ونحكي فيه بعد شوي به. قلت ليش ما زال يا فوزي
2: ما زالت بعض الثوان عن نهاية المباراة. قلت كان يجب من هذا الشخص يعدل بعد مراوغة يعني ست مراوغات في المناطق تقدم الرياضي بشكل الدير الوي تراعي كورته بعض المليمترات على الحارس دفاع التقدم الرياضي بشكل الدير يدافع وهجوم النادي الشخصي من هجوم لهجوم يعني جل اللاعبين من هذا في مناطق ساقيه الدير للبحث على التعادل في اللحظات الاخيره
1: بالنتائج اللي عندنا النهائيه. دونك الترجي يفوز على الأولمبي البيجي 3-1. اتحاد بنجرداني يفوز على نادي الإفريقي 2-1. والنادي البنزرتي والاتحاد المنستيري 0-0 مباراة وفات. طبعا ما زالت كم ثواني في ساقية الداء وفي سفاقس لمعرفة من أو معرفة النتيجة النهائية. طبعا فرحة كبيرة في بنجردان بعد هذا الفوز. مبروك للمدرب سفيان الحيدوسي. طبعا شوية نرجع نحكيه على المدرب هذايا اللي الحقيقة عنده ديما بصماته في كل التجارب اللي يقوم بها. أي
5: في الربط الثاني نهاية بعض المقابلات تقريبا مقابلة ابن خلاد الرلوي 0-0 وفات المقابلة هذه. استاد سوسيان ربح بعد بوحجلة 3-0. مكرم المهدية هلال مساك المقابلة وفات 2-2. مستقبل جابس خسر مع هلال الشاب 2-2. تقعد مقابلة في المجموعة الثانية هلال أرديف نادي القربي 1-1. مازال التقدم القربة مازال فيها 5 دقائق المقابلة هذه. ومستقبل سليمان مجرين 3-1 لمجرين مع الثواني الأخيرة في المباراة.
1: طبعا نوجه التحية للمشاهدين اللي خلطوا علينا من بكري يتفرجوا فينا توا سي عادل طبعا خاصة خارج حدود الوطن عبر جوهرة تي في مرحبا بهم باش نكملوا معكم حتى للخمسة. يا فوزي في الماتش ولا يا فوزي؟
2: يعني الهجومات للنادي الذي تفاق في مناطق تقدم تخيل
1: يعني وقتك غالت يا فوزي فوقتك اللي قلت عليه غالت.
2: لا 9 دقائق توا ضعف 8 الاخر هو في هذه الاولى بالضبط جمال على الحكم وليد المنطقة نهاية المباراة بانتصار لفريق التقدم الرياضي بشكل دائر هدف لصفر هدف دقيقة 29 عن طريق محمد علي العمري.
1: واضح إذا هاو النتائج كاملة ونعملوا ترتيح من بعد نرجعوا نحوصلوا ونحلوا النتائج. فوز الترجي 3-1 فوق على الأولمبي البيجي. فوز تقدم ساقية الدائر 1-0 على النادي السفيقسي 0-0 بين نادي بنزرتي والاتحاد المنستيري وانتصار اتحاد بنجردان على النادي الإفريقي 2-1. ما هي نتيجة الجولة بعد شوي نحكيوا عليها.

0: عطونا سي عادل، رجعنا في الديريكت. مرحبا بك سي عادل، ما سمعك حد باي. الأربعة وثمانية وثلاثين دقيقة، إذن مرحبا بالجميع. نكملوا حتى للخمسة في راديو سبور، ونذكر بالنتائج اللي فات. طبعا فاهم بعض النتائج ربما المنتظرة، ونتائج ربما بين ظفرين يمكن غير منتظرة، ولكن فما انتصارات، فما نتائج هامة. أول حاجة، فوز اتحاد بن قردان عن النادي الإفريقي في الثواني الأخيرة، انتصار مهم ومهم جدا. فوز تقدم سقيت الدير في سفاقس، في دربي مدينة سفاقس على النادي سفاقسي واحد بلاش، وانتصار الترجي بدون جمهور على الأولمبي البيجي 3-1 وصفر مقابل صفر بين النادي البنزرتي والاتحاد المنسيري. إذا كان نبدأ معك سي توفيق، ما هي عناوين الجولة؟ شو اللي شد اهتمامك؟ وين الأنظار اتجهت في النتائج هذه؟
1: اليوم زوز مفاجآت من العيار الثقيل. مفاجأة الأولى ساعة انتصار بن قردان على النادي الإفريقي، وشوفنا الأداء متاع اتحاد بن قردان اليوم، فما استفاد من التراف وحذر فريقه كما يلزم، وشفنا الفرص اللي جات لبن قردان والأهداف اللي تسجلت وتلغات، وشفنا مستوى عالي من اتحاد بن قردان. فتحية المدرب سفيان الحدوسي على النتيجة والأداء والمستوى والروح اللي لعب بها ضد النادي الإفريقي. في المقابل في نفس الشيء، المدرب تقدم سقيت أداء، تحية يستاهلها على زاد كيف كيف العمل اللي متاعه من اللي بدأت البطولة. اليوم زاد أكد اللي فريقه في الطريق الصحيح بالإمكانيات عادية جدا، ما عندوش بصراحة إمكانيات كبيرة، ولكن قراءة جيدة، عرف كيفاش يوقف النادي رادي سفيقسي. دفاعيا ممتاز جدا، هجوميا عنده بعض النقائص، ولكن اليوم استسيد ضد جاره، ولا تنجم تقول معناها جيران معناها. فنادي سفيقسي نقاط استفهام كبيرة جدا، ويمكن اليوم يشهد فريق كبير إقالة مدربه على أثر النتيجة سلبية اللي ولا واحد كان متوقعها. علاش؟ لأنه فترة الراحة خذاها كما يلزم، وحضر فريقه وعمل استاج ولعب مباريات ودية، فكنا ننتظروا أنه الفريق مش يرجع الكربور ويرجع يسجل الأهداف، ولكن اليوم غياب تام بدون فكر وبدون معناه حتى أدوات اللي تخليك تتصرف في دفاع مسكر لك جميع المنافذ، ملقاش الحلول. دونك لي طونكو نادي سفيقسي يعاود يرجع للثوابت نتاعو ويشوف حل، خاصة هجومين، لأنه ماهوش قاعد يلقى في الحلول، واليوم أثبت ذلك. فبرافو تقدم سقيت الدير، برافو زاد كيف كيف للاتحاد بن قردان. الترجي الرياضي في تاريخ مفتوح بداها بثلاثة أهداف للمستوري اليوم اللي عمل هاتريك، وكان هو الهداف، وتحسه منتعش بالطريقة اللعب الجديدة يمكن تاع الترجي الرياضي، رجوع البلايلي. اللاعب المغربي اليوم عماد فرج قدم مباراة طيبة، وكان عمل دوز اسيست.
0: فما تغيير مع فرانكو مثلا؟ شفنا
1: تغيير لسه مازال بكري، مش واحد يقول، ولكن ترجي تحسه
0: لسه دي عاتي شوية على المنامة.
1: اي بيه
0: المنامة على
1: مازال بكري
2: بار، وحتى غنية لسه فاكر
0: عاد شوية على الشرق،
2: على الشرق
1: مازال بكري يا سيدي، مش نحكم على المدرب.
0: مازال حلوة
1: بيه، بارك الله فيك،
2: هو الكلمة رقيقة
0: رقيقة. المدرب حتى في مصر يقولوها لسه،
2: اي لسه
0: لسه بكره،
1: لسه بفكر،
0: لسه بدري،
1: لا ولسه بفكر، يمكن بكره، يمكن بعد سنه، ولسه بفكر. عرفت
2: اللقطه؟
1: ايوه
2: شرقي، هو يرجع شرقي، توفيق يرجع شرقي. تو انا نرجع بربري مبين، هو يرجع شرقي، مانيش كيف كيف. انت تو عندك، انت معناها محظوظ، عندك الشرق والغرب. شوف واحد قمحي وواحد معناها
0: اي صحيح
2: بلوني، قمح بلوني بقمح.
1: الترجي يستاهل الانتصار نتاعو 3-1، والاولمبي البيجي فما عده نقاط للمراجعه، رغم اللي أداه الشوط الثاني أفضل من الشوط الأول، ولكن هذيك حدود إمكانياته. نقطة ثمينة يرجع بها الاتحاد المنستيري من بنزرت، ولكن نادي بنزرتي أوقف النزيف متاع الهزاء، فننتظره بكرة مش هذا
0: لا بكره تو لسه وزيد كمل لي بكره
2: لا هي فما فما لسه بكره يلصقوا بعض بيجيو لسه بكره
0: لسه تعديل وفهمناها لسه بدري تو جيب لي بكره تو شنو هو
2: يظن لي تاثير اصابه
0: شنو تو
2: تاثير الاصابه
0: انزل يا قميص
1: لا اجيان شفت نوعيه الاغاني قداش تاثر في المنهج ولا
2: ما نحن في سلسلة ناخذوا كلامهم وهم ما ياخذوش فيزا كلامهم
0: مشكور مشكور
1: شكرا
0: مشكور يا باشا
2: الحين بالنسبه لي انا العنوان نجم نقول المدرب الناجح هو شخصيه اولا وفكرا ثانيا ماهوش معناها مدرب نتاع زينه نتاع صور نتاع كذا هو شخصيه قياديه وهذه في مواصفات المدرب الناجح وشفنا على الاقل في جوله اليوم زوج مدربين بشخصيه قياديه مدرب تقدم ساقيه الدير اللي هو مدرس اكاديمي كل وكذلك المدرب سفيان الحدوسي يحسب له معناها تغيير 100% خلينا نقول 190% 80% معناها الاتحاد بنقدر من السنه الفارطه جاء كسب 6 مقابلات شفنا المردود القوي واينما مر معناها يفرض شخصيته على مستوى الديسبلين على مستوى الفكر كذلك ماهوش شكل مدرب الخانة على مستوى الدفاعي وكل يفضل الهجوم لكن هجوم مدروس شفناه اليوم يتيح بالنادي الافريقي اللي شفناه بكل امانه النادي الافريقي فريق زاد كذلك متوازن دونك النادي الرياضي الصفاقسي شفنا مدرب الاتحاد ما يقابله معناه نبيل كوكو اللي من بدايه السنه تغير الفريق لكن ما جابش النتائج اللي هي نتائج ايجابيه على عكس السنه الماضيه مع المدرب محمد الكوكي انا ما قلت حتى شيء لاني سمعت سي فوزي يقول النادي الرياضي الصفاقسي ببدايته هو فريق اسماء معنا كاين اسماء تلعب وليس من يستحق يجب
0: يعني هو ديجا عطانا الصوره
2: اي بالضبط هو معنا مش كل بلاعب لازم يلعب اذا راى انه في الحاله هذه نقول النادي الرياضي الصفاقسي معنا ينجم يكون علي معلول هو مدرب لاعب او لاعب مدرب أنا شفنا هو لي تقريبا في التوازن في كل شيء للأمانة معنا بعد المقابلات الأخرى الترجي الرياضي في إعادة خلي مش إعادة بناء فريق جديد فقط لكن زاد بحث على الأسلوب على التهديف المستوري كان متجدد على مستوى الترسيم دخول عدة لاعبين توزيع فترة لعب للاعبين كان زاد معتدل وشفنا انه فما نسقر تقالوا تو الترجي في المقابل الاولمبي الباجي لعب بنسق وايضا بتكتيك يمكن ينفع مع فرق اخرى مش مع الترجي الرياضي لانه فما تفاوت في الموازين دونك لكن معناها
0: العبره تبقى طبعا
2: معناها هو لعب المباراه بعقليه هجوميه كل يقعد مقابله النادي الرياضي بالزرد ولا الاتحاد الرياضي المنسيري هي مقابله اسفار ممكن تترجم على انه كل فريق ما حبش ينهزم شنو آخر قول فما تغييرات يمكن تلقى ونرجع لكلمة مدرب المحطات تو فما مدرب باش يطلع ومدرب باش يهبط
0: باش ينزل في المحطة
2: باش يركب في المحطة يستنى في المحطة باش يطلع ومدرب باش ينزل من المحطة وذاك حال كرة قدم التونسية
0: واضح نعملوا جولة أوروبية نختم بها بسرعة في إنجلترا فوز أرسنال مبروك التوفيق
1: الله يبارك فيك أخوي إن شاء الله نراقب عليكم الليلة إن شاء الله
0: أستون فيلا وبرنتفورد 2-2 حاليا نلعبوا في دقيقة 85 نفس التوقيت تشيلسي رابحة 5-1 بورثموث وعلى فكرة تشيلسي عاود جدد لي بول لعبوا رقم واحد النجم نتاعو استفيق ذكرني تشيلسي
1: لحظة
0: جدد للاعب نسيت والله نسيته البارحة على كل ثم نكمل نكملتهم بعد نرجع له إبسويش تاون وفولهام تعادلوا 1-1 ساندرلاند خسر قدام برايتون 1-0 وبعد شوية مان يونايتد وتوتنهام في إسبانيا مباراة مش بتتلعب وتوقفت بين ريو فاليكان واتليتيكو كليب ذولي بسبب الأمطار 1-1 بين ألافيز واتليتيكو مدريد إلى حدود دقيقة 70 برشلونة خطافي بعد شوية وريال مدريد ريال مدريد فيا ريال 8 في إيطاليا جينوفا ربحت فيرونتينا 2-1 لينتر وبارما 5-8 غير ربع نابولي يلعب مع فريزوني في ألمانيا بايرن أو اتحاد برلين يتفوق على إلفرزبورغ 1-0 ماينز وليفركوزن يتفوق 4-3 أوغسبورغ وبايرن 2-2 بدر بايرن ينهزم على أرضية ميدان وقدم شتغارت 2-1. أوبنهايم ينهزم على أرضية ميدان وكذلك قدم هامبورغ 3-2. وليبسيش يستقبل فرانكفورت في فرنسا. ليل متقدم على لوهافر بعد شوية. موناكو تولوز لوريان باري وباري اف سي باري باريس سان جيرمان لومون وبريست أنجي. عندك ما تقولوا عرفت لي الجوار ولا استفيق؟
1: ايه بون جوار ما شكون عندنا نيتو مش نيتو فما روجرز بالمر
0: بالمر هو بالمر عودوا له 2030 اللي كان متغيب على كاس العالم
2: اللي تظلم من بالضبط
0: انا واو فريقه جدد له 2030
2: ممكن خاطر منظومه وكله هو المدرب ما فهمناش علاش بالمر ما كانش في المنتخب الاسباني او المنتخب الانجليزي. عنده اضافه كبيره عنده رجل يسرى دقه رهيبه جدا
0: ربما فورما ما كانش في فورما على كل
1: وارتيتا زاد جدوا له 2030
2: لكن راهو خيطافي وبرشلونه مش مقابله سهله
0: مستاهله مسبق الخير
2: تاعي لا مسبق الخير احنا ديما مسبقين الخير. اما حبيت نذكرك راهو خيطافي هذا معناها
0: هي قريه صغيره حمص صغيره في مدريد
2: في مدريد, في مدريد. هي بين ليغانيز وخيطافي ما يجيش 5 كيلومتر رون بوان مكتوب عليه خيطافي بالضبط بالازرق والابيض يرعب راهو يا سي جمال ورد بالك يرعب خاصه من الصلابه الدفاعيه ولي ديويل لا ردوا بالكم ان شاء الله
1: يمكن تاثر الموضوع
0: غدوه ولا من بعد
2: الريال زاد وفي الريال مقابله صعبه خاصه الريال ماهوش
0: يعاني الريال يعاني مشكله بالنجوم. هاي سيدي تحياتي تحيات كامل الفريق غدوه موعدنا ان شاء الله انطلاق ماضي ساعتين في الجزء الثاني من الجوله هذيا بعد شويه مع السته يجيكم انيس يعطيكم اخر الاخبار والتفاصيل الى اللقاء.

0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسط

0: rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
1: Publicité.
2: Business News.
3: مرحبا بكم، أكد محمد أمين بحيرة رئيس منظمة يونيفيزيون تونس الفوز بالجائزة الأولى إفريقيا كأفضل جمعية نجحت في تحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.
4: منظمة يونيفيزيون هي جمعية شبابية 100% تونسية موجودة في المعاهد الثانوية والمعاهد يعني الإعداديات والجامعات كيف كيف. الهدف نتاع جمعيتنا هو صنع جيل قيادي شاب تونسي في البلاد نتاعنا. عانى 9 سنين من الخدمة واليوم الحمد لله بعد تعبنا 9 سنين تعبنا برشا ناس. اليوم ولاد تونس ولاد يونيفيزيون ولاد جمعيتنا نهزوا لقب ونحصلوا على لقب نتاع أكثر جمعية عملت امباكت بوزيتيف يعني تغيير في المجتمع، تغيير إيجابي في المجتمع. واليوم تم اختيار يونيفيزيون بين أكثر من 1234 جمعية من 46 دولة إفريقية، واليوم يونيفيزيون تحتاج على اللقب الأول إفريقيا ما بين الجمعيات هذوما الكل. جمعيتنا تخدم على صنع جيل قيادي شاب تونسي 100% تونسي. نعملوا لي فورماسيون دي وركشوب ونعطيو فرصة وانفيرونمون للشباب التونسي باش أنه يتعلم حاجات جديدة ويحضر روحه للفي بروفيسيونيل، وسيرتو الحاجات اللي يتعلمها يطبقها ويلقى لونفيرونمون واللي يطبق الحاجة ديك باش ينجم يكون ان بون لودور في المستقبل مهما يكون المجال اللي باش يكون فيه. احنا نخرجوا قيادات لتونس وكان تونس.
3: صادقت اللجنة الجهوية للإدماج الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي بولاية منوبة على تمويل 15 مشروعا فلاحيا في قطاع تربية الأغنام والدواجن لفائدة منتفعات من عدد من المعتمديات بالجهة، وفق ما أكدته مصالح المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وتأتي هذه المصادقة أثر عرض 23 ملفا للدراسة والتداول حول مقاييس الانتفاع خلال جلسة اللجنة الملتئمة أمس بمقر الولاية بإشراف والي الجهة محمود شعيبة وبحضور المندوبة الجهوية لشؤون المرأة وبقية أعضاء اللجنة. وحدد سقف تمويل المشاريع ب10,000 دينار بما سيساعد المنتفعات على توفير مصدر رزقهن وتنمية مواردهن بما يتلائم وأهداف البرنامج الذي تنفذه الوزارة من أجل رفع الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية عن النساء والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي وتيسير نفذهن إلى وسائل الإنتاج عبر توفير موارد الرزق للانتقال بهن من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل. ختاما، تشارك 3 مؤسسات تونسية تنشط في قطاع البناء والأشغال العامة بمرافقة مركز نهوض بالصادرات في الدورة 12 للصالون الدولي للبناء والأشغال العامة والبنية التحتية ينظم من 7 إلى 10 أكتوبر بالعاصمة كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتهدف هذه المشاركة وهي الأولى لتونس في الصالون والمنظمة بالتعاون مع سفارة تونس في كينشاسا إلى الترويج للخبرات والكفاءات التونسية واستكشاف فرص تجارية جديدة في السوق الكونغولية وفق ما أفاد به مركز النهوض بالصادرات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: Business News.
5: Nous allons bientôt faire de toi un membre de la famille de la Cosa Nostra. Ce qui veut dire que tu devras placer cette organisation au-dessus de Dieu, au-dessus des gouvernements, au-dessus de ta propre famille. Tu es conscient de ça?
6: J'en suis conscient.
7: Salut, bien c'est moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'1 heure par jour, Cosa Nostra, qui sera...

0: Tendance. Tendance.
1: Birayet. Aslema, get ready with me. Bon plan. And guess what?
2: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. نعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية يوميا في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على تقرير خرجوا بمعهد رويترز لدراسات الصحافة. دونك شي يقول التقرير هذا؟ يقول لكون المواقع الإخبارية والتطبيقات الصحفية ما عادش الوجهة الأولى لبرشة من الشباب باش يتحصلوا على الأخبار. شنو اللي عوضها؟ أكيد راكم عرفتوا الإجابة، منصات التواصل الاجتماعي والفيديوهات، ولو جزء أساسي من التجربة اليومية للناس مع المعلومات. تقرير حديث لمعهد رويترز لدراسة الصحافة يرصد تحولات واضحة في علاقة الفئة العمرية ما بين 18-24 عام بالأخبار وطريقة الوصول للأخبار. وفقا للبيانات اللي جمعها التقرير هذا، نسبة الشباب اللي تتراوح أعمارهم ما بين 18-24 سنة يعتبروا منصات التواصل الاجتماعي هي المصدر الرئيسي للأخبار، اللي كان النسبة هذه 21% سنة 2015 وترتفع ل 39% سنة 2025. في المقابل تتراجع نسبة الناس اللي تعتمد على المواقع والتطبيقات الأخبارية من 36% إلى 24% ما بين 2015 و2025. التقرير يزيد يقول لكون 51% من الشباب اللي عمرهم بين 18-24 يقولوا لكونهم يهتموا بصناع المحتوى الأخباري الأفراد على منصات التواصل والفيديو، مقارنة ب 39% اللي يهتموا بالعلامات والمؤسسات الأخبارية التقليدية. ولات منصات كيما تيك توك وانستغرام ويوتيوب من أبرز المساحات اللي تابع الشباب من خلالها الأخبار، هذا بعد ما كان الفيسبوك أكثر حظورا في المجال 10 سنين التالي. عام 2025 64% من المشاركين اللي عمرهم بين 18-24 قالوا اللي كانوا تابعوا الأخبار يوميا، مقابل 87% من اللي عمرهم فوق 55 سنة. نسبة الشباب اللي قالوا اللي هما مهتمين بالأخبار بدرجة كبيرة ولا كبيرة جدا ولاو 35% مقارنة ب 52%. خلاصة القول، الدراسة هذه اللي معها رويترز لدراسة الصحافة خطيرة، والخلاصة متاعها تخوف. علاش؟ على خاطر الشباب متاعنا اللي أعمارهم ما بين 18-24 سنة ولاو يصدقوا ما يقال على التيك توك ولا على الانستغرام ولا على الفيسبوك أكثر من اللي يتقال على أعمدة الصحافة، كسوسوا المكتوبة وإلا المرئية وإلا المسموعة، شيء اللي نجم يهزهم الحالات متاع تصديق أخبار زائفة وتنجم حتى تؤدي إلى ما لا يحمد عقبه. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة إفهم؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة افيون.
1: برعاية نوفلير بيثير.
2: عسلامة ومرحبا بجميع مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة اف ام وجوهرة تي في وين ما كنتم في حلقة جديدة من برنامج دار ليلى دار الكبيرة اللي تلم الكبار والصغار في حلقة استثنائية في الوقت على خاطر كان فما سبور ذك علاش وخرنا البرنامج كان ما في ساعتين ما ثلاثة اليوم اكسبسيونيل ما مش يتعدى من الخمسة للستة كل عادة اليوم بحذي زوز عائلة جدد متكونين من أم وبنتها وأم وولدها وين باش يلعبوا باش يضحكوا باش يربحوا زادة برشا كدوات نتعرف عليهم. عسلامة ومرحبا بيك. ميكرو
3: عسلامة. اسمي معتز بن عبدالله عمري 14 سنة.
2: مرحبا معتز. منين جيت وين تقرأ؟
3: من الكوليج SLS.
2: مرحبا بيك. مع شكون جيت؟
3: مع ما بوثينة.
2: مع ما بوثينة. انت عارفوا على المدام. عسلامة يا مدام. مرحبا بيك. عرفنا بروحك.
4: اسمي بوثينة يا توجي. معتز بن عبدالله.
2: مرحبا. قداش عندك صغار مدام؟
4: عندي زوج صغيرات.
2: أكبر من معتز ولا؟
4: نعم بنتي عمرها 2 و9 شهور.
2: تبارك الله. إن شاء الله 5 سنين أخرين جيت تلعب في دار العيلة.
4: يا لشتي.
2: مرحبا بك. نتعرفوا على عائلة ثانية. عسلامة مرحبا بيك.
5: عسلامة. اسمي لينا عزوزي نقرأ تروزيام أني مادة في لسيخ فش مستير.
2: ما يضرش عليك. قلت لي صغير.
5: وجيت مع ماما.
2: طيبين تعرفوا على ماما. عسلامة مرحبا بيك مدام.
6: عايشك.
2: عرفنا بروحك.
6: اسمي منير. أم لينا.
2: مش عندك صغار مدام؟
6: عندي زوز.
2: اي
6: لينا وإياد. لينا هي الكبيرة.
2: وإياد قداش عمره؟
6: إياد عمره 13 سنة.
2: نعم قراب معناه. وعليه جبت لينا مش إياد؟ لينا أقرب لك معناه من إياد ولا تتفاهم أكثر مع لينا؟
6: لينا تحب ليزيميسيون والحكاية تبي إياد ما يحبهمش.
2: باهي نوجه له تحية إياد. مرحبا بكم. بنحب نفكر ساعة للناس اللي يسمعوا فينا اللي حاب يجي يشارك بحضنا في برنامج دار ليلى ويربح برشا كدوات معليه كان يبعث اس ام اس في حرف دي على الرقم 85 990 ولا تنجموا زادة تكلمونا توا على الرقم 36 300 ألف. كل عادة البرنامج يتكون من تروجو اللي بش يجيب أكثر عدد من النقاط بش يربح ويكاند دوتيل من إهداء أجنس أكتف ترافل مع أنكسي البارك هدهود واللي بش يجيب أقل عدد من النقاط موش بش يروح يدي فارغة بش يروح أفيك أنكسي من إهداء بارك هدهود. وكيف كيف الربح والخاسر باش يدخل في قرعة اللي نعملوها مرة في الشهر باش تربح وين باش نعملوا تيراج وسور وتنجم تربحوا بي دافيون. موسيقى وراجعينا.

0: استماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هدية بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحة. جوهرة
1: اف ام بوبليسيتي
0: نسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
2: أشرف بدر الدين
0: على جوهرة اف ام.
3: بعد لي برومو باك تو سكول وكايرو نوفالير تطلق اون نوفيل بروموسيون بمناسبه عيد ميلادها 37 بريدكسيون 37% على اسعار التذاكر اون لي سامبل اي الي روتور. العرض هذا بدا من 8 اكتوبر ويشمل جميع وجهات نوفالير من والى تونس. فرصة للمسافرين باش يتمتعوا بدي بري بريفيرونسيال على رحلاتهم المقبلة مع حرية الاختيار الوجهة اللي تناسبكم وتلائم برامجكم. دبوي 37 عام تواصل نوفالير تطوير شبكتها وتعزيز الربط بين تونس والعديد من الوجهات في أوروبا شمال إفريقيا والشرق الأوسط بما يواكب لي بزوان متاع المسافرين وتطلعاتهم. باش نعطيكم اكثر ديتاي على البروموسيون هذه اللي بدات من 8 اكتوبر تتواصل حتى ل 12 اكتوبر وين تنجموا تعملوا ريزرفاسيون على اي فول من 8 اكتوبر حتى ل 30 جوان 2027 والوجهات هما فرنسا المانيا بلجيكا اسبانيا ايطاليا انجلترا سويسرا تركيا الجزائر المغرب وبالطبيعه مصر. تحب تعمل ريزرفاسيون ولا تاخذ اكثر معلومات زوروهم على الموقع www.nouvelair.com ولا زاد على الابليكاسيون موبيل ولا تنجموا تمشيوا لاقرب نقطه بيع نوفالير في السنتر اوربان نور في تونس ولا في مطار تونس كارتاج مطار مستير مطار جربه وتنجموا زاد تكلموهم على الرقم 36 020

0: نبداو بالكبار باش نسالكم انتوما خمس اسئله على صغاركم ونجاوبوا مع بعضنا في خمسه ثواني على الاردواز. اوكي، كل اجابه متطابقه عليها نقطه. اول سؤال تبع القرايه هو، كيف ولدك ولا بنتك يجيب نوت خايبه، خايبه معناها يجيب 18 على 20 شو يعمل؟ توب كرونو. يجيب نوت خايبه في دوبوار، شو يعمل؟ يلا نشوفوا مدام منال شنو حطت.
1: تبكي، تتغشش،
0: تبكي لينا، شنو تعمل؟ تراه وريني الاردواز.
2: نقول لها ونحاول نصور.
0: ممكن نقول لها ها اجابتها قداش اوبتيميست.
1: لا هي تقول لي بالحق، هي شنو تعمل كي تاخذ بشويه في بالي، هي كيف تاخذ
0: كيفاش تتصرف مع الله تفهم، تبكي معناتها كي تجيب نوت خايبه. قداش نوت خايبه عندك معناها؟ 15 على 20. نشوفوا بوثينا شنو جاوبت مدام.
3: يبكي حتى هو كي يجيب نوت خايبه، يبكي وتغشش، يقول لي
0: تراه وريني الزردواز شنو جاوبته.
2: الحقيقه ما نبكيش، ما نتغشك
0: باه دونتش حطيت باه ويتغشش حطيتها ولا
3: لا؟
0: انا
3: كتبت يبكي
0: وهو طاف حط ما نبكيش، فهمتش علاش حطها ما نبكيش معناها. اجابه خاطئه زوز. السؤال الثاني سهل برشا، هذا هاي نبداو به. قديش البوانتور بتاع بنتك ولا ولدك؟ توب كرونو. قبيلي الاردواز نسيتك مدام منال، غلطه في البوانتور ما تعرفش شكا فيها. قداش تراه منال؟
1: 36.
0: لينا 36 اجابه صحيحه، برافو. تلبسوا كيف كيف باه، تلبسوا مع بعضكم معناها. المسيو مرتاح ملا لهنا؟
1: لا ماناش نفس ستيل
0: بالحق
1: والله.
0: ترى قداش تلبس؟ 41 اجابه صحيحه زاده البثينه ومعتز. السؤال الثالث، شنو هي الحاجه اللي انت ما تحبهاش كأم، اما هو يشد فيها صحيح ولا تشد فيها صحيح باش تعملها؟ توب كرونو. حاجه انت ما تحبهاش وهو يشد فيها صحيح حب يعملها. ترى نشوفوا بوثينا شنو جاوبت.
3: ياخذ التليفون
0: ترى
2: نلعب لعبه في التليفون.
0: اجابه صحيحه. ترى ماني شنو جاوبت؟ قول شنو جاوبت.
1: حطيتها تناقش برشا.
0: تناقش باه يا ترى. اقرب لي للميكرو.
2: ما تحبنيش نخرج مع
0: صحابي. ما تحبي خليها بعد ساعات ليه؟ خليك كان مع امها تخرج، هذيك صحيح. باه يلا السؤال الرابع، شنو يقرا وشنو تقرا، شنو الكلاس تقرا فيه معتز؟ ويتيام. وانت لينا؟
2: تروازيام.
0: هبطوا معناها الجدول وتعرفوا رواحكم شنو تقراوا كل يوم معناها نتصور. باه، شنو هي اول ماتير يقراوها نهار الاثنين؟ توب كرونو. اول ماتير يقراوها نهار الاثنين؟ لا قديش نعرف نشوفوا طبعا في جدول الاوقات ولا ترى نشوفوا منال شنو جاوبت. تقرا مات شفت كيفاش قعدت وليت نسخي برا.
2: مات
0: اجابه صحيحه. ترى يا بوثين شو يقرا مات؟ برافو
2: سوبر.
0: اما بالزهر ما تعرفش انت بالزهر حطيته برا. باه مكشوف له على جد الاوقات شنو يقرا، اش عنده ساعه كروز.
3: هذه رابع مره يتبدل لومبلا دو تون سي بور سا.
0: مش منك انت تبع معناه، هو سي سا لوبجيكتيف. شوفوا الولي تبع ولا
3: تبع.
0: اخر سؤال في الجوله الاولى، ولدك ولا بنتك شنو يعمل نهار لحد العشيه؟ توب كرونو. نهار لحد العشيه بنتك ولا ولدك شنو يعمل؟ شتقول اسامي انت؟ جابوا يقراوا زعما قاعدين يقراوا. نجموا يقراوا. ترى خلينا نشوفوا منال شنو جاوبت.
1: تقعد في بيتها تتفرج على التلفزه وتقرا.
0: باه هذه وحده.
1: هذيك شنو تعمل هي؟
0: نص صحيح، نص كتابي.
2: هي كيكه تعمل.
0: تقرا ترتاح. ما فما تقرا غادي.
1: فما تقرا وفما تقعد في بيتها.
0: شوفوا بوثينا شنو جاوبت.
3: انا قلت
0: قول باش الناس يسمعوا.
3: يقعد على التليفون
0: نتاعو، يشد التليفون، نقعد على التليفون. اجابه صحيحه، برافو. اربع نقاط المعتز وبثينة، ثلاثه نقاط المنال. ولينا نمشيو للصغار توا، حاضرين توا باش نسالكم انتم خمسه اسئله على ماما. اول سؤال، شنو هي الحاجه سورتو كي تغشوها، كي تغشش طابلو حاجه انتوما تغش

0: اوكي شنو هي الحاجه اللي تنجم تفرح ماما باش يرجعوا فرحانين؟ انت غششتها مثلا معتز عملت حاجه غششت ماما وانت كيف كيف يا لينا شنو هي الحاجه اللي تعملها باش ترضيها؟ توب كرونو قولوا لي شي عاده ما يغشوناش وعاقلين وعلى بيو الروز ترى نبداو بلينا شنو جاوب تقرب ميكرو انت
1: نطلب سماح ونظم الدار
0: تطلب سماح تنظم الدار
1: كيف
0: تطلب سماح وتنظم الدار برافو يا لينا ومنال ترى معتز
2: نعنق
0: ميكرو
2: نعنق ونطلب سماح ونمشي نقرا
0: اي نعنق
1: يبوسني ويعنقني ويطلب سماح
0: الله نصلي على النبي وعز التربيه تبارك الله باه السؤال الثاني شكون اكثر واحد يكلم ماما في التليفون توب كرونو فلنا شكون باش يكلم ماما في التليفون وش هي تكلم شكون يكلمها باه ترى نشوفوا لينا شنو جاوبت
1: بابا
0: بابا تحية الباب راجل باه إجابة صحيحة
2: خالتي
0: خالتي
1: ماما
0: ماما ما ضربت على عرضه باه السؤال الثالث نحب تعطيوني الدات شمعني الدات معني مثلا انا تولدت لفان تايام مارس ما غير ما تقول لي العام اوكي اللي تولدت فيه ماما توب كرونو معني النهار والشهر ما غير ما نحطوا العام معني انتم السرطون زي ما كنجيكم كل عادي انا حط العام يلا ترى نشوفوا معتز
2: 3 جويليا
0: 3 جويليا
1: لو 3 جويلي
0: 3 جويلي إجابة صحيحة معتز وبثينة لينا
1: 13 مارس
0: إجابة صحيحة برافو به السؤال الرابع الصباح كي تقوموا الصباح قديش من مرة أمك وإلا أبوك زادة ما يسالش يقعد عيادلك باش تقوم الصباح توب كرونو قديش من مرة انتي سامي 10 حتى انا قبل كنت بقوم المره الاولى
1: حتى مره تقوم قبلنا ديجا
0: ترى شوفوا ايش نحط
1: قوم وحدي
0: قوم برافو ترى هو انت معتز
2: اربع مرات
0: برافو والله وعليش اربعه معناه والله وحسيته سؤال صعيب اللي مش يقول لي قوم وحده ظاهر اما النومبر كمان قداش لازم واحده اثنين ثلاثه اربعه
1: يستحلى بدرج بدرج
0: والله برافو يعطيك الصحة باه آخر سؤال في الجولة هذه شنو هي الحاجة الممنوعة عليكم تهزوها معاكم للليكول ولا الكوليج ولا الليسي توب كرونو حاجة ممنوعة عليك تهزها معاك مرة جاية تتكلم من قصة نقطة لا ماكش انت تخدم على روحك يلا لينا ما عادش تتكلم اه ترى تراجع ما شو كتبت قول شو كتبت او سي بون
1: بيسي
0: تتكلم ما يسالش حسسني عقبت ولد ما شو تتكلم البيسي ترى
1: حتى حاجة
0: كل شيء تهز البيسي علاش ممنوع البيسي باش تهزه
1: هي جابتها كيكه ما نعرفش عليها
0: جابتها كيكه معني ترى معتز اجابه غلطه
2: التليفون
0: اجابه صحيح التليفون تهزه معناها
1: تليفونها كبيره هي
0: خاطرها في الليسي معناها
1: فوالا
0: بس تفي نورمال لما البيسي
1: في الكوليج ما يهزوش
0: في الكوليج ما يهزوش في الليسي نورمال يعطيكم الصحة 8 نقاط البثينة معتز و7 نقاط المنال ولينا فاصل وراجعين

0: رجعنا لكم في دار العيلة ونحب اليوم نحكي لكم على أكتف ترافل. كان تحب تسافر لإسطنبول، دبي ولا باري، ريزيرفي البيف من بلاستيك وفي دقائق مع أكتف ترافل. أكتف ترافل عندها اون بلاتفورم دو ريزيرفاسيون اون ليني وين تنجم تعمل ريزيرفاسيون دي بي دافيون على كل شركات الطيران في العالم. في السيت تنجم تقارن بين الشركات في النهار والوقت وتختار السوم اللي يساعدك وتعمل ان ريزيرفاسيون اون ليني وتخلص بالدينار افيك ان بايمون سيكوريزي من تليفونك ولا من البي سي من غير ما تتحرك من بلاستيك. وكان عندك سؤال ولا تحب تبدل ريزيرفاسيون، اكتف ترافل تحط على ذمتكم ايكيب دو بيتري على يعاونوكم باش يلقاو لكم حل ولا يبدلوا لكم البي ام تاعكم. ولا عندكم اي استفسار تنجموا تكلموهم على الرقم 70 286 820. وتنجموا زادة تمشيوا بحذيهم لاجونس اكتف ترافل في تونس ولا صفاقس، ولا تزوروا موقعهم www.activetravel.com.tn. مع اكتف ترافل خلي وجهتك حلم وخلي الرحلة تبدأ من توا.
1: رد بالك رد بالك.
0: رجعنا لكم في الفقرة الثانية من برنامج دار العيلة اللي يجيكم كل نهار سبت من ماضي ساعتين ما ثلاثة، واليوم في حلقة استثنائية جاي من الخمسة للستة. ونحب نفكر للناس اللي حبوا يجيوا بحذينا ويشاركوا مع اليوم، كان يبعثوا SMS في حرف دي على الرقم 85990 ولا يكلمونا على الرقم 36300000. فكركم بزوز عائلات، بوثينة ولدها معتز اللي عندهم 8 نقاط، ومنال وبنتها لينا اللي عندهم 7 نقاط في تحدي هكا في برشة تنافس. مدام لينا سافا؟ منال سامحني، لينا بنتك عاملة جو؟
2: سافا.
0: لينا معتز حاضرين الفقرة ترد بالك وين باش نسأل كل واحد 5 أسئلة ويجاوب.

0: مبني بالغلط. اوكي شنو اسمك؟ صحيح به اقرب للميكرو يا احمد. اوكي شنبدا معك؟ حاضر. في 15 ثانية توب كرونو، حارة العظم قديش بها من عظمة؟
1: 8 عظمات.
0: شنو نشريو من الفارماسي؟
1: تلف.
0: شهر فيفري يجي قبل ماي ولا بعد؟
1: بعد.
0: بشنو نقيسو طول الأراضي؟
1: بالكيلومتر.
0: 72 قابل قسمة ولا لا؟ أربع إجابات صحيحة. قيس الأراضي بالمتر بالكيلومتر، نجمو نقيسو هكا ولا كنت نجم تقول لي باللتر مثلا؟ ها أربع نقاط ما همش خايبين يا معتز. نمشيو لينا توا. حاضرة لينا.
2: حاضرة.
0: باه توب كرونو.
2: زرف.
0: قراسنا.
2: كلاس.
0: شنو هو العدد المحصور بين 10 و 12؟
2: 70.
0: الحوطة قداش عندها من ساق؟
2: 8.
0: كلمة كسكروت قداش فيها من حرف؟ صحيت صحيت صحيت صحيت يا لينا. خمسة نقاط. رمو بوفين.
2: حاضرة.
0: بدل ميت المعتز طبعا نبدأ بك انتي. باه توب كرونو. نهار 9 أبريل بشنو نحتفل؟
2: عيد الجمهورية.
0: القرن قديش فيه من عام؟
2: 7.
0: شكون يبيع القلوب؟
2: حوات.
0: حيوان يعاود الكلام؟
2: جرمانة.
0: 1121 عدد فردي ولا زوج؟
2: زوج.
0: صحيت برافو برافو برافو يا بوثينة. خمسة نقاط مدام منال. حاضرة. بسم الله. شبيك ستريس هو اخي ها ستريسيت حسيت روحك انت يا لينا.
3: ديما نقول بسم الله.
0: قول ديما نقول بسم الله. يلا حطينا باش نقول بسم الله. توب كرونو. شنو هي عاصمة فرنسا؟
2: انجلترا.
0: شنو هو الشهر الثالث في السنة الميلادية؟
2: ابريل.
0: خدمة تبدا بحرف الميم؟
2: طبيب.
0: حاجة سخونة؟
2: جلاس.
0: برافو برافو برافو. أربع نقاط عملتوا ليكيليبر لهنا. 9 نقاط المنال ولينا و9 نقاط المعتز وبوثينة. دونك مجموعة النقاط بوثينة معتز 17 نقطة و16 نقطة المنال ولينا. نقطة بيناتكم باش تحسمها آخر جولة بعد الفاصل.

0: تحب صغيرك يعيش نهار فيه لعب وضحك وشيخة، تحب بلاصة يفرغ فيها الانرجي نتاعو ويكتشف فيها روحه، ماكش باش تلقى بون بلون احسن من هدهود. هدهود اول بارك داتراكسيون اسباس فاميليال دو زونا في سوسة والساحل الفضاء، وين الصغار يفرحوا يلعبوا ويعملوا ديفولمون كبير. تخدم ولا عندك قضيات وما لقيتش وين تخلي صغيرك، هدهود يوفر لك جاردوري وين تنجم تخلي صغيرك وتتهنى عليه. كيف كيف كان تحب تقعد تتفرج على ولدك، هدهود فيه ريستو كافيه وين تنجم تاكل وتشرب وترتاح ولدك شيخ قدامك. وكان تحب تعمل عيد ميلاد لصغيرك ولا سوربريز لصغير من عائلتك ولا أحبابك، هدهود يوفر لكم إسباس مخصص لأعياد الميلاد والمناسبات، وقتها الفرحة باش تكون أكبر والذكرى أحلى في هدهود. وأخيرا وليس آخرا للمدارس والروضات، كان تحبوا تنظموا لتلامذتكم سورتي سكولير ولا جورني دو لوزير، مش باش تلقاو خير من هدهود وين تلقاو كل يوم انيماسيون افيك ديز انيماتور بروفيسيونيل، وتعيشوا تلامذتكم نهار انوبليابل بعيد عن الروتين ومليان باللي سوفنير اي لي زاكتيفيتي. لاكثر معلومات كلموهم على الرقم 52 188 999. هدهود فرصة للصغار تبدأ من غادي.
1: لو كنت أنا
0: رجعنا لكم في آخر جولة من دار العيلة، بحذية زوز عائلات، مدام بوثينة ولدها معتز اللي عندهم 17 نقطة، ومدام منال وبنتها لينا اللي عندهم 16 نقطة. ونحب نفكر مشاهدينا ومستمعين على جوهرة اف ام وجوهرة تي في اللي حب يجي بحذينا، ما عليه كان يبعث اس ام اس في حرف دي على الرقم 85 990 وتربحوا برشا كدوات. حاضرين لاخر جولة لينا، جاوبني قل لي.
2: حاضرين.
0: وانت يا معتز؟
3: حاضرين.
0: حاضرة شيخة. شنو هي هوايتك انت يا معتز؟
3: تنس.
0: تنس تلعب مليحة؟
3: اي.
0: وشكون بشكون مغروم في التنس؟
3: والله نتفرج اما مفميش الايدل متاعي.
0: ابي نادال وجوكوفيتش وفيديرير شي جماعة كل تعبين عندك ولا شو؟ وانت يا ليلى بشنو مغرومة؟
2: الناتاسيون.
0: بالناتاسيون. وشكون عندك ايدول ولا ايه معناها؟ الملولي
2: مايكل فيلبس
0: تعبين يا جماعه. يلا نجيو في اخر تحدي لو كنت انا، وين باش نسال خمسه اسئله وكل سؤال فيه ثلاثه اقتراحات، وانتم ما عندكم خمسه ثواني باش تجاوبوا على الزردواز وتختاروا اقتراح من ثلاثه. حاضرين باش نبداو توا بالكبار
2: دكا،
0: وبعد نمشيو للصغار. به اول سؤال، لو كنت ولدي ولا بنتي، شنية الماكلة المفضلة اللي عنده ولا عندها؟ واحد. فاش تكتب؟ تكتب في سؤال انت. ثلاثة اقتراحات. الاقتراح الاول بيتزا، الاقتراح الثاني مقرونة، الاقتراح الثالث كسكسي. توب كرونو. شنية الماكلة المفضلة عند ولدك؟ نشوفوا مدام منال. البيتزا. البيتزا سؤال إجابة صحيحة. ترى بوثينة شنو جاوبت؟
2: أولدي يحب المقارونة.
0: مقارونة. ترى وريني شنية ذيك. مكرونة. به أوكي إجابة صحيحة. به السؤال الثاني، لو كنت ولدي وإلا بنتي شنو يفضل ولا تفضل، تلعب وحدها ولا يلعب وحده، يلعب ولا تلعب مع أصحابها، ولا يقعد ولا تقعد في بيتها. توب كرونو. لو كنت ولا بنتي شنو يفضل، يلعب مع أصحابه ولا يقعد في بيته؟ ترى نشوفوا
2: تلعب مع أصحابها وتقعد في بيتها.
0: لا حاجة برك لازم أذك على جي قوتها أنك حاجة برك تختار بيتها. ترى
2: نقعد في بيتها.
0: تقعد في بيتها إجابة صحيحة. ترى أبو ثين
2: يلعب وحده.
0: يلعب وحده. شنو هذا؟
4: اللي يدير سا مي يبريفير يقعد في بيته
0: هاكا وانت تحب هاو طلع يحب يلعب مع اصحابه بالك انت حرمتهم تحبوا شوفوا مع صحابه ها جامي يا ماما تخليك على راحتك معنا جاوبني ودي جاوبني قول راديو هذه لازم نستسمع
3: ليه مخليتني على راحتي اما هي في بالك
0: هي في بالك هيك وبر هاي سي السؤال الثالث لو كنت ولدي ولا بنتي شنو هي الحاجة اللي تقلقني كما يخليونيش نخرج واحد كي يتغشوا عليا اثنين ولا ثلاثة كيما ناكلش الحاجة اللي نحبها توب كرونو واحد كيما يخليونيش نخرج اثنين كي يتغشوا عليا ولا ثلاثة كيما ياكلش الحاجة ولا بتاكلش الحاجة اللي تحبها ترى نشوف بوثينة شنو جاوبت
4: كنت تغشش عليه
0: جاب صحيحة 19 نقطة راه شنو انت مدام قولي
4: خليش تخرج
0: كيما تخليش تخرج خليني تخرج كيما تظهر هذه على الاخر ديجا ملي بكري قلت سيبه وقلت سؤال هذا ظهر باش يجاوب عليه بالصحيح باه السؤال الرابع باه فما حاجة ما تكتبوا الا ما نكمل الاقتراحات ما تبداو تكتبوا الا ما نكمل قولوا ما ثلاثة اوكي سينو ظهر كي كان نقول اقتراح الاول وتبدا تكتب ظهر اللي انت اخترت الاقتراح الاول متفاهمين باه السؤال الرابع لو كنت ولدي ولا بنتي ولقيت فلوس طايحة في الشارع شنو نعمل ولا شنو تعمل واحد نخوم ونسكت اثنين يجي يقول لك قل لأمه ولا أبوه ولا ثلاثة يحاول يعرف متاع شكون توب كرونو لو كنت ولدي ولا بنتي ولقيت فلوس طايحة في الشارع عمل نخوم ونسكت قل لك ولا يحاول يعرف متاع شكون نشوفوا مدام منال تحاول تعرف متاع شكون شنو هي ذي
4: تحاول
0: تعرف متاع شكون إجابة صحيحة منال والليلة ترى نشوفوا بوثين
4: يجي يقول لي
0: أنا ولا البو يجي يقول لك
3: قول بارون
0: صحيح تقول البارون وش بيفهم ما حتى واحد أنا نخوم ونسكت انتش تعمل شنو السؤال الخامس لو كنت ولدي ولا بنتي ويحب يبدل الدار اللي توما تسكنوا فيها شنو يختار قصر كبير وإلا دار على البحر وإلا كوخ في الطبيعة توب كرونو غير ما نظروا لبعض توش ولي صعيب راو أي زود أقام نظروا لبعض ونقصنا
4: صعيب هذي
0: مال مش تعرف ولدك وبنتك فاش يخمو
4: ميه
0: بالك شاف لو قانو عين ترى غنشوف ترى شنو جاوبت انت مدام بوثينة
4: انا كوخ في الطبيعة
0: ولدك يحب كوخ في الطبيعة
4: ماهوش ما يمتشرش
3: كوخ في الطبيعة
4: سوبر
0: والله برافو ملا ما تزورت عليك تحب كوخ في الطبيعة عليك
3: اوكي كنحس بالراحة في الطبيعة
0: حس بالراحة شنو تعبك انت شو عمرك شنو تعبك تو في الحياة تعب معني انت
3: القرايه
0: تعبتك ترى نشوفوا ما نيش نوجب
4: يعني والله حطيت يقصر يا بحر الاكثر يا بحر
0: لا قول لي حاجه مدام مره جينا نحسبها غلطه ما يجي الزوز بحر ترى
4: دار على البحر
0: صاي ديما حط لي واحده مدام ما تحط لي زوز وتقول لي يا 21 نقطة 21 نقطة متعادلين في جولة الكبار نتعديو جولة الصغار وأمنياتي أنكم ما تتعادلوا ليش كما الجمعة اللي فاتت تعادلوا بعد بون لقينا حل فينا المومان لا الحل اللي لقوه انه هما للناس اللي يحبوا يعرفوا جمعه الفيت شنو صار كي تعادلوا دونك تفهموا انهم هما الشامبر دوتيل معناها ياخذوها مع بعضهم ويزيدوا قصوا شامبر اخرى ويمشيوا معناها زوز عائلات وانا قربنا زوز عائلات وتعرفوا اللي اصحاب ديجا بلي مش حاجه باهي هذيك
4: سامي حاجه باهي
0: حتى كان صارت مره باهي نمشيو للصغار تو اول سؤال لو كنت ماما ما عنديش بابا لهنا شنية أكثر حاجة تعملها بالتليفون وحد ما عادش يوصل البارون تاعو أوكي باه واحد تتفرج في الفيديوهات اثنين تحكي مع العائلة بالميسنجر ولا ميساجات ثلاثة تلعب توب كرونو لو كنت ماما شنية أكثر حاجة تعملها بالتليفون تتفرج على الفيديوهات تحكي مع العائلة وإلا تلعب ترى نشوفوا شنو جاوبت لينا
4: تلعب
0: ترى نشوف تلعب إجابة صحيحة نشوفوا معتز
3: نحكي مع العائلة.
0: نحكي مع العائلة.
4: نحكي شو ميسنجر.
0: ظاهرة الحكي من فاز تحكي مع أمك أكثر واحدة في النهار. سيبيا. تحكي بميسنجر والتليفون معناها.
4: أي وعندي أختي أوسي في بلجيكا نقدم لها تحية كبيرة كبيرة نحبك برشا ديما نكلمها أوسي.
0: وهي الزنقة تتفرج عليك تو من المعلم قدموا لها تحية. به نمشي للسؤال الثاني إجابة صحيح. السؤال الثاني لو كنت ماما شنية الحاجة اللي تعملها بالسرقة عليكم؟ واحد تاكل حاجة تحبها ما عاش تعمل حتى شيء براسك لأن مرة جاي باش نحي لك نقطة. اثنين تخبي الفلوس. ثلاثة تخرج توب كرونو. شنية الحاجة اللي ماما تعمل عليكم بالسرقة؟ تاكل حاجة تحبها ما تبقي تحب كرواسون تاكلها واحدة واحدة ولا تخبي الفلوس ولا تخرج؟ ترى شوفوا لينا شنو جاوبت.
4: تخبي الفلوس.
0: تخبي الفلوس. تخبي الفلوس نسخ دار الدنيا يا مدام. ترى شوفوا معتز شنو جاوب.
3: تخبي الفلوس.
0: ايش تخبي الفلوس؟
4: تخبي الفلوس.
0: الناس كل تخبي في الفلوس. ايش جابت صحيحة؟ تو وصلنا تو للصحيحة مازالوا ثلاثة أسئلة. نشوف شو تبقاو تجاوبوا بالصحيح ولا باش نركز مع الصغار. واحد يغزر نحيلو نقطة ديريكت. لو كنت ماما شنو هو الكادو اللي تختاره؟ واحد تليفون. اثنين فواياج. ثلاثة الفلوس مادام تخبي في الفلوس. توب كرونو. لو كنت ماما شنو هو الكادو اللي تختاره؟ ترى نشوفوا معتز شنو جاوب.
3: الفلوس.
0: الفلوس.
4: ماني.
0: حتى الكادو تحب الماني. تفضل 24 نقطة. إجابة صحيحة. ترى قل لي في الميكرو.
4: فواياج.
0: فواياج. صليوا على النبي يا جماعة ماشيين وتتعادلوا يهديكم مصلحة حالكم. به السؤال الرابع قبل الأخير. رواه تعرف على التو عرفت اللي نتسبب معناها مش تغزروا هكذا مش نحي نقطة ديركت. لو كنت ماما شنية الحاجة اللي تسمحها الصباح؟ واحد ما تعمل لا ما تكتبش تعمل حتى شيء إلا ما نكمل اقتراحاتي. واحد الأغاني تسمع الغنية الصباح. اثنين تسمع القرآن. ولا ثلاثة تسمع الأخبار. توب كرونو. بيركم تغزروا تخبي لأختك يا دي تخبي لأختك تقول لي طونا ترى تبارك الله متفاهمين على الأخر إجابات كل صحاح والله برافو. به ترى خنشوفوا نبدأ بلينا. لينا
4: أفكار صباح
0: قرآن. قرآن. 25 نقطة برافو. ترى معتز
3: أغاني.
0: أغاني.
4: أغاني.
0: أغاني. ليه جماعة مو مش حابين نعديو على خير الحكاية. هاي سيدي آخر آخر سؤال ما يغزر حد وحد ما يشد ستيلو إلا ما أنا نسأل كمل الاختيارات صحيح كي نقول توب شدوا ستيلوات. كين لو كنت ماما كي خيروك بين هذوما ثلاثة شنو نقولهم شنو تختار؟ واحد ريستوران شيك. اثنين ريستوران شعبي. ثلاثة تقعد في الدار. توب كرونو. يلا يا رب واحد فيكم يغلط. تفضل يا سيدي.
3: ريستوران شيك.
0: ريستوران شيك.
4: ريستوران شيك.
0: ريستوران شيك 26 نقطة. ترى يا منال شنو جاوبت؟
4: تقعد في الدار.
0: تقعد في الدار. ترى وريني شنو هي ذيك؟
4: تقعد في الدار.
0: وين وين تقعد في الدار؟
4: ما يحب
0: يسيف يرد صفافير. لا ماهيش تقعد في الدار. ترى اغزر بلي اغزر تقرا في
4: تقعد في الدار.
0: هذيك تقعد في الدار 26 نقطة. باه مازلت عندنا دقيقة باش نعمل لكم لعبة توب كرونو. كل واحد نعطي ثلاثة أسئلة نبدا نسأل سؤال سؤال سؤال اللي باش يغلط سي بون إليميني. متفاهمين؟
4: أسئلة على شنو؟
0: باش نسأل أسئلة وتجاوبني بالصحيح المرة هذي. أوكي؟ باه بشكون نبداو؟ نبداو بيك معتز. يلا أعطيني عمل يبدأ بحرف الميم. مهنة.
3: مربي.
0: شنو الشهر السابع في السنة الميلادية؟ أقرب ميكرو. شنو الشهر السابع في ال
4: جويليا.
0: مدام أذكر حرف من حروف الجر.
4: مين من
0: من مدام أعطيني جمع كلمة بئر.
4: أبار.
0: كيفاش نقولوا سبالة بالعربية معتز؟ فيس عجب
3: نعرف.
0: بس ايش نعطي فرصه اللي لازم تغلط
4: حنفيه
0: قديش قياس زاويه قائمه
4: سي
0: مادام لازمك تغلط سينو اليميني اصغر عدد متكون من رقمين
4: 10
0: الحوطه قداش عندها من ساق كلمة قمر قديش فيها من حرف
4: ثلاث
0: مدى
4: رجعت إليه
0: شنو هو تشرب البقرة
4: مي حليب

0: قديش من لاعب في فريق كرة القدم؟ شكون أرزن، كيلو ذهب ولا كيلو طماطم؟
1: كيلو طماطم. كيلو ذهب بخذ.
0: كيلو
1: كيلو كيلو.
0: باه شكون غلط أول واحد؟ معتز. مبروك عليك منال ولينا ويكاد من اهداء اكتف ترافل، من اهداء اجنس اكتف ترافل، معهم انكسي هدهود وزيد مدام، يعطيكم الصحه. ربحتوا انكسي هدهود خاطر معتز غلط اول واحد. انا كملت ميساج، عملت الدوره نشكون بشغل. يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو الموسم مستمعينا ومشاهدينا، يعطيكم الصحة. كلمة الختام فيسع فيسع، شنو تحب تقول بوتينا؟
2: ميرسي على الاستضافة، سيتي اون تري بون اكسبيريونس، فرحت برشا جيت انا ولدي، وميرسي انكور اون فوا.
0: ميرسي مدام. منال شنو تحب تقول؟
3: ميرسي كيف كيف على الاستضافة، وبالحق حاجة باهية برشا سيرتو لبنتي خاطر هي تحب الحكاية هذيا. انا زيد نحب الحقيقة خاطر كنت امنيتي اني نكون في بلاصتك انت.
0: عايشك مرحبا بك مدام. ايش
3: كنت كيكا دونك كانت حاجه باهيه على الاخر بالنسبه ليا. ميرسي بوكو،
0: يعطيك الصحه. مرحبا. شنو تحب تقول معتز كلمه الختام؟
4: والله فرحان ياسر لي انا في البلاصه هذيا، ونشكر الناس اللي تفرجوا فينا الكل.
0: هاي بيوت اخر كلمه لينا فيسع.
1: ميرسي انورميمون، زاد نحب نشكر كلوب على الاخر، على الاخر كلوب في نيفيزيون ريفوت مونستير، ونقول لهم نحبكم برشا وميرسي انورميمون.
0: يعطيكم الصحه، ونحب نقول لكم راهو انتم زوز مدام عائلتكم، معناها مدام منال وبثينة، مش تدخلوا في القرعه نتاع البي دافيون اللي باش نعملوها الجمعه الجايه، خاطر كل شهر ربحوا ان بي دافيون بالقرعه للمشتركين اللي جيوا معناها على مده شهر. يعطيكم الصحه مستمعينا ومشاهدينا، نتلقاو ان شاء الله السبت الجاي، الى اللقاء.
5: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره اف ام؟ تربح بي دافيون الوجهة من وجهات نوفلات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990، وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام.
6: برعاية نوفلير بي ذير.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهنيك.

0: تسمع لي بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: جوهر سبورت
1: avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع اريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهرة سبور. يوم تلعبة الدفعة الأولى من الجولة الخامسة ذهاب في البطولة في بنغردان. الاتحاد الرياضي ببنغردان ربح النادي الإفريقي هدفين مقابل هدف. دانيال أوبو سجل بنغردان دقيقة 18، عدل النادي الإفريقي أسامة الشريمي في دقيقة 24، وفي الثواني الأخرى وائل الصالحي سجل هدف الانتصار لاتحاد بنغردان في دقيقة 90+6، وهو أول هزيمة بالنسبة للنادي الإفريقي لحد الآن في البطولة. المقابلة الثانية تلعبت في استاد حمادي العقربي برادس. الترجي الرياضي التونسي ربح الأولمبي الباجي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. هاتريك الترجي سجله حازم المستوري، أول هاتريك في البطولة إلى حد الآن في هذا الموسم. مذلل الفارق للأولمبي الباجي حمزة المبروك في دقيقة 59. بابلو فرانكو المدرب الإسباني للترجي الرياضي التونسي في أول مقابلة يحقق الانتصار، يقول إنه فرحان ب3 نقاط في مباراة اليوم، وخاصة الأداء ككل. حكي أيضا على المستوري، بقية التفاصيل نسمعها في ميكرو مراسلنا رضا الخليفي.
6: السلام عليكم. First of all, I have to say that it's a huge honor to be here with you guys. It's an amazing club like Esperance. From there also a happy day because we started this adventure with 3 points. I think in the first half we played any doubt the best football of the season because I watched all the games so far and I think I didn't see the team playing with that quality, with that speed, with that understanding of the situation, scoring goals, creating many goals, scoring chances.
5: في المقابل نصيف البيوي مدرب الأولمبي الباجي، هون نسمعوا شنو قال على الهزيمة في مباراة اليوم.
7: اجتهدنا باش نحضر المقابلة في معناه بالإمكانيات الموجودة عندنا، جينا مأمنين بحظوظنا، نعرفوا اللي ترجي نبدل الجهاز الفني أول مباراة لمدربهم، كنا متأكدين اللي باش يلعب بالتشكيلة الأساسية تقريبا نتاعو. الحمد لله يعتبر أنه رغم أنه النتيجة إجمالا ثقيلة شوية 3-1، لكن معناها برشا حاجات بوزيتيف الواحد يبني عليهم. تعرفوا الأولمبي الباجي الكونكيرون ديريكت ماهوش ترجي، خاصة في رادس الكونكيرون ديريكت نتاعنا الجمعيات اللي تجي تلعب في باجة الكل بدون استثناء، والجمعيات اللي ينافسوا معنا على وسط الترتيب.
5: المقابلة الثالثة تلعبت في استاد الطيب المهيري بسفاقس. تقدم سقيط الدائر يفوز بالدربي ضد السي اس اس هدف مقابل صفر، هدف محمد علي العمري في الدقيقة 30، أول دربي في مدينة سفاقس بعد 30 سنة كاملة. نسمع يسري بن كحلة مدرب تقدم سقيط الدائر شنو قال على الانتصار في الدربي في ميكرو مراسلنا فوزي الخماسي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على 3 نقاط مع العهد نتاعنا، ثيرة مباراة على الأرض نتاعنا معناتها نجيبوا فيها العلامة الكاملة. اليوم كنا مع منافس معناتها محترم جدا معناتها نادي رياض صفاقسي من الفرق الكبيرة. كان فما كلام انه سقيط الدائر حقق 8 نقاط من 12 خاطر ممكن ما لعبش ضد الفرق الكبيرة، لكن اليوم صدمنا بنادي كبير معناتها نادي رياض صفاقسي معناتها بالعرق نتاعو واللاعبين اللي موجودين معناتها فهمت. كذلك أول مباراة دربي بعد 30 سنة معناتها كانت مهم برا معناتها كان عندها طابع خاص، حضرناها كوم الفوز.
5: في المقابل نبيل الكوكي مدرب السي اس اس متغشش برشا بعد الهزيمة في ماتش اليوم، وهذا أبرز ما قاله.
9: ماهوش برازار هو ظهر تاني اليوم، دونك الماتشات اللي فاتت ما عنديش نظر، اليوم عندي نظر لأنه في المومون أونتروغيمي ديفيسيل دونك جو لا. اما شفناه معناها دونك ضيع 45 مينوت تقريبا كامل نتاع بريمير ميتون، نقولوا 35 مينوت ضيعهم ما تنجمش معناها كونتر. نعرفوا كنا نعرفوا السيناريو، نحن نعرفوا كيف باش تلعب روجروبي، تستنى في بالاريتي في توش في كورنير، دونك هذاك اللي صار معناها على غالب مالوريزمون على كورنير قبلنا هدف. لا لا ما انت شوف يعرفوا رويعهم بالاسيل وجمهور السي اس اس يعرف وجمهور السي نتاع السي اس اس والعالمين صحاح نظاف يعرفوا واش قاعد صاير وشنو هي كيفاش الحاجات اللي قاعده تنخر في الجمعية دارها. نعرفه يعني ما هيش حاجة جديدة، وانا عملت اكسبريز تكلمت اليوم باش ما تكلمش تقول تكلم وقت الربع تكلمت اليوم خاطر عيب لا مش فساد نتاع فساد فساد نتاع نتاع فساد لا اي اي اي ناس اخو اي ناس في الكادوات هيبه هيبه هيبه هيبه سميوها هيبه في تونس.
5: المقابلة الرابعة والأخيرة اللي تلعبت اليوم في استاد 15 أكتوبر في بنزرت، النادي البنزرت يتعادل مع الاتحاد الرياضي المونستيري 0-0. مقابلة عرفت إصابة مهاجم الاتحاد المونستيري أحمد بوعصيدة، عنده 5 غرز، وأيضا أنتور سجراف إن شاء الله سلامات، دونك ما نجمش كمل المقابلة وغادر وهو عنده الإصابة. غدوة تتلعب الدفعة الثانية انطلاقا من ماضي 2:30 في أولمبي سوسة لتوال نادي حمام الأنف، مقابلة زفر أحمد الذوادي في الفار هيثم الطرابلسي، ترجي جرجيس أمل حمام سوسة أمير العيادي، زفر المقابلة في الفار محمد علي قروية، نجم المتلوي الملعب التونسي فرج عبد اللاوي في الفار هيثم جيرات، شبيبة العمران مستقبل المرسى، مقابلة زفر محرز الملكي في الفار باش يكون البرتغالي أندري فيليب اللي كان حاضر اليوم في ديربي إسفيقس. الرابطة الثانية نتائج الدفعة الأولى من الجولة الثالثة، مقابلات اللي تلعبوا اليوم في المجموعة الأولى، سليمان خسرت مع ميجرين 3-2، بني خلاد تعادلت مع الرالوي 0-0، الملعب السوسي ربح بعث بوحجلة 3-0، مكارم المهدية تعادل مع هلال مساكن 2-2، مستقبل جابس خسر مع هلال الشابة 2-1، وفي المجموعة الثانية هلال الردايف خسر قدام النادي القربي 1-0. بقية المقابلات يتلعبوا غدوة انطلاقا من ماضي 2:30. في الباسكيت حاليا مقابلة مشوقة، مقابلة كبيرة تتلعب في إطار الجولة الخامسة ذهاب من البطولة، لقاء الأجوار في قاعة حمام سوسة، النجم الرياضي الساحلي الاتحاد الرياضي المونستيري. نشوفوا وصلت المقابلة هذه مع رجاء مباشرة من قاعة حمام سوسة. مرحبا رجاء.
10: مرحبا بك أنيس وكل مشاهدي ومتابعي إذاعة الجوهرة. بعد الأحداث الأخيرة اللي صارت في مقابلة النجم الساحلي الجرومبيلي الرياضي غرس النجم، تبقى غرس الجراس في قاعة حمام سوسة الاكتفاء بفتح المدارس مع حضور محترم لمساندة النجم أجواء متميزة الحقيقة بالتقدم الحالي للنجم الساحلي 28-20 على حساب الاتحاد المونستيري.
5: قديش وصلنا الكارتون الأول وفي رجاء ولا
10: فنا واحد؟ الكارتون الأول وفي كارتون ثاني في 4:41.
5: واضح، يعطيك الصحة. دونك تقدم للإطوال 28-20، مقابلة ما زالت متواصلة، المقابلة هذه منقولة أيضا على القناة الوطنية الثانية. نعملوا طلة على قاعة عزيز ميلاد في القيروان، الشبيبة القيروانية نجم حلق الواد، نشوفوا وصلت المقابلة هذه مع طارق الفوال. مرحبا يا طارق. مرحبا
11: بك أنيس. قاعة عزيز ميلاد الشبيبة القيروانية كنت قبيل نجم حلق الواد كارتون لولين وفيد بقيت النجيش كان 24-19 فريق هذا يحصل عليه من الشبيبة تلعب عليها تلعب الكارتون الثاني بأريحية وتاخذ الفارق حتى سوى 41-25. فريق هذا عليها تلعب بأريحية كبيرة اليوم قدام نجم حلق الوادي، المدرب مروان كشريت خير انه يرتاح للاعبين الكبار ويلعب للفريق اللاعبين الصغار ويستنفع بمردود اللي رينيه مش كبير برشا في المقابلة السابقة. نطلع فيك التشكيلة بالنسبة للنتيجة
5: فقط نتيجة
11: بالنسبة للنتيجة الحالية هي تقدم 41 للشبيبة القيروانية 25 حلقة الواد أليم.
5: يعطيك الصحة. طبعا شوية تلقوا النتائج الكاملة مع نهاية المقابلات. نذكر أيضا المقابلات يتلعبوا توا، النجم الرادسي داليتو جرومبيلي اتحاد الأنصار النادي الإفريقي، الملعب النابلي حمام سوسة، وغدوة ختام الجولة هذه سي اس اس شبيبة المنازة. في الهوند الجولة السادسة ذهاب، لتوال ربحت مكارم المهدية في قاعة حمام سوسة 29-26، النادي الإفريقي ربح جمال 38-32، البارح سقيط الزيت ربح نسرة بولبا 30-23. في انتظار نهاية بقية المقابلات، المكنين اتحاد منزل تميم، وأيضا المقابلات بداوا بكري شوية مع الخمسة الترجي المنجه الرياضي وابني خيار جمعية الحمامات. كانت هذه جوهرة سبور، قدموا لكم أنيس اللذوادي، نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
12: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

بعدل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: هلا الزويدي مع هلا الزويدي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع واتمتع.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. تبدل موعد يا مرحبا في موعد قار كل نهار سبت من 6 ل 7 6 وربع. دونك تحبوني نقول ماذا اقول؟ مرحبا بكم. الله غالب ذاك هو. دونك معنا مروة سالمي. مرحبا مروة سالمي. حسام بالقيد, حسام القيد في الديجيتال, وسامي التويهري في استوديو سوسا منورين. مرحبا بهم. وباش نحكي اول حاجه على الجي ام سي, على ايام قرطاج الموسيقيه, وين كان البارح عرض ملك عويج العودة إلى الجذور. عرض كان سبيسيال. نشوفوا أول فيديو من العرض. تراه نشوفوا الفيديو الأول بتفاعل مع الفنانة آمينة فاخت. نشوفوا الفيديو الأول. يلا
2: حابة أقول كلمة صغيرة لك, كنت تسمحوا لي. فرحانة جزت روحي بش ما نبكيش, تعرفوني كل بكيت. روحي هي بروجي هيدا تستنى برشا حب. قلت لكم برشا البلد هيدي ونقول لكم ما سبحان الله شفتوا بعينيكم. مزيان يجيو نغزروا لبعضنا, يجيو نحبوا بعضنا, يجيو نشجعوا بعضنا. اما انتو تشوفوا من يوصلوا للسماء ما وقفنا حتى حد, حتى حد ما وقفنا, تونس ما وقفنا حتى حد. شو شبابها, شو الميزيسيقى متاعها, فرات, مهدي, حسين, صدقنا, سليم, قصيت الغوز اختيس. هالبلاد ذي زوم يعرفوا, لازم مهندس تونس تعرف شي عنا. عنا برشا والله. كنا نزمت حتى نوريكم شوية اليوم. أما نزيل
1: عنا برشا شباب مبدع في تونس. قلت عنا بحق عنا برشا شباب مبدع في تونس, وإن شاء الله تونس ديما واقفة على ساقيها بلي جون هذوما. نشوفوا تعليق الفنانة آمينة فاخت بعد عرض ملك عويز.
2: بالشباب هذوما معاك قدرة ربي معاك.
1: قولك يا مينا
3: روعة. جس إني والله إني الحاجة اللي فرحانة بها اللي هي ستون أرتيست ناتشوغال الجارت سون ناتشوغال. هذيك الحاجة اللي هي مش متصنعة, والناتشوغال هذيك يخليها ربي ديما يعطيها حاجات وديما تبدع وما زاد باش حاجات.
1: يعني نشوف في مشروع فنانة عالمية
3: إن شاء الله. أكيد إن شاء الله.
1: موافقة ملكة عويش في مسيرتها, في مسيرتها إن شاء الله بتكون عندها مستقبل هايل. ملكة عويش إن شاء الله بتوفيق لكل الفنانين الشباب المبدعين, ونمشي واللي حلو بصوت الفنانين.

0: يا غايب الفنان ادم يعطيه صحه محلى صوته ادم. باش نمشيو للحدث استثنائي في تونس باش يصير هليمه الذوما تحت اشراف وزاره السياحه والجمعيه التونسيه للنزول والجامعه التونسيه لوكالات الاسفار وبتنظيم من الجمعيه التونسيه للطيران ونداس ايفانتس. باش يصير الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعيه من 23 أكتوبر لـ2 نوفمبر باش نجنحوا في المناطيد. معنا ضيف سي محمد لحبيب سوسية رئيس الجمعية التونسية للطيران باش نحكيوا على الملتقى هذية اللي مثل معناها حاجة به برشا للسياحة التونسية وللترويج للسياحة التونسية. مرحبا بك سي لحبيبة.
1: بيك دونك الملتقى هذا يعني الكارتاج ايفنت شو 2026 هذه الدوره الثانيه عملنا دوره ونجحت وبعد النجاح هذا قلنا باش نزيدوا نطوروا اكثر وباش نزيد ان شاء الله عم جاي نطوروا بمناسبه احتفال تونس عاصمه
0: السياحه العربيه
1: دونك ان شاء الله بدينا نحضر في العام الجاي خاطر هذا تو عندنا عام نحضر فيه
0: البرنامج. اي هو ذي ليفينمون ذي كاينو تبسيس لتونس عاصمة السياحة العربية.
1: اي احنا
0: كاين بدينا نبسوا الحكاية على بكري.
1: اكثر من التبسيس احنا اللي انا ما عادش نحبوا الجمعية والجمعية بتاعنا والاورجنيزاتور هي نداس نحبوا شوية حاجة كيما المغرب وكيما تركيا تولي على طول العام ويكون المهرجان هو كيما نقولوا الكلوتير نتاع عام كامل طيران خاطر نحبوا الفكره نتاعنا نحبوا نوصلوا للمستثمر التونسي والاجنبي انه نجم يعمل برودوي جديد في تونس اللي هي موجود قبل وبالمناسبه
0: ويستقطب السياح
1: تستقطب السياح خاطر يولي مع السائح ما عادش يخم كاشي على كواد ولا يخم على على باش يمشي البحر وكل شيء هذه تبع فخر وسورتو احنا تونس القوه نتاعنا الحاج الباهي في البلاد نتاعنا انها لي فاريات معناتها الصحراء فيها منظر باهي شمال كيف دونك وفي نص النهار تنجم تعمل في لومي جوغري تنجم دور البلاد كامله دونك هذا الفكره نتاعنا على خاطر البلاد نتاعنا معناتها مالوغوزمون

0: تنسي الطيران الخفيف ولا طيران السياحي وكل شيء. وان شاء الله احنا كجمعيه خطر جمعيه بتاعنا ماهيش بتعمل ماهيش جمعيه معناتها بتاع بتعمل يعني الاستثمار وتخدم وكل شيء. احنا جمعيه كلها فنيين معناتها سواء فني الطيران سواء لي بيلوت سواء لي كوموندون دبور سواء مهندسين سواء المراقبين جويين. دونك احنا كفاءات في الدومين بتاعنا خاطر الدومين بتاع الطيران راهو مش لعبه ما عندناش حق نغلطوا.
1: غلطه
0: بحسيبه ما نغلطوش وما خلو
1: وما لازمش نغلطوا اصلا
0: مش وما خلوش حتى اللي باش يجيونا باش يغلطوا
1: الغلطه بارواح.
0: لا لا ما ابار هكاك احنا تو احنا متفاهمين اما اللي باش يجيونا نحبوا احنا كجمعيه سورتو سبيسياليتي بتاعنا هي لا سيكوريتي قبل كل شيء. عندنا في الريسك ما ثماش خدمه
1: انا لازم اللي باش يطلع يكون سيكوريزي
0: سيكوريزي حتى يبدا ساعة اول حاجه في اللونتوراج نتاع في الطلوع كيف سورتو نبدا بدينا راهو من الطيارجيه اللي جينا طبعا عندنا ثلاث شهور ولا اربع شهور وحنا ندرسوا في الملفات نتاعهم معناتها هذا ناقص ورقه لاسيورونس نتاعو مش بريمي المنطاد نتاعو عملوا له فيزيت كشي معناتها باش يجيو بقدره الله الا جماعه وراقهم رجله خاطر ما نجمو ناخذوا رخصه وزاره النقل اللي تعطينا الرخصه الا ما يكونوا كل شيء من دونك واحد باش يجي ساعه ولا باش يتمان اللي ثم سيكوريتي وثم رجال دايرين بهم يشوفوهمش ناس قاعده تخدم باش نحسوا على كل شيء.
1: سي الحبيب قل لي معناها شنو البروجرام معناها البروجرام متنوع فيه ملتقى فيه حفلات فيه ثقافه فيه برشا حاجات
0: 11 يوم ان شاء الله ليكيباج ديزيكيباج توانسا ختم زوج توانسا في المجمع توانسا ما عايشين في فرنسا زوج معناتها توانسا واجنبيين باش يطيروا مده 12 باش يدوروا مده 11 يوم في تونس باش يبداوا النهار الاول يجيوا نهار 33 صباح قبل ما نبداوا كل شيء عندنا فوروم عملته وزاره السياحه مشكوره خاطر فهموا الفكره بعد ليفينمون اللي صار هنا شكون قبل شيء ما بقى لنا الناس كلها هزت بشها وروحت
1: فما ملتقى
0: في الحمام الحياه العام الجاي وكل شيء دونك الفكره السلوغون بتاعنا بريباري لوني دو زون فياندرون تاع الجماعه بريباري انت انسان حضر له المسكن باش يجيو العباد
1: طبعا
0: دونك باش تحضير عندك ابار ساهل الشراء للمنطاد وكل شيء مي اللي بهم فايده هم الرجال والنساء اللي باش يخدموا فهمت لي بيلوت خدمة ثمش كيف مثلا ثم زيز كيبي تبعوا فهمت مانيش نتو نعطيكم تفسير كيفاش يصير مي ثم اللي باش يقودوا سوى المونتاج سوى الطيارات الشراعيه سوى اليولا يلزم يكونوا قاريين دونك كي فهمنا اللعبه دونك كنا كاحنا جمعيه ما نجموش نقريو احنا ما نجمو اون اسيستا
1: سي الحبيب خلينا نمشيو للبروجرام شنو فيه بالضبط عندنا ملتقى في الحمامات
0: الحمامات هذيك علاش الملتقى باش يتركز من الحاجه باش نحاولوا باش نطلعوا ان شاء الله نقريو باش يقريو جماعه باش يولي بيلوت كل شيء
1: بعد الملتقى
0: بعد الملتقى العشيه في زغوان باش زغوان علاش اخترنا زغوان مش بعيد على الحمامات مش بعيد على تونس ونجموا يطيروا باهي معناتها تنجم يطير خاطر المشكل نتاع حمامات وشيء ثم البحر هذه ما فيهاش حتى شيء دونك نجموا يطيروا ان شاء الله الطقس برك يولمنا خاطر اذا الريح بقدره الله الناس كلنا ندعيو باش الطقس يولمنا تكون الريح سوتو مع الريح ما يلزموش يكونوا قوي برشا.
1: وتشيران قلت لي يا صباح
0: يا العشيه. يا العشيه علاش الصباح والعشيه؟ على خاطر المنطاد يسخنوه كي تبدا سخانه برشا تولي تقلق خاطر كيفاش يطلع يسخن الانفلوب يطلع يبردها يهبط اما هو ما عادش يحكم فيها يولي الريح يحكم فيها ونقول لكم اللي باش يطلع راهو عباره قاعد في وسط بالكون وقاعد يجلس في الاير على فيتيز دو فون معناتها كان واقف راهو فرجه
1: تهني في الناس
0: لا نهني في لا خاطرنا اللي طار مره يولي معناتها هذاك علاش
1: لا المره هذه باش نجربك
0: ان شاء الله ان شاء الله بعد ما نكملوا حمامات العشيه ثم حفله سهره في كارتاج
1: في مسرح كارتاج
0: مسرح كارتاج
1: مع الفنان رغب علام
0: رغب علام صحيح دونك مي الحاجه سبيسيال باش نعملوها المونتاج باش يكونوا حاضرين غادي يعني نسموها هذيك نايت جلو وقت يبدا الموسيقى ثم الريتم عندك يشعلوا في الليل الافلام منظر جديد تو الناس تعرف تكتشفوا وباش نعملوا حاجه جديده للغرب راغب علامه اللي جانا برشا دون هذا بيجيب بطريقه اخرى
1: ينجم يهبط لنا سرسان
0: والله اسمع خممنا
1: قاعدين نخموا فيها
0: اسمع لا ثم برشا حاجات حتى سيكوريتي مش لازم نحكوا فيها توا ما نجموش غادي في البلاصه هذيك ما نجموش نطيروا اي دونك ثم حاجات فوق من طاقتنا. اما ان شاء الله نطيروا في بلاصه اخرى.
1: ظروف امنيه نعرف كتاش ظروف امنيه طبعا.
0: معناتها باركونتر باش نحاولوا ما نحق مشكورين الامن وكل شيء باش يامنوا كل شيء وراي حاجه جديده وتكون اولى في تونس. بعد نهار 24-25 نشدوا اثنين القافله تهبط للجنوب من نهار 26 حتى نهار 30 اكتوبر باش نطيروا في توزر في نفطه عنق الشمال ودوز. مش لازم نحكي بالديتاي باش ما ناخذوش بركه. ولكن عندها غادي في توزر في عمق الجمال سهرتين نهار 28 و29 دي جي وهذه الشباب عندهم وان باراليل وقت اللي تبدا الموسيقى تخدم بالشرق ان شاء الله المنطاد كيما اكثر من كارتاج خاطر البلاصه مسيبه اكثر ومسرحه وحتى دونك حضرنا برنامج كبير ان شاء الله ربي يعاوننا كيما قلت ان شاء الله التقسي ولمنا
1: معناها ما شاء الله 9 ايام حافلي
0: مازال ما كملتلكش انا هذا في توزر. بعد ماشيين من 30 ل1 نوفمبر ماشيين للمدنين خلف الله وجربه. ومن بعد نرجعوا نسكروا المؤتمر في زغوان تومبل باش بسبب اللي احنا درنا بلايس كلها تاريخيه خاطر احنا باش نلموا التاريخ والتكنيك معناتها الفنيين وكل شيء والسياحه ان شاء الله. معناتها
1: سي محمد الحبيب عاملين تقديرات قديش من سايح باش يصير استقطابه للحدث هذا؟
0: والله اسمع باش نجم نعطيك ما نجمش نعطيك شيء خاطر احنا كجمعيه لينا سبيسيالمون بالامور الفنيه والسيكوريتي خاطر الامن معناتها تامين وتحضير كل شيء باش معناتها مركزين قسمنا الخدمه هذه نداس جروب هم اللي هي مشكورين ايكيب كامله قاعده تخدم ليل ونهار تو محسوب قريب العام واحنا نخدم في هذا
1: بارك الله ان شاء الله. به سي محمد الحبيب من عاش كان فما حاجه تضيفها ولا
0: ما نزيدش عندنا احسن بلاد في تونس
1: حاجه اخرى ليفينمون هذايا باش يتعمل مره كل عام ولا باش يحاول يولي ديما؟
0: والله انا احنا كما قلت لك من الاول بديت وطول شويه في الكلام على شغل الفوروم احنا ماذا بينا تولي عندنا المنطقه التوانسه خاطر المشكل نتاعهم يجونا من الخارج وكل شيء نحبوا يبداوا هوني في تونس حاضرين ويكونوا يسوقوا فيهم التوانسه ولا حتى كتجيب ما عادش يخرجوا خاطر اشكاليه كبيره في الجبان وفي جايين في البابور وبرشا حاجات سبيسيال ان شاء الله بقدره الله. احنا جمعيتنا من 2013 وحنا نخدموا الناجحين ديما في امورنا الحاجه نخموها نعملوها بقدره الله وشكرا سبيسيال لكل السلطات المحليه من الولايات للداخليه وسورتو الناس ما مش نشوفهم هو وزاره الدفاع خاطر وزاره الدفاع الطيران
1: طبعاً
0: نخدموا معهم لا احنا كجمعيه نخدموا معهم ديريكت خاطر ما نجموا نعملوا حاجه لازم نعرفوا المناطق وشيء والحق نشكر الناس الكل ما ان شاء الله باش ما ننسى حتى واحد واللي نسيت وراه في القلب راه نشكروه
1: ان شاء الله تونس ديما في العلالي كما قال سي الحبيب نهار 24 اكتوبر بمسرح كارتاج يفتتح الفنان العربي راغب علامه الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية. نسمعوا راغب علامة وراجعين يلا.

0: هي صارت لخبطة في مخاخ العبيد الجمعة اللي فاتت. علاش؟ قالك طبيل وزكار في الجبينة، وتقال ما تقال على الشيء هذا، اللي تقال واللي ما تقالش رحاب تبعته بالملي وبش قلنا عليه في القيل والقال.
1: فضل فمش حاجة تعدنا ما تبعحيش هكا طبعا.
0: فمش ذبينة تجي قدامك
1: وما تكفيش خدم دي شو عايز. الحقيقة احنا في تونس كل شيء تعدينا به وما عادش نستغربوا حتى شيء، كل شيء ريناه معناها. اما اللي باش نحكي لكم عليه توا قلهم اسكتوا سكر لي البرنامج ما عادش فيها. وصلنا لستاج الوحش سبع. خبر دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هذا يسال في الاخر شفت ايش صار، ايش قال لك، ايش قلت لك طبيل وزكار في الجبينه، واه واه واه هذه غريبة الغرائب معني. برشا قيل وقالت قال على الموضوع من تعليقات هيلا ذويدي كتبت وقالت شنية حكيت الزكر وطبيل في الجبينة، شنو صار نوروني. محمد قال طبيل في الجبينة يقوم بإحياء الموتى لأحد الأعراس. بس ما علقت بجي ربي شكون اللي بربش الباغامتر ياخي، حتى جبينة دخلت في برنامج الزرد نقص كان يقولوا 50 دينار على رأس المرحوم بالقيس. لطف يا ربي، عاش مكسب مات ما خلى، ما هو نقص كم شرشقوا معناه. يوسف قال واحد منهم ورث ورثة من الفرحة جاب الجد والطبيل والذكر، لا سيء ما عاش فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. صفحة جميل اليوم علقوا قالوا آخر ما صدر في تونس طبيل وذكر في جبينة، أي من كتب ياخي قاعدين نرجعوا للجهيلية الأولى ولا كيفاش، لا متسالمين لا حيين سالمين، احشموا شوية شنو هذا. الكومنتاريت إيش باش نحكي لكم يخطلوا بالضحك على كل لون يا كريمة، ما فهميش حد ما قالش عجيب وغرايب وما فهميش حد ما قعدش حال الفم ومصدوم وبهت في اليسار. سمر كتبت إيش قال لك إيش قلت لك عاملين زردة والزاوية بجنبها، يخي قالوا خنشقوا عجبينا بالطبل والذكر علي نقضوا عاملين في دورة تو نورمال بالله. لا احترمت حرمة الأموات لا المقبرة شنو هذا، ويني وزارة الشؤون الدينية. أحمد قال عيد ميلاد المرحوم يحب الزهو والترب تو هذا كلام التقي والله يا ناس. عليا قالت زعم وصية المرحوم ولا عملوها من ريوسهم. حياة علقت بالله طمنون يقولوا لي إلي الفيديو ذكي اصطناعي أمان والله على الدنيا سلام. رياض كتب واحد منهم جد وقف عليه في المنام وقال له شيهي ضربت زكرة.
0: توينسا ما يصدقوا يلقاو علكة يحلو فيها
1: إبداع علي إبداع يبدعوا تعرف لا حول ولا قوة إلا بالله. من التعليقات زيد أبو بكر قال ما صدقنا لله باش ربي يغفر لنا ويحن علينا ويرحمنا بالغيث النافع، يطلعونا هالمصايب باش يقطعوا علينا المطر، خايف على موسم الأمطار. وتشوشتنا القويل ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. حنان كتبت وقالت حتى الموتى مش سالمين خالتين عليهم للجبينة. شندي كريستا ضحكينا تصيب
0: بحقي بحقوا التعليقات والله.
1: كنت رانك اللي فيهم. قالك ماشيين للزردة وحرمة الموتى ايش عملنا فيها. سالم اكتب فت فينا ايش باش تجيبوا هاي فوهبية ياخي، ما فهمش واحد فيهم مع ذوكم الكل بمخه وقال اي ما يجي شكيكا شقوا عجبينا شو هذا. مونيا قالت اكا هويزي ما عاش فيها ايش ما زال ما صارش وايش باش يصير اكثر من اللي صار. سميح قالت تقول في الجاهليه في قريش فكروني بفيلم الرساله وقت هند تخطط لقتل حمزه بالطبيل والذكار زيد ناقص كان وحشي نفس اللقطه.
0: قاعدين خيل الواسع
1: مش نورمال. اسلام علقد يفعل الجهل بالإنسان ما لا يفعله العدو بعدو. الحقيقة صحيح الناس مستها الحكاية وتقلقوا منها برشا خطر زردة وإلا مش زردة ما يجيش تتعدى على حرمة المقبرة والأموات. المقابر الحقيقة مهوش مسارح للفوضى، هي ملاذ للسكينة ومستقر لأحبابنا اللي فقدناهم ورحلوا عن دنيانا. الله يرحم جميع الأموات. بلاصة نقرأ فيها الفاتحة ونترحموا على أمواتنا وندعيوا لهم بالرحمة، بلاصة نمشيوا لها بلباس محتشم عيب حقيقة تدنس بالهرج والمرج. إن شاء الله يكون درس لينا باش نرجع لأصولنا وللقيم بتاعنا. الحقيقة
0: وين جينا رحاب تجيب لنا كارثة معها، صدقوني وين جي رحاب تجيب لنا كارثة معها. لذلك علاش باش نغني ولها هاي طلت الباهية مع الفنانة نبيها كراولي.

0: خارجة العالم، خارجة العالم تظاهرة يظهر لي استنسنا بها كل عام تصير، كل عام تصير نظمها جمعية تورافنا اللي رئيس الجمعية متاعها هو زين العابدين بالحارث، يعيطوا له بابا زين.
1: بابا زين
0: بابا زين شنو حوالك؟
1: شنو حوالك؟
0: لاباس؟
1: لاباس عليك؟ شنو الأمور؟
0: الحمد لله.
1: ماشي الأمور؟
0: الحمد لله. قل لي خارجة العالم
1: اي
0: شنو تحبوا توصلوا من خلالها؟
1: أهم حاجة عندنا احنا هو مصالحة التونسي مع تاريخه.
0: اي هذا هو، هذه هو. اي
1: فهمتني، مصالحة التونسي مع تاريخه.
0: اي
1: شنو نقصدوا بها؟ خاطر التونسي مع الأسف ما يعرفش تاريخه. مع الأسف بالحق التونسي ما يعرفش تاريخه. احنا تربينا، حتى تربينا الجيل نتاعنا احنا اللي عمري 6 سنين راهو تربينا تاريخ تونسي دم 56 فوق الاخر كل ما فما شيء سي لو فيد
0: من الاستقلال فصاعدا
1: اكاهو الاخر كل ما 3000 حضاره ما كانتش موجوده في حتى كي نقراو في المكتب. انا نحكي لك انا تجربه، قلت انا علاش ما نصلحوش مع تاريخ، نجبدوا الاحداث المهمه في بلادنا ونحتفلوا بها. علاش نحتفلوا كان ب عيد الاستقلال كهو، حتى عندنا استقلينا على اسبانيا، استقلينا على روما، استقلينا 20 استقلال عندنا، برشا عباد استعمرونا وبرشا عباد استقلينا منهم، وكل استقلال جاء بالدم ما جاش بليش
0: صحيح.
1: على مر الزمان هذا نحكي لك موضوع مهم برشا. ولهذا قلنا وجيت لوج لوج لوج لوج نلقى اللي معناتها عندنا علم قرابه 200 سنه عمره
0: بركانه،
1: والهدف معناتها الرمزيه نتاعو انه هو استقلال، معناتها كي ترفع نحكيو فيها بعداك انه استقلال على الباب العالي على الدوله العثمانيه، انه كي رفعنا العلم هذاك عباره استقلال على الدوله العثمانيه فهمتني، ومر مراحل عديده تنحكيو فيها اللي خليته تو يوصل للشكل هذا، المنظر هذا، هذاك علاش هذاك الهدف نتاعنا. واكثر من هكا نوصلوش نغرسوا في صغارنا حب الوطن، نغرسوا في صغارنا حب العالم، نغرسوا في صغارنا. وبالحق احنا حتى في التظاهرة متاعنا ركزوا ياسر على الصغيرات على الشباب، ونفكرك زيد اللي انت اول صحفية تواكب خرجت علم في اطرح معناتها قديش بالعام طول تالي
0: هذه
1: قديمة هذه لا هذه جديدة جديدة جديدة جديدة لا هذه جديدة ما القدم ما
0: جديدة مش جديدة
1: عمناول
0: تصويرة هذه نتاع
1: عمناول عمناول صارت عمناول ما شاء الله فهمني هذه هي هذه الهدف نتاع التظاهرة نتاعنا ما عندناش هدف آخر وعملنا حاجة أخرى زاد أنه الشعب الوحيد في العالم اللي يحتفل بعيد ميلاد العالم نتاعو جيت شوف مش موجوده الحكايه هذه ما بدي معناها حاجه مزيانه برشا ويعني يعطيو قيمه للعالم احنا نحبوا ياسر العالم نتاعنا ومزيان برشا فهمتوا لي ناس نهضت عليه ناس صنعته ناس عملته لكن وكيما فما كل زاد حابين الاحتفال به لكن فما جمعيه اخرى احتفلت به مشكوره تاع رضا الزوج هي معناتها لابوليسيون ديسكلافاج معناتها نتاع العبوديه اللي تاعها عام 1864
0: القانون الرق
1: مهم برشا هذاك راهو عالمي تعرف معناتها حاجه خرق العاده هذوما كل مش نفيقوا التوانسه اللي عندهم تاريخ كبير فهمتني
0: خرجة العالم نهار لحد
1: نهار لحد 18 اكتوبر
0: 18 اكتوبر
1: اي نهار
0: خرجة العالم تتعمل كان في تونس
1: والله عندنا في
0: سويس تحتفلوا بها كان في تونس ولا
1: عندنا معناتها الفروع نتاع الجمعيه نتاعنا يحبوا يحتفلوا بها ما نكذبش عليك لكن ما فهمتش علاش ما فهمش تجاوب احنا هون نضرب البوني ونوصلوا والحق كيما الولايه كيما البلديه كيما المندوبيه نتاع الثقافه هذوما كيما مندوب نتاع السياحه المؤسسات في تونس كي نمشي لهم يعاونوا على قد ما يقدروا ما نمشيش نضغط عليهم انا ولا حاجه كما كان بالحق ما يعاونوا يخفوا معاك يسهلوا لك العمليه كي تمشي وسط الجمهوريه ما تلقاش اخر مره في صفاقس خونا فاكر التركي مشي عمل التظاهره فهمتني ما طلب شيء يعني قال لهم على الاقل مشي المندوبيه الثقافه مشي الولايه مشي الكلها يا ولادي وفرونا على الاقل ماجوريت ورقه نحاسيه
0: اقل شيء
1: قالوا ما عنديش فلوس والابواب مصدت امام فكر التركي في الحال اللي انا في التظاهر القديمه عملت ابيل كلمتني اخت جويره معناتها الصحفيه في اذاعه صفاقس نحكي معها حكيت لها قلت لها راهو مش راهو الغرابه في ولايه صفاقس انهم ما يشجعوش التظاهر الثقافيه نقولها معناتها كي يمشي وعندنا برشا ثقافه تاعنا، كي يمشي فاكر التركي يمشي يطلبهم ما عندناش فلوس، ديما يقولوا ما عندناش فلوس، وهذا يلوحوا لهوني وهذا يلوحوا الغادي وهذا هبلوه، فهمتني؟ في العاصمه مرتاحين. وحاجه اخرى اختنا شمس خلود حمروني فيك الجيبس، قالت نعملوا التظاهره هذه
0: باش تصير
1: مش في سير، قالت لي توا فاكر تاع صفيقس بالبوني يعملها حتى يمشي وحده ما لقاش حل، فهمتي؟ اسمها تغلبت، قالت لي راني دقيت لابوي ما لقيت حتى الدعم، معناتها مش دعم فلوس، راني مش طالبين فلوس، معناتها تعاونونا مثلا من دبي الثقافه نجم تعاونهم مثلا
0: تخلصوا
1: لهم حتى فرقه نحاسيه نتاع تور هذيك.
0: بابا زين قولي الخرج العالم من الى
1: من الى
0: باش خروج من
1: شنو باش نتجمعوا في باش نتجمعوا مع العشره نتاع الصبيح تبدا التجمع
0: قدام المسرح
1: في الـ في الـ في الدروج نتاع المسرح
0: في الدروج نتاع المسرح
1: نتلموا كل غاديك تلم لما به نعملوا تصوير المزيانة ونعملوا الخرجه نتاعنا، الخرجه نتاعنا تبدا من المسرح توصل حتى المونجيلا وبعد نعاودوا نرجعوا في الوسط في الـ في الـ في الماده الوسطانيه حتىكش نوصل لاخرها هكا مقابله تمثال من خلدون غاديك نرفعوا العلم على انغام النشيد الوطني، هذه الخرجه كيفاش تتم، وبعد نرجعوا للانشطه، عندنا برشا انشطه فهمتني، عندنا باش نعملوا علاش نمشي نعيطوا للاطفال ورياضه الاطفال والمدارس يجيو والمنظمات وكل شيء، يجيو باش نعملوا ورشه نتاع رسم للاطفال.
0: معناها نهار لحد الجاي نهار حافل بالعلم.
1: بالعلم اي.
0: اللي يمشي يصور.
1: اي وعندنا زاده كورال نتاع اخونا حاتم. تاخونا حاتم حاتم حاتم
0: حاتم
1: حاتم اي باش يعملوا كورال جا معنا عمنا وعملنا وستي مشي مشي يزيد معنا باش يعملوا كورال وباش يعملوا زاد نادي التيكواندو باش يقدم باش يقدم عرض في التيكواندو فهمتي وعندنا زاد المشاركين معنا منظمات شركه معنا مشكوره نحب نذكرها نحب نذكرها عندنا الكشافه التونسيه
0: اي
1: الكشاف التونسي المنظمة الوطنية للطفل التونسي مصيف الجولات يعطيهم
0: الخير
1: اي المنظمة الوطنية للطفل والأسرة جمعية ابداع وفنون هذوما اللي ذكرتهم تو هما ما شاء الله يجيو برشا ومازالوا باش ينضموا ناس اخرين اللي نحنا فهمتني هذوما شكون موجودين معانا باش ينشطوا معانا عملنا العلم مثلا الكشاف نتاع الوردية باش تعمل لك العلم العملاق فهمت ولا وبرشا انشطه نتاع الجمعيات اللي تكون معنا
0: بابا زين باش نختتم خلصت العالم تبدا العشرة نتاع الصباح ولا
1: اي العشرة العشرة اي العشرة نتاع الصباح
0: لما العشرة نتاع الصباح
1: العشرة نتاع الصباح اي وتبدا كيك
0: احتفلوا بالعلم التونسي
1: بالعلم التونسي
0: اللي عمره تقريبا 200
1: سنه عام جاي عام جاي باش نعملوا حفله كبيره
0: عام جاي
1: 200 سنه 200 سنه عام جاي
0: عام جاي يكون
1: هو هو هو هو 20 اكتوبر 1827 قرر حسين بيه ثاني باش ينشئ العلم التونسي خاطر قاعدين يضربوا لنا في البتوات نتاعنا قال خلينا نعمل رايه وحدي باش نبعد على تركيا فهمت والعمل وبعد قد 1831 مع احمد بشابي ترفع العلم هذاك وفتي فيه سيدي ابراهيم الرياحي معناتها كل مبارك هو فيك العلم هذاك
0: موافقين جمعيه تراثنا يعطيك الخير زين العابدين بالحرث وان شاء الله ديما متالقين جمعيه تراثنا برشا انشطه نمشي والغنية خفيفة نظيفة وراجعين يلا يعني.

0: رجعنا توا السبعة الستة واربعة وخمسين دقيقة تحديدا رجعنا مع إليسا. إليسا أهلا وسهلا ومرحبا بك. باش نحكيو على بيدون الدينول. البيدون ما عادش تطيشوه ما عادش تلوحوه على خاطر يصلح لبرشا حاجات كيما هاك نحطوا فيه شكيكل
1: افكار اي في عديد افكار
0: محليها الفازه وانيسه بشوريكم موديل اخر اي كيفاش هذا انيسه قلنا
1: به احنا عندنا المحل البدن نتاع اللي نغسلوا بهم دبش ماشينه لافي ليكيد الصابون السائل هذاك دونك في عوض انو نطيشوهم تو هذه من البيدون فما الابيض وفما ترانسبارون قلت في عوض ما نطيشوهم احنا نجموا نستغلوهم اوترمون به يا اما كيما هكا نغلفوهم يا اما يعني تقنيات متعدده يا اما تغليف بالقماش كيما هكايا والا فما حتى سيرفيتاج بابي سيرفييت وفيرني والجو هذاك الكل هذيا وتنجم نحطوا فيهم مشكاكل نتاع الشريطه المهم خاطر ديما مفرتين كيما نجموا ساعات عندنا لي شوسيت نهار كامل وحنا نلوج على اختها خواتهم وهم من ولا نهار نلقاو خواتهم دونك عندنا وين نلموا ديما الفرت اللي عندنا ولا شكاكل ولا السيكات نتاع الشعر برشا قربش تنجموا انتم تعملوا دي بريزونطوار كيما هكاك في السال دو بان وانك كل حاجه وتنجم تحط فيها شنو اللي عندك
0: ونجم يصلحوا حتى للسال دو بان باش نحطوا فيهم البروسا دون
1: مثلا صحيت افكار اي بروسا دون البروسا تاع
0: الدنتيفريس
1: اي
0: معناها يصلحوا لبرشا حاجات
1: اي يلموا برشا حاجات
0: شنو تشد البيدون وتقص ولا شنو تعمل هذا
1: البيدون هذاك جوست نقص بالكوتور اكاهو وهنا جوست الحرف خاطر باش ما يبقاش احرش الحرف هذاك عملت عليه حرج
0: تلقى منين يتشد من هوني
1: فوالا هذاك يتشد هكا وهذايا في القصة قريت حساب اليد اليد ما صنعتهاش اليد منها في البيدون
0: منها
1: اي منها فيها اي كالعادة في الفيديوهات يشوفوا كيفاش القصة نمتاعها اما اليد منه فيها اما عملت التغليف ريان كو باش يجي فكرة نتاع زهاز تنجم واحد في دار يحب حاجة نظيفة انا مثلا فكرة في الترونسبارون هذاك عملتهم بو نتاع في الجردان زاد المغرومين بالجنينة مغرومين بالجرديناج نقعدوش نشريو في لي بو هذوكم نجموا انت تصنع لي بو فهمت كيفاش دونك ملتي يوزاج وفي نفس الوقت نحافظ على البيئه نتاعنا ونزينوا دهرنا من غير ما مصروف
0: وحاجه مزيانه وحاجه سمحه
1: بيان سور اي حاجه
0: حاجه سهله صحيح. تعمل في الدار البيدن متوفرين احنا اكثر حاجه نغسلوها في الدار هي الحوايج والماعون معناها البيدن مكدسه في الدار
1: نطيشوه
0: نطيشوه البيدون نخليوه لاستعمالات اخرى نجموا نعملوا به برشا حاجات مزيانه بصراحه
1: يعطيك الصحه هذيك هي الفكره كانت دونك ان شاء الله تعجبكم الفكره هذه ان توكا
0: كل مره بفكره
1: كل مره بفكره اي علاش قلت لك استغليتها في جلد
0: كل مره بحاجه اوريجينال حاجه مبتكره تعملها في الدار
1: بيان سور خاطر كيما شفت انا حاجتي اني باكثر بو نزرع فيه النباتات نتاعي كيما انه في البيت البانو كيما انه في الكوجينه كيما في بيت نتاع صغارنا مثلا في بيت بنتي عندها زوز الوين باش تحط كشكاكل ديما تلوج على الشكاكل دونك هذيك هاكا نخبيوهم هذه هي الافكار اللي نجمون استنبطوها من البادن
0: يخليك يا نيسا يفرحك نمشي مع السيدة المخرجة وراجعين يلا

اشري من عند إسباس حمزة، اشري من عند إسباس حمزة واربح رحلة لمصر. ما عليك كان تمشي الإسباس حمزة تشري الخير والبركة، وبعديك باش تصير عملية قرعة، وفما شكون منكم باش يمشي رحلة لمصر، باش يمشي رحلة الأم الدنيا. هذا فيديو بعثه لنا حمزة وهو في مصر، ترى خلينا نشوفوا الفيديو وراجعين. يلا يعني

يا سيدي كي تجي تقضي من عندي سباس حمزة البنان وتشارك القرعة المزيانة اللي نحضر لكم فيها باش تجي القرية. القرية هذه قرية ما شاء الله مضخمة مزيانة كلها مشاوي، دونك نبعثوك لمصر وش تجي بالضبط للقرية هذه، قرية يعني المأكولات البدوية والمشاوي من عند إسباس حمزة بنان خالصة. وقتاش هذايا؟ وقت اللي باش تدخل معنا إن شاء الله على قريب، نحضروا لكم في قرعة مزيانة في مسابقة خارقة للعادة من عند إسباس حمزة البنان. دونك حضروا روحكم، عندكم رحلة لمصر تستنى فيكم عند إسباس حمزة بنان ومعها والوتلة والشوال مزيان.

0: ربح من مع إسباس حمزة مايوفيش، تبارك الله تربح، جيبك تربح عمارة الدار، وكيف كيف تربح رحلة المصر. اليوم ينطلق أكتوبر الموسيقي، اليوم ينطلق أكتوبر الموسيقي ويتواصل من 10 حتى 24 أكتوبر، من 10 حتى 24 أكتوبر. الحفلات متاع أكتوبر الموسيقي باش تكون مبرمجة بين دار الثقافة علي دعاجي حمام سوسة والمعهد العالي للموسيقى بسوسة. اليوم الافتتاح باش يكون مع أوركستر كارتاج السيمفوني بقيادة الفنان حافظ مقني في دار الثقافة علي دعاجي بحمام سوسة. هذه هي كانت حلقتنا لليوم، إن شاء الله نتقابلوا نهار السبت الجاي من السادسة مساء إلى السابعة مساء، بجاه ربي من السادسة مساء بالضبط حتى السابعة مساء بالضبط. يعطيكم الخير، يعطيكم الصحة، ميرسي لليكيب الكل متاع جوهرة اف ام، ونمشي والموعد الأخبار.
1: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: إلى جوهر اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. تواصل أشغال المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتونس العاصمة. والسعودية تعلن عن تعليق العمليات بمطار الرياض بعد تعرضه لاعتداء. في تفاصيل أخبارنا، ينظم في تونس العاصمة المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرون للمهنة. تحدث عن تفاصيله في تصريح الجوهر اف ام رئيس المؤتمر مراد علالة، الذي قدم المؤتمر وأولويات المرحلة القادمة للمكتب التنفيذي للنقابة.
2: نحن اليوم نعقد مؤتمرنا في ظرف دقيق وحساس، يطرح فيه سؤال حول دور الصحافة اليوم في تونس، وما هي علاقتها بجمهورها، وهل هي قادرة على تأدية رسالتها في هذا المناخ السياسي العام في تونس. نحاول من خلال هذا المؤتمر، بعد بطبيعة الحال المصادقة على التقرير المالي والأدبي للعهدة المنتهية، أن نؤسس للمرحلة القادمة من خلال لوائح مهنية ولوائح عامة للمرحلة القادمة تكون بمثابة خارطة الطريق التي ستسير عليها قيادة النقابة بطبيعة الحال بجمهورها العريض. رأينا أن عدد الصحفيين التونسيين هو بالمئات اليوم، هذا قطاع هام وقطاع عندما نطلق عليه أنه سلطة رابعة، يجب أن يكون ويعبر عن نفسه بالفعل كسلطة رابعة تساهم في بناء تونس الجديدة. عندما نتحدث عن سلطة، عندما نقول أن الإعلام والصحافة سلطة، وبالتالي يجب أن نأخذ بالاعتبار هذه اشتراطات هذه السلطة. هذه السلطة في تقديري التي تريد أن تعبر عن ذاتها، أن تلبي انتظارات واحتياجات التونسيين. أعتقد اليوم كرة في ملعب السلطة، السلطة مطالبة بمد يدها لهذا القطاع المهني، لأنه دون شراكة بين السلطة وبين أهل المهنة لا يمكن أن نتحدث عن إعلام حر وعن حرية صحافة وحرية التعبير في تونس. اليوم ليس من المعقول ألا يقع استقبال القيادة الجديدة مثلا للصحفيين من قبل السلطة، قد يكون في مستوى أعلى هرم السلطة أو من يمثلها، والمباشرة في فتح الملفات. هناك ملفات في تقديري اليوم تطرح بحدة وهي صعبة وقاسية علينا جميعا، لكن أعتقد بالحوار سنصل إلى تذليل كثير من الصعوبات، وهناك كثير من الإشكاليات التي يمكن تجاوزها وحلها بخف الأضرار. وهناك أيضا معضلة كبيرة، معضلة التشغيل. اليوم قطاع الصحافة هو قطاع للأسف من يشتغل فيه يكابد صعوبات جمة، إلى جانب غلق باب الانتداب.
1: رئيس المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مراد علالة تحدث أيضا عن الترشحات.
2: الترشحات إلى حد الآن كما يعلم الجميع، يعني هناك 15 ترشح، وربما هناك زميل عبر ربما عن رغبته في سحب الترشيح، لكن الأجيال انتهت. الصحفيون مطالبون باختيار مكتب جديد يضم 9 أعضاء، لكن ليسوا مطالبين باختيار 9، يعني بمقدورك اختيار من 1 إلى 9 أعضاء. هناك ربما إمكانية الذهاب إلى قائمات مغلقة أو قائمات مشتركة أو مختلطة، لكن الأهم من كل ذلك أن الصحفي التونسي يعبر بإرادة حرة مستقلة عن المرشح الذي يثق فيه للقيادة المرحلة القادمة. بطبيعة الحال بعد ذلك سيتم توزيع المسؤوليات داخل المكتب التنفيذي الجديد، بناء ربما على عدد الأصوات المسجلة أو ربما أيضا على التوافقات التي تحصل أثناء المؤتمر.
1: من جهته قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار في افتتاح أشغال المؤتمر السابع لنقابة الصحفيين تحت شعار الصحافة ليست جريمة، إن معركة الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين لا تنتهي بانتهاء عهدة انتخابية. ودعا دبار في كلمته التي ألقاها بحضور ممثلي المنظمات الوطنية والقوى المدنية والاجتماعية والهيئات المهنية والحقوقية والنقابية وعدد من أعضاء مجلس النواب الشعب إلى جعل هذا المؤتمر محطة جديدة لتعزيز وحدة الصحفيين وتعزيز الشراكة وتوسيع دائرة التضامن ودفاع مشترك عن صحافة مهنية وحرة ومستقلة ومسؤولة، وعن حق كل تونسي في الإعلام. في أخبارنا العالمية، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنية السعودية عن تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض مؤقتا بعد تعرضه لاعتداء عصر اليوم أسفر عن وقوع إصابات، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده قد تشارك في ضربات السعودية على الحوثيين وإنها ستدرس الأمر. الهيئة ووضحت في بيان الاعتداء أسفر عن عدد من الإصابات يجري العمل على حصرها، وأن تعليق العمليات جاء إلى حين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرة إلى أنها ستعلن عن المستجدات لاحقاً. أكدت وزارة الخارجية العمانية أن وزير الخارجية العماني أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، وتم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الهادفة إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة. الحكومة اليمنية أكدت في رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة أن استهداف مطار عدن يكشف انتقال التهديد من خطر محتمل على المسارات الجوية الدولية إلى اعتداء مباشر على مرفق مدني، ويؤكد ترابط ما وصفته بالتهديدات الحوثية للملاحة الجوية والبحرية وأمن المنطقة. القوات الحكومية اليمنية قالت من جهتها أنها أحبطت هجوماً للحوثيين في محيط مطار ذوباب في تعز، وكبدتهم خسائر بدعم جوي من التحالف العربي. ختام هذا الموعد الإخباري بتوقعات الطقس الذي يتسم مساء اليوم بظهور سحب أحياناً كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية وأحياناً غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات. وحسب توقعات الاتحاد الوطني للرصد الجوي تتراوح الحرارة ليلا بين 15 و21 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 22 و27 وبقية الجهات، وتهب الرياح من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر شديد الاضطراب ما عدا بخليج يابس يكون مضطربا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
3: جوهرة FM
0: تسمع أوتوموتو
3: من نص نهار لسياجين على جوهرة FM.
0: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليز إكسبير. إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer. الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في تغطيتنا اليومية لفعاليات الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط اللي تتواصل النهار 15 نوفمبر 2026 تحت شعار ميزان. نواصل جولتنا في متحف الشارقة للفنون وزيارتنا للمعارض الموازية وللمعارض المصاحبة للملتقى، وكما قلنا سواء كانت فردية ولا جماعية. الخطط المصري الدكتور بلال المختار حكي لنا على مشاركته، هاو نسمعه.
5: معرض ميزان الحقيقه هو يعني تجربه جميله، والجميل فيه الاجمل فيه ان بمشاركه خمس خطاطين متميزين كلنا بنجتمع على فكره واحده مع اختلاف نوع الخط، وكل خطاط ليه تجربه فنيه وليه خط مختلف، وبالتالي ده عمل يعني بيثري المشهد ويجعل لمعرض ميزان قيمه خاصه. يعني الحمد لله يمكن أنا يعني رشحت للمشاركة بخط الثلث الجلي، فيعني حاولت يعني من خلال أعمالي اللي هي ذات طابع كلاسيكي إن أنا أقدم يعني جماليات خط الثلث، لكن أيضا مع بعض الفنيات الجمالية اللي من خلالها بقدر أعبر بالمبنى عن المعنى وبالشكل عن المضمون. يعني يمكن في لوحة من ضمن اللوحات اللي شاركت بها، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضعوا في الميزان، كانت السماء كتبتها في الأعلى وألا تضعوا في الميزان كبرت ألا عشان تتأكد على المعنى، وبحيث أن هي يعني فيها نهي عن الطغيان في الميزان، وكانت هي الهيكل الأساسي اللي بيشكل كفتي الميزان، كفة في اليمين وكفة في اليسار بشكل متوازن. هنا يعني بنحاول إن إحنا الخط ليس فقط حروف تكتب وإنما رسالة من خلالها بنحاول ننقل المعنى بشكل جميل ولطيف ويجذب المتلقي ويستمتع، والرسالة توصل بشكل أفضل وتكون واضحة يعني.
4: الخطط السوري المعروف في تونس منير الشعراني يحكينا على مشاركته على خط النيسابوري وعلاقته بتونس.
6: في معرض ميزان مشارك، أنا طلب مني المشاركة بالخط الكوفي، فأنا اخترت 4 أنواع من الخط الكوفي قمت بالعمل عليها وتطويرها. في أحدهم يعني أعتبر أحييته لأنه ما كانش فيه منه مخطوطات غير صفحتين، وأنا اشتغلت على الصفحة الأولى اللي وقعت بإيدي من 70s. وأنا برأيي هذا اسم اصطلاحي، لأنه حتى ما في اسم الخطاط، ما في، ما معروف مين هو، ما معروف، بس أنه يمكن المخطوط جاي من نيسابور أو الصفحة جاي من نيسابور، أو في إشارة لأنه هو من نيسابور الخطاط يعني، بس ما في اصطلاح كان سابق لهذا. اشتغلت على استكمال الحروف، لأنه كانت هاي الصفحة كان فيها بس عدد من الحروف قليل، لأنه هو خط جلي، فالصفحة ما في عدد كلمات كبير، كان فيها حروف قليلة. اشتغلت على استكمال الأشكال المختلفة سواء بالبداية ولا بالوسط ولا بالنهاية، وبعدين اشتغلت على تطويره، بعدين اشتغلت على استخدامه بالمطبوعات، بعدين باللوحة الفنية. هذا واحد مخطوط. الخط الثاني كمان في كتاب صدر كمان بالسبعينات، في مؤلف اسمه مارتن لينجز عمل عن خطوط المصاحف، حط صفحتين من مخطوط جاي من القيروان، ما كان يعني ما كان حتى مشار إلى أنه هو هذا مصحف الحاضنة، إن هذول صفحتين مصحف الحاضنة اللي بعدين بعد سنوات بدأوا يسمحوا بنشر صور منه أو يسمحوا بتصويره. كان في صفحتين معروفين هدول كمان عجبني جدا، وكان هو خالط بينه وبين المشرقي اللي هو هذا القيرواني، في سمات مشتركة بينه وبين المشرقي وهو تالي له، فيعتبر تطوير، أخذ سمات خاصة واستحق أنه يتسمى تسمية خاصة. فأيضا اشتغلت على حروفه، على ضبط الأشكال، واشتغلت في الوقت نفسه على الخط اللي هو إجا منه اللي هو اسمه المشرقي أيضا. هذول كمان في عمل بكل نوع. واشتغلت أنا على خط مربع، المربع التربيعي بسموه المعقلي، بسموه الشطرنجي، بسموه أسماء كثير يعني، وهذا كان موجود من الشرق الى من المشرق المغرب، يعني من الشرق للمغرب العربي والأندلس، ويستخدم كثير مع العمارة مع الأشياء، بس كانوا وما بيستخدم على الورق كان، بس كانوا بيكتبوا الفراغ بيعادل الكتلة أو يعادل الحرف يعني. أنا شفت أنه لازم نستخدمه بصرياً لما نشتغل على لوحة اليوم، نستخدمه بطريقة، غيرت بالفراغات، ما كان مقوط، عملت له نقاط، بعض حركات التشكيل الضرورية مثل الشدة ما كانت موجودة، الهمزة ما كانت موجودة، يعني عملت استكمالات، وبعدين دورته، يعني عملت فيه استدارات، تطوير مشيت فيه لبعيد. هون في كمان لوحة بهذا الخط.
4: شفنا زادة عمل برزخ للإماراتية سارة أهلي والأمريكية فريدة ستيت، وهي هي اللي باش تحكي لنا عن المشاركة.
7: سي ما بريمير فوا ان فيت.
8: En collaboration avec Sarah.
7: Ouais, elle a fait l'art de verre et elle a le métier de la molle avant le verre. Donc c'est grâce à ça qu'on voit la texture vraiment fluide juste avant la lumière, juste avant la technologie, et c'est vraiment une danse entre les deux.
8: D'accord, et c'est inspiré bien sûr du thème.
7: Le thème
8: balance.
7: C'est tellement balance entre la lumière, entre le vert, entre le design original vient d'une danseuse, donc il est également une...

0: six tards vraiment divers, tous dans les mêmes salles, qui viennent de partout, vraiment partout.
1: نذكركم اللي اليوم زاد ندوة دولية بعنوان الخط العربي بين الأصالة والريادة العالمية، يقدموها مجموعة من الأكاديميين والفنانين المعروفين واللي عندهم باع وذراع في الخط العربي ولا في الفنون الإسلامية. المحاور بشكون بين الجمال التشكيلي للخط العربي والمحتوى الأدبي للشعر الأندلسي في محاضرة يقدمها الموسيقي والخطاط والمصمم الجرافيكي الإسباني باكو فرنانديز. المحاضرة الثانية الهوية البصرية والخط العربي بنية معرفية وجمالية يقدمها الباحث والأستاذ المصري المتخصص في فقه العمران وفلسفة العمارة الإسلامية الدكتور خالد عزب. المحاضرة الثالثة بشكون بعنوان أثر الحرف العربي في تجارب التجريد الغنائي وحوار الثقافات البصرية، يقدمها الدكتور التونسي خليل قويعة الأستاذ الجامعي والباحث والناقد التشكيلي. هذا شعنا اليوم في ملتقى الشارقة للخط. نذكركم اللي تصور والفيديوهات تلقوهم على السيت بتاعنا www.jawharfm.net ولا على الكونت بتاعنا على السوشيال ميديا فيسبوك وانستغرام جوهر FM. ما بقى لي كان نقول لكم حتى لين نلقاكم ردوا بالكم على روحكم وربي معكم في الأمان وباي باي.
2: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوسة الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تسعى ليلا على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصيص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركة الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. وذكرت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس بأن الشركة الأهلية تمثل خيارا اقتصاديا وطنيا واستراتيجيا يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على المبادرة الجماعية ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة ماشيا مع توجهات رئيس الجمهورية. وأشارت وفق بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الحكومة إلى أن هذا المنوال الاقتصادي الذي ينطلق من القاعدة يخلق فرص عمل حقيقية عبر استثمار الموارد المحلية والجهوية وتحويلها إلى ثروة اقتصادية من خلال مشاريع مستدامة منتجة وذات قدرة تنافسية عالية، مؤكدة أن الشركة الأهلية تمثل صيغة عملية مباشرة لتحقيق التنمية تجمع بين ترسيخ روح المبادرة والتعويل على الذات والاستناد إلى قيم العمل الجماعية التشاركي والعدالة الاجتماعية. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان أنه في إطار إنجاز مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 2 فإنها تعلم مستعملي الطريق الجهوية عدد 22 والمعروفة بالمدخل الجنوبي للعاصمة بانطلاق إنجاز أشغال طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور إلى ممرين في كل اتجاه سواء للقاصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك على طول كيلومتر تقريبا لمدة أسبوع انطلاقا من يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2026. كما دعت وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق المذكور إلى اتباع الإشارات المرورية الدالة الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة قرب حظيرة الأشغال. ومن أخبار العالم، السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض تدعو اليوم رعاياها إلى تجنب مطار الملك خالد الدولي والمناطق المحيطة به إثر تقارير تفيد بوقوع هجمات استهدفته. وفي ختام هذه الإطلالة الأخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتسم الطقس بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات. درجة الحرارة تتراوح ليلا بين 15 درجة و 21 بالشمال والمرتفعات وبين 22 و 27 درجة ببقية الجهات. الريح تهب من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون شديد الاضطراب ما عدا بخليج جابس يكون مضطرب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: نحب النداء هذا يوصل لوزير الربيع. راني انا تدي كبارون تدي في بنتي تمشي تقرا نبدا يدي على قلبي. بنتي تقرا في حمام 6 سنين. اليوم نهبط الجمعه السيركيلاسيون ماليه صدقني تقوم من 6:30 تحضر روحها 5:07 تهبط المحطة. ما هي داري بعيدة على المحطة. تبدأ تستنى في اللواجات اللواجات ساعات ما تلقاهمش يبدأوا كومبلي ويبدأوا يزحموا على سوق الجمعة خاطر السوق الأسبوعية بحدينا وصلت بدرج تعرف أنت السيركيلاسيون وباش تلقى الليسيات وباش تلقى مدرسة واللواج يبدأوا ينبسي باركي خاطر فما نصبة هكا وبهكا. الجمعة اللي فاتت ما خلاش تدخل الجمعة هذه زادة كثير ساعتين مات ديما وهي باك سيونس ساعتين ما ديما يحرمها منهم. كرهبتي خليتها والمدرسة تهلول ما نجمش ندخل خاطر امبوسياج برشا في سوق الاسبوعية راه ما عندكمش فكرة. دخل لي تسعة تكلمني بالتليفون علاش علاش مؤسسة تربوية عمومية هكا علاش
2: علاش ما تحبش تحل لنا مركز ادماج اطفال واحد عليه وينو رئيس الجمهورية وينو الوزير وينو المندوب الجهوي جاهز الليهليس.
3: السلامة جورة فهم توا نسمع في اخبار تلفزه الحقيقه حبيت نعلق عليها على الطاير. بالنسبه للكثيف اللي طالب بالتشغيل اول حاجه بالنسبه للستاندار ثم برشا شركات وبرشا مؤسسات نحو الستاندار ينعم ما تنجمش تعرفك اللابيل اللي جاك يعلق يطلع لابيل ويعلق دونك الكثيف راهو ما ينجمش اون جينيرال ما ينجمش يخدم الستاندار. نقولها بصراحه خدمت فيه 38 سنه ستاندار يعني وعانيت منه الامرين

0: حبيب سهرني حبيب حبك يا حبيبي اكتب على الليالي اسمك يا حبيب.
1: أنا مواطن من عمادة العين البيضاء معتمدية حفوز ولاية القيروان. هذا النداء الثاني. يا رانا حاجتنا بمكتب بريد في العين البيضاء. راي فيها كداش من مواطن. يا رسول الله واحد متقاعد كيفنا يجي في الشهرية متاعه يزمو يكري كاميون يزمو يلوش باش يهزو الشبيكة ولا الحفوز ولا لا. هذا المطلب الثاني وراو ديما نسألوا نسمعوا في العباد يقولوا شنو جماعة البوسطة؟ واحد مرة يقولوا مش يكروا، مرة يقولوا مش يبنوا، يا أخي نحن نحبوا الديوان الوطني البريد يجاوبنا.
2: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
3: You're listening to FM Jawahara.
4: And you're listening to Jawahara FM.
5: I'm David Guetta and you're listening to my new record.
6: Hey you guys, this is Super Sako. I want to thank everybody for listening to my new hits on Jawahara FM.

مرحبا يا وسهلا بالجميع مع وعد جديد سارية جديدة من لو غران هيت تبدأ معكم التو توصل حتى النص اللي ثلاث ساعات نرجعوا فيها على أبرز الأغنيات اللي تم طرحها في الأيامات الأخيرة واللي محققة نسب عالية من الاستماع والمشاهدة ثلاث ساعات زادة مع الأخبار وآخر أخبار النجوم بطبيعة الحال اللي عندهم علاقة بالأغنيات الموجودة معنا في البلايليست متاعنا بين الشرقي والغربي. أسهل معكم الليلة سي سامي الذويري مشكور جدا في الإخراج التقني أحمد حبيسي من قدام ميكروج ومع جاي ترجع معنا إن شاء الله هبة لوسيف. تحياتنا للجميع الكل يسمع فينا في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق، اللي يسمع فينا في تونس ولا خارج تونس تحياتنا وسلامنا للجميع. البداية تكون بالموسيقى مع أليكس وورن صوفيا مريخ بلهم بالكل هذا الفنان الشعبي المصري اللي عمل ضجة في الأسابيع الأخيرة اسمه حمول مرشدي. We'll be right back.

رجعنا معكم من جديد في لو غران هيت على موجات الجوهرة اف ام. مازال مشوار متواصل معكم حتى نص الليل طوال 9:21 دقيقة. نجد التحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا ومن كانوا يسمعوا

ولي في غناية موزو وإينيس تتحق في نجاح محترم بالنسبة للغنية هذه المرتبة 16 إذا بتروح عبد العزيز لويس وعبد الله سليم. المرتبة 15 نلقاو نص الليل جديدة نتاع وائل جسار كان قدموا أكثر بالنسبة للغنيات. مرتبة 12 نلقاو لولا البنات عمرو فياب الغنية ناجحة جدا. حازم آلك غنية متاع رورو حرب. مرتبة 10 نجوى كرم تك تك غنيتها الجديدة. كان عندك كم سنة غنية شيرين المرتبة 9. نانو توليت وسان ليفانت المرتبة 8. المرتبة 7 نلقاو أمانة ما تنسانيش غنية رامي جمال رجعت أصالة عشام مرتبة 6. طب حبك حمو المرشد اللي سمعناها في أول البرنامج مرتبة 4 نلقاو غنية خايل اللي كنا نسمع فيها لشيرين عبد الوهاب المرتبة 3. ماسكارا غنية سان ليفانت محمد عساف المرتبة 2. جريئة قوي توليت المتعود يكون في المرتبة الأولى اللي تأخذها الجمعة هذه بيسان إسماعيل بغنية على العين. هذوما أبرز أغنيات وأكثرها مشاهدة في الأسبوع هذا على يوتيوب بالنسبة للأغاني الشرقية. طبعا ناخذ فكرة على ترتيب الأغاني الغربية في عدد من المواقع والقنوات. خليكم توا مع إيمايل أغنية باد تايمز ناس موكاز وربي صبرني آدم جمالو بيبي واو أغنية كارول جي ونرجو نوصل معكم في لوغرون هيت.

رافائيل ويليام شيلبي. هذه غنية بيتس جوز اون غنية مستمعها للتسعة 41 دقيقة لموجات الجوهرة اف ام. تسمعوا في لو غران هيت موعدنا الأسبوعي يكون هالسبت من التسعة حتى النص الليل. إن شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. كان في الخدمة للمستعان، كان في الطريق سياس رواحكم توصلوا سلامات، وكان تسمعوا فينا وانتم في الدار. تحياتنا وشكرا للجميع لاختيار موجات الجوهرة اف ام. صارية لو غران هيت ناخذوا فكرة على ترتيب الأغاني بالنسبة للأغاني الغربية للجمعة هذه. نحكيه على الأوفيشال سينجل شارت بالنسبة للتوب 100. نحن نأخذه كان المرتبة العاشرة الأولى تايلور سويفت باشن زيرو في المرتبة الأولى. المرتبة الثانية Great Expectation لغنية متاع سيانا سبيرو في المرتبة الثانية. بادي دول لغنية جيمي ميلر المرتبة الثالثة. Stop the Weeding لغنية متاع آش في المرتبة الرابعة. Chosen Texas لإلا لانجلي في المرتبة الخامسة. بوستون ستيلا ليفتي في المرتبة السادسة. The Cure لغنية متاع أوليفيا رودريغو في المرتبة السابعة. نيكول كيدمان لغنية متاع ديلا المرتبة التاسعة. Training Session متاع دوالبا تركيا الشيخ قال أنه استدعاها باش تكون حاضرة في سهرة متاع ملاكمة باش تصير في السعودية، وقال أنه وقتها قتلوا لا ولا اعتذرت وكل. لكن هو قال الاحساس ولا هو شنو قال؟ قال انه دوا لبا ما تحبش تعرب ولا غالب هذه حاجه في دمي، يحكي على عروبه معناها في دم. دونك هذه الروايه متاع تركي الشيخ بالنسبه للفنانه الالبانيه دوا لبا اللي في موجوده في مرتبه التاسعه كما قلنا بغنيه تريننج سيشن. المرتبه العاشره غنيه سومبر غنيته الجديده ماي بادي ايزنت ريدي. هذوما أبرز الغنيات بالنسبة للتوب 10 في الأوفيشال سينجلز شارت. مازلنا حمصتين معاكم في لو غران هيت مع رامي عياش، أحمد سعد، إليسا، كارلي جي، جيبسون، اسمه بيبي ريكسا، دافيد جيتا، ورجعينا.

0: كل جديد بتسمعوه على جوهرة اف ام وائل جسار.
1: فنان سابا رباعي اخر اعمالي واخر جديدي تسمعوه دائما على جوهرة اف ام.
2: معكم سعد مجرد سباعو جديدي على جوهرة اف ام. بيس
3: الدنيا والموسيقى.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي،
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. مساعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. نظمت وزارة التربية بالشراكة مع وزارة الداخلية والأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية والشباب يومان تحسيسيا تفاعليا بالمدرسة العددية 18 في بحي التضامن تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وذلك في إطار تعزيز الوقاية من المخدرات داخل الوسط المدرسي. وتضمن البرنامج مجموعة من الورشات والأنشطة الفنية والرياضية والتوعوية بمشاركة التلاميذ والإطارات التربوية وممثلي الهيكل المتداخلة بهدف توعية الناشئة بمخاطر المخدرات وتعزيز دورهم في الوقاية منها. وفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أكدت مديرة المدرسة فاطمة شغام أكدت أن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية انطلقت منذ السنة الدراسية الماضية تقوم على مقاربة تربوية وأمنية تشاركية تشمل العمل على تحسين المحيط المدرسي وتوعية التلاميذ بمخاطر المخدرات، إلى جانب تعزيز التواصل مع الأولياء ومختلف المتدخلين في الشأن التلمذي. صدقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت على عدد من المشاريع العمومية بكلفة جمرية تناهز 13 مليون دينار، من بينها مشروع بناء نادي الأطفال برفرف بكلفة تقارب 600 ألف دينار. وشملت المصادقة أيضا وفق ما جاء في بلاغ لولاية بنزرت أشغال التهيئة والتنظيف للحدائق العمومية والمقابر ببلدية بنزرت، والقسط الثاني لتهيئة وتعبيد المسالك والطرقات برأس جبل، إلى جانب ملحق صفقة يتعلق بتهيئة وتجميل مداخل المدينة ببلدية العشاشنة من معتمدية سجنان، وملحقي صفقة للدعم اللوجستي والطبي لقسم التوليد ببنزرت. أعلنت غرفة التجارة والصناعة بإصفاق عن تنظيم بعثة أعمال متعددة القطاعات من 14 إلى 18 من نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، وتعد هذه البعثة فرصة هامة لربط شراكات استراتيجية وتوسيع آفاق التعاون مع الفاعلين الاقتصاديين في السوق السعودية الواعدة. ومن أخبار العالم، ذكرت الهيئة العامة للطيران المدنية السعودية أن عددا من الأشخاص أصيبوا في هجوم على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض اليوم، ما أدى إلى تعليق عملياته. هذا ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، لكنه يأتي وسط تصعيد للهجمات الصاروخية التي تجنها جماعات الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على المملكة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه علم للتو بوقوع هجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدا أنه سيتخذ قرارا بشأنه. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: جوهر FM.
0: جوهر سبورت. Avec les e-sports sur Jawhar FM.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع مريد، وفي الغونتخي قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
5: اريد طور عالمك.
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهر سبور. يوم تلعبت الدفعه الاولى من الجوله الخامسه ذهاب في البطوله في بنغردان. الاتحاد الرياضي ببنغردان ربح النادي الافريقي هدفين مقابل هدف. دانيال اوبو سجل بنغردان دقيقة 18، عدل النادي الافريقي أسامة الشريمي في دقيقة 24، وفي الثواني الأخرى وائل الصالحي سجل هدف الانتصار لاتحاد بنغردان في دقيقة 90+6، وهو أول هزيمة بالنسبة للنادي الافريقي لحد الآن في البطولة. المقابلة الثانية تلعبت في استاد حمادي العقربي برادس الترجي الرياضي التونسي ربح الأولمبي الباجي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. هاتريك الترجي سجله حازم المستوري أول هاتريك في البطولة إلى حد الآن في هذا الموسم. وظل الفارق للأولمبي الباجي حمزة المبروك في دقيقة 59. بابلو فرانكو المدرب الإسباني للترجي الرياضي التونسي في أول مقابلة يحقق الانتصار، يقول إنه فرحان بثلاثة نقاط في مباراة اليوم وخاصة الأداء ككل. حكى أيضا على المستوري بقية التفاصيل نسمعها في ميكرو مراسلنا رضا الخليفي.
7: السلام عليكم. First of all, I have to say that it's a huge honor to be here with you guys. It's an amazing club like Esperance. From there also a happy day because we started this adventure with 3 points. I think in the first half we played any doubt the best football of the season because I watched all the games so far and I think I didn't see the team playing with that quality, with that speed, with that understanding of the situation, scoring goals, creating many goals, scoring chances.
6: في المقابل نصيف البيوي مدرب الأولمبي الباجي هو نسمعه شنو قال على الهزيمة في مباراة اليوم.
8: اجتهدنا باش نحضر المقابلة في معناه بالإمكانيات الموجودة عندنا، جينا مأمين بحضورنا، نعرف اللي ترجي نبدل الجهاز الفني أول مباراة لمدربهم، كنا متأكدين اللي باش يلعب بالتشكيلة الأساسية تقريبا نتاعو. الحمد لله يعتبر أنه رغم أنه النتيجة إجمالا ثقيلة شوية 3-1، لكن معناها برشا حاجات بوزيتيف الواحد يبني عليهم. تعرفوا الأولمبي الباجي الكونكيرون ديريكت ماهوش الترجي، خاصة في رادس الكونكيرون ديريكت نتاعنا الجمعيات اللي تجي تلعب في باجا الكل بدون استثناء، والجمعيات اللي ينافسوا معنا على وسط الترتيب.
6: المقابلة الثالثة تلعبت في استاد الطيب المهيري بسفاقس، تقدم سقيط الدائري يفوز بالدربي ضد السي اس اس هدف مقابل صفر، هدف محمد علي العمري في الدقيقة 30، أول دربي في مدينة سفاقس بعد 30 سنة كاملة. نسمعوا يسري بن كحلة مدرب تقدم سقيط الدائري شنو قال على الانتصار في الدربي في ميكرو مراسلنا فوزي الخماسي.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على 3 نقاط معناتها على العهد نتاعنا، 3 مباراة على الأرض نتاعنا معناتها نجيبوا فيها العلامة الكاملة. اليوم كنا مع منافس معناتها محترم جدا معناتها نادي الصفاقسي من الفرق الكبيرة، كان فما كلام انه سقي الدير حقق 8 نقاط من 12 خاطر ممكن ما لعبش ضد الفرق الكبيرة، لكن اليوم صدمنا بنادي كبير معناتها نادي الصفاقسي معناتها بالعرق نتاعو واللاعبين اللي موجودين معناتها فهمت. كذلك اول مباراة دربي بعد 30 سنة معناتها كانت مهم برا، معناتها كان عندها طابع خاص حضرناها كوم الفوز.
6: في المقابل نبيل الكوكي مدرب السي اس اس متغشش برشا بعد الهزيمة في ماتش اليوم وهذا أبرز ما قاله.
10: ما هوش بارازار نهار تاني اليوم الماتش وقت اللي فات ما عميش نظر، اليوم ما عميش نظر لأنه في اليوم ما انتروبيه مي ديفيسير دونك نسوي لا أما شفناه معنا دونك ضيع 45 مينوت تقريبا كامل نتاع بريمير ميتان نقوله 35 مينوت ضيعهم ما تنجمش معنا كنتر نعرفه كنا نعرفه السيناريو نحن نعرفه كيف تلعب الجروبي استنى في بالاريتي في توش في كورنير دونك هذاك اللي صار معنا على غير مالوريزمون على كورنير قبلنا هدف. لا لا ما انت شوف يعرفوا رويا عم بلاسين وجمهور السي اس اس يعرف وجمهور السي تاع السي اس اس والعالمين صحاح نضاف يعرفوا واش قاعد صاير وشنو كيفاش الحاجات اللي قاعده تنخر في الجمعيه دار نعرفوا على ما هيش حاجه جديده وانا عملت اكسبريز تكلمت اليوم باش ما تكلمش تقول تكلم وقت الربع تكلمت اليوم خاطر عيب. لا مش فساد متاع فساد فساد متاع فساد لا إيه إيه إيه نختفوا نختفوا كدول هيبة هيبة هيبة هيبة سميوها هيبة في تونس.
6: المقابلة الرابعة والأخيرة اللي تلعبت اليوم في استاد 15 أكتوبر في بنزرت، النادي البنزرت يتعادل مع الاتحاد الرياضي المونستيري 0-0. مقابلة عرفت إصابة مهاجم الاتحاد المونستيري أحمد بوعصيدة عنده 5 غرز وأيضا أنتور ساغرام إن شاء الله سلامات دونك ما نجمش يكمل المقابلة وغادر وهو عنده الإصابة. غدوة تلعب الدفعة الثانية انطلاقا ماضي 2:30 في أولمبي سوسة ليتوال نادي حمام لنف مقابلة زفرة أحمد الذوادي في الفار هيثم الطرابلسي ترجي جرجيس أمل حمام سوسة أمير العيادي زفر المقابلة في الفار محمد علي قروية نجم المتلوي الملعب التونسي فرج عبد اللاوي في الفار هيثم جيراتش شبيبة العمران مستقبل المرسى مقابلة زفرة محرز الملكي في الفار باش يكون البرتغالي أندري فيليب اللي كان حاضر اليوم في ديربي إسفاقس. الرابطة الثانية نتائج الدفعة الأولى من الجولة الثالثة. مقابلات اللي تلعبوا اليوم في المجموعة الأولى: سليمان خسرت مع ميغرين 3-2، بني خلاد تعادلت مع الرالوي 0-0، الملعب السوسي ربح بعث بوحجلة 3-0، مكارم المهدية تعادل مع هلال مساكن 2-2، مستقبل جابس خسر مع هلال الشابة 2-1، وفي المجموعة الثانية هلال الردايف خسر قدام النادي القربي 1-0. بقية المقابلات يتلعبوا غدوة انطلاقا من ماضي ساعتين ونص. نحكيوا على نتائج بطولة كرة اليد. الجولة السادسة ذهاب تلعبت اليوم. نذكر النجم الرياضي الساحلي كان ربح مكارم المهدية 29-26، النادي الافريقي ربح نادي كرة اليد بجمال 38-32، المكنين ربح اتحاد منزل تميم 29-27، البعث الرياضي ببني خيار ربح جمعية الحمامات بنتيجة 26-25، الترجي الرياضي التونسي في قصر الرياضة بالمنزه فاز على المنزه الرياضي بنتيجة 36-28. ومقابلة كانت لعبة البارح جمعة ساقية الزيد بنصرة بلبا وفات بانتصار ساقية الزيد بنتيجة 30-23. في الباسكت لقاء الأجوار، لقاء القمة، ماتش كبير كان بين النجم الرياضي الساحلي والاتحاد الرياضي المونستيري، وفاز بانتصار اتحاد المونستيري بنتيجة 58-51. من بين أبرز النتائج الأخرى: اتحاد الأنصار خسر مع النادي الإفريقي 46-64، والشبيبة القيروانية فازت على نجم حلق الواد بنتيجة 90-60. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس الذوادي. نشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوانيت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زينة نسي كل فيلم.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport.

0: grand hit.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا نفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

0: et Bingo et musique.
1: Non-stop music.
2: هذه الفنانة السورية أصالة في أغنية الأصالة ولا رجعت أصالة على الشيء من ألبوم الأصالة بيان سور اللي صار فيها تغيير بمناسبة حفلة اللي صار في دمشق وحقق نجاح كبير برشا بالتعاون بيان سور مع أمجد جمعة كانت من أغنية نجحوا اللقاء متاعه ولكن من بعد تم بيان سور الإدخال عدد من التغييرات عليه باش يكون في المستوى متاع الأغنيات اللي تغنيهم أصالة في حدث كبير برشا كما عودتها لبلادها وطنها سوريا بعد تقريبا أكثر من 13 عام دونك هذيك علاش الغنية كانت فيها الإيقاع متاع الفرحة كان فيها أيضا كان فيها برشا خدمة بالنسبة لي هي وبالنسبة زادة للفريق اللي قدم الغنية هذه اللي موجودة في المرات المتقدمة سواء بالنسبة لترتيب الأغاني الشرقية حسب النسب الاستماع وزادة المشاهدة وحسب بيان سور ترتيب تاع الاثنين يعني في مواقع كيما بيلبورد أريبيا اللي يجمع بين الغنيات سواء على مستوى المشاهدة وإلا على مستوى الاستماع. بالنسبة للبيلبورد العربية للجمعة هذه للغنيات الأفضل مازال كالعادة موجود فنان كما توليت مازال في مراتب الأولى. نجاح كبير برشا بالنسبة للفنان هذا اللي اختار بيان سور أنه يخفي الهوية متاعه بالرغم من أنه تم في مناسبة سابقة تسريب الاسم متاعه محمد خفاجة وقد قدم بطاقة العلمية متاعه في النقابة متاع الموسيقيين. نلقاه بغنية قرية قوي في المرتبة الأولى. توليت مع سان ليفانتنانو في المرتبة الثامنة. دمي مغربي غنية بياديس عروبي وتاوسن في المرتبة الثالثة. غنية ياما لي ديستانكت في المرتبة الرابعة. متن ساني الفانكو المرتبة السادسة. غنية كلمة لرامي صبري والعاش ولكن توليت من غير كلام. توليت شفت الكلام لجيتسي مروين بابلو وكذلك حسيني لي توليت في المرتبة العاشرة. هذوما بالنسبة لأفضل 100 أغنية. بالنسبة للفنانين أكيد أنه الأسماء عديدة وفي كل مرة بيانسور قاعدة تتغير الأسماء هذوما وقاعدين على مستوى العالم العربي عديد الفنانين اللي قاعدين يبرزوا البعض اللي قاعد مواصل والبعض الآخر اللي كل مرة بيانسور يطلع بغنية ويقعد مدة ويعود يبقى النجاح لكن عديد الأسماء اللي تبقى هامة جدا على مستوى الموسيقى العربية في الوقت الحالي. باش نوصلوا مع الموسيقى هاجر الترانيت الغنية اسمها Moving to the Sun. ناس موزيدة جانجون لبلاد عمرو ذياب لولا البنت

حلي حلي من عند محمد حامي اغني نص النهار ال 10:44 دقيقة على موجة الجوهرة فهمت اسمه في الجرون هيت صاريتنا بديت معكم التسعة مازالت متواصلة حتى نص الليل ثلاث ساعات نعديهم مع الموسيقى الموجودة في ترتيب الأغاني الشرقية والغربية الأغاني المحققة أكثر نجاح في الأيامات الأخيرة ناخذوا فكرة بعد شوية إن شاء الله على اختتام مهرجان أيام قرطاج الموسيقية دورة جديدة ناخذوا كل التفاصيل الجوائز والتتويجات وأبرز ما ميز حفل الاختتام بعد شوية مع نسرين علوش. قبل هناخذوا فكرة على أكثر الأغنيات اللي حققت مشاهدة في الساعات الأخيرة في آخر 24 ساعة تحديدا نلقاو أغنية تشيدو موز ولا عاملة 9,900,000 مشاهدة اليوم فقط شاكيرا بورنا بوي تواصل النجاح ومحقة اليوم أغنية داي داي محقة 7,000,000 مشاهدة مانيفيست أغنية بانوين ترالالا عاملة مرتبة الثالثة ب5,000,000 مشاهدة فماش برشا أغاني شرقية موجودة في المراتب الأولى نلقاو من الأسماء المعروفة لأنه أغلبية الأغنيات تقريبا هندية دونك محقة نسبة كبيرة متاع مشاهدات بالنسبة للأغاني المعروفة أغنية جوردن ليل كي بوب دامن هانترز الأغنية عاملة 2,000,000 مشاهدة موجودة في مرتبة العاشرة نلقاو جديد الفنان أنويل أي فويل في في المرتبة 13 عاملة 2,133,000 مشاهدة بالإضافة الروزي هي وبرونو مارس أبيتي المرتبة 18 كارول جي غنية بيبي واو الغنية موجودة معنا في الترتيب عاملة اليوم 1,600,000 مشاهدة بوست مالون وسوايلي سان فلاور الغنية هذه من فيلم سبايدر مان نلقاوها في المرتبة 24 وعاملة 1,634,000 مشاهدة نعطيكم بعد فكرة على بقية الأغاني الشرقية والغربية المسموعة والمشاهدة أكثر في تونس خليكم مع إيرا لنجلي غني اسمها بي هير لكي براين غني اسمها فاندر سكيبرز ناس مورامي صبري فلتا شرنوبي غني 5

faire de toi.

0: Salut, là c'est moi, David Bonnetta. J'espère que vous allez bien, tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien, je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera directement disponible sur le podcast de Jaraoua FM. Donc, je vous embrasse très très fort. Bye bye.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني دعم الوزارة للتنقل المهني الدائري للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج بما يتيح لها المشاركة في مهام دورية وفي التأطير والطب عن بعد، خاصة لفائدة الجهات التي تحتاج إلى دعم في بعض الاختصاصات. واستمع الوزير خلال لقاء جمعه اليوم بمقر سفارة تونس في برلين بأطباء وإطارات شبه طبية تونسية مقيمة بألمانيا على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة. استمع إلى مقترحات المشاركين حول المساهمة في تطوير المنظومة الصحية في تونس. ووفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة، فقد تناول اللقاء تيسير الاعتراف بالمؤهلات العلمية للأطباء المختصين بالخارج وتطوير انتداب الإطارات شبه طبية في ألمانيا. كما تم تطرق خلال اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الاستشرائية والبحثية التونسية والألمانية وتبادل الخبرات وإرساء الشراكات في المجال الصحي. دوليا، ندد الاتحاد الأوروبي باتفاق توريد الديزل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محذرا من أن تخفيف العقوبات سيمنح موسكو إيرادات إضافية لتمويل حربها على أوكرانيا. رئيس الوزراء البريطاني يؤكد تضامنه الكامل مع الرئيس الأوكراني عقب تبادل انتقادات بينه وبين الرئيس الأمريكي بشأن تخفيف العقوبات على الديزل الروسي. ومن أخبار العالم أيضا، وزير الخارجية الأوكراني يقول أن بلاده قادت نشاطا دبلوماسيا مكثفا بعد تطورات غير مثمرة جرت يوم أمس، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي أجرى محادثات متواصلة مع قادة الدول الشريكة على مدار اليوم. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net. Le Grand 8.

رجعنا معكم جديد في لو غران هيت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى النص الليل. كما قلت بعد شوي ناخذوا فكرة على أبرز المميزات حفل اختتام أيام قرطاج السينمائية بالنسبة الموسيقية عفوا بالنسبة للفترة هذه. برشا بيان سور عجبهم حفل الافتتاح كما سامي الظهري. عجبك حفل الافتتاح؟ في كل شيء كان الموسيقى. دونك دورة 11 بالنسبة لأيام قرطاج الموسيقية واليوم 7 والأخير بالنسبة للدورة هذه. الحقيقة مجموعات عديدة كانت شاركت في مختلف فعاليات الأيام هذه. طبعا ناخذوها فكرة على أهم مسار في يوم الاختتام. خليكم ديما معنا في المتابعة والاستماع. مواصلين مع الموسيقى. نخليكم مع وائل جسر جديد ونص الليل. رغب علامة جنون روبي ويليامز اسمها بيوتي انعاس. هذو من الغنيات نسمعهم توت سويت. نرجو نوصل معكم في لو غران هيت.

Le grand hit.

هذه الفنانة نانسي عجرم مشهدي ديني من آخر إصدارات الفنانة هذه بيان سور عندها مجموعة من الأغاني الناجحة وقاعدة تواصل بيان سور مع نجاحات أخرى عديدة. بالنسبة للنجمة اللبنانية نانسي عجرم اللي كانت موجودة في تونس خلال الشهر اللي تعدى وعديدة الأسماء الحقيقة اللي ما زالت موجودة في البرمجة بالنسبة للفنانين العرب موجودين في تونس كما راغب علامة وكما فايا يونان سولد أوت. بالنسبة للفنانة هذه الفرحانة برشا بطبيعة بالسولد أوت هذا اللي صارتها في مدينة الثقافة. ناخذوا فكرة على أبرز ما قاعدين يسمعوا ويشاهدوا التوانسة في الأيامات الأخرى سواء على يوتيوب وإلا على لابل ميوزك وإلا على ديزر وغيرهم منصات الاستماع والمشاهدة. بالنسبة على الأبل ميوزك نلقى مرتبة الأولى توليت قري أوي، المرتبة الثانية بلوك سبيبي، المرتبة الثالثة ستيل بانجليز لاني اسمها فلاورز، المرتبة الرابعة سان ليفانت هاي فوابي ميتسوبيتشي، المرتبة الخامسة تيستو اليمنت سوف لايف غنية قديمة برشا لكن ما عندها حتى علاقة غنية جديدة ولا قديمة بالنسبة للترتيب باعتبار أنه فما غنية تعود ترجع تضرب لأنه ولات توندونس ولا استعملها شكون مؤثرين وإلا ظهرت في فيلم ولا في سيري دونك تعود تتلنصى الغنية كما صار مع غنية مايكل جاكسون اللي بعد عرض الفيلم رجع ولا مسموع على غنية ومشاهدة الغنية بشكل كبير. مرتبة السابعة نقاو The Weeknd جيني أند ليلي روز ديب لغنية اسمها One of the Girls لغنية موجودة في مرتبة السابعة. نبيها كراولي في المرتبة الثامنة بغنية شفتك مرة المرتبة التاسعة. تايلور سويفت بايشون زيرو المسيطرة تايلور سويفت بالبوم الأخر على مختلف منصات الاستماع المشاهدة. بالنسبة لليوتيوب في تونس نقاو مرتبة الأولى توليت قرية قوي، مرتبة الثانية سمارة حكاية، المرتبة الثالثة علاوي، المرتبة الرابعة تباعا تباعا شيرين، المرتبة الخامسة باسكال مش علاني بنت الفيت الشعر، المرتبة السادسة نلقاو فيها صوفيا مريخ المغربية بغنية اسمها هو، والسابعة لازارو بغنية زومبي. هذو من الغنيات الأكثر نجم نقوله التوندونس بالنسبة لتونس. بالنسبة للشازام نلقاو نور الدين محمد كائن ثلاثيني، مرتبة الثانية مايل أنجلس لغنية اسمها باد تايمز، كارول جي جود لاين لغنية اسمها بيبي واو، مرتبة الرابعة سمارة حكاية، والمرتبة الخامسة في هواك لغنية لجامعة الدين كانونسيز مع جليل بارارمو لغنية قديمة من أول الغنيات اللي غناها الثنائي هذا في جو الزنقاوي الموسيقى المغربية في البداية في الجزائري عفوا كانت تسمى هكا في البداية لكن بعد واحد مشى للراب واحد قاعد يغني في اللون هذا كان نحكي على جليل باليرمو بلوك ثري سبيبي يار الغنية هذه موجودة في المرتبة السادسة. بالنسبة للحشازع منواصلوا مع الموسيقى الموجودة معنا في البلاي ليست السنة ونادرات نصيف زيتون نقبلها بالكل هذا تيدي سويمز.

0: الدنيا وما فيها
1: يا شمس العمر في اليوم فايق تنسى حبك.

شهد العسل ثغر ياسر في الوحدة لو غبت عني بالأرض تسكن لو تقربين نفس على الخدين هوا قلبي هوا متى ما

سعر مني قدامي بهيدي عندك حق بس والله قلبي من ما بدك القلب ما في يقله لا لا لا تعبس فك الحق

هذا جديد أمجد جمار بعنوان هوا غنية نوصلوا معها للـ 11:54 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام. كنا معاكم من التسعة حتى التوا في لو جران هيت تحياتنا وشكرا للجميل حسن الاستماع والمتابعة. نتقابلوا إن شاء الله وانتم في أحسن حال. نهاية أسبوع مريحة سعيدة للجميع. تحيات سي سامي ظهيري كان معنا ومعكم في الإخراج التقني, أحمد الحبيسي كان معكم من قدام الميكرو. شوية أخرى معادكم عن نشر الأخيرة الأخبار مع هجر النويلي. بعد التواصل برامجنا هو سهريتنا مع دافيد بانديتا في لاكوزا نوسترا والموزيكا مع حمدي وسامي حتى البداية ماتينا الويكاند جديد صباح ورد جديد بالنسبة لموجات الجوهرة. فهم تحيتنا للجميع, لكم زينة صباح الخير. سلام.

0: تحب روحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، مسعد الله مساءكم، اهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين: مجلس وزاري مضيق حول الشركة الأهلية، والسعودية تعلن حصيلة ضحايا الهجوم على مطار الملك خالد بالرياض. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أشرفت رئيسة حكومة سارة زعفران الزنزي أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركة الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. وذكرت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس بأن الشركة الأهلية تمثل خيارا اقتصاديا وطنيا واستراتيجيا يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على المبادرة الجماعية ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة تماشيا مع توجهات رئيس الجمهورية. وأشارت وفق بلاغ عالمي صادر عن رئاسة الحكومة إلى أن هذا المنوال الاقتصادي الذي ينطلق من القاعدة يخلق فرص عمل حقيقية عبر استثمار الموارد المحلية والجهوية وتحويلها إلى ثروة اقتصادية من خلال مشاريع مستدامة منتجة وذات قدرة تنافسية عالية، مؤكدة أن الشركة الأهلية تمثل صيغة عملية مباشرة لتحقيق التنمية تجمع بين ترسيخ روح المبادرة والتعويل على الذات والاستناد إلى قيم العمل الجماعي التشاركي والعدالة الاجتماعية. وقدم وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود وكاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركة الأهلية حسنة جاب الله عرضا مفصلا حول الإنجازات الكمية والنوعية المحققة في مجال حوكمة الشركة الأهلية، لا سيما المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتوحيدها ومنتها عبر السجل الوطني المحدث لتسهيل النفاذ إلى التمويل ودعم المرافقة والتكوين تيسيرا لديمومة نشاطها. كما تم استعراض تشخيص للتحديات والإشكاليات الإجرائية المطروحة واقتراح حلول عملية لتذليلها وفق مقاربة شاملة ترتكز على الإحاطة وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تسليط الضوء على تجارب ناجحة تبرز دور هذه الشركات في تشغيل الشباب والحد من البطالة. كما أوصى المجلس الوزاري المضيق بعد التداول والنقاش بتوجيه الشركة الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجية تماشى مع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. كما أوصى بتطوير التكوين والمرافقة عبر آلية متكاملة تشمل كافة مراحل عدد المشروع من الانطلاق إلى استغلال وموائمة برامج التكوين مع الحاجيات التقنية للشركة وإرساء آليات لقياس أثر التكوين والمرافقة على مستوى الأداء. ودعا المجلس الوزاري أيضا إلى تطوير وتوثيق أفكار مشاريع متكاملة ضمن سلاسل القيمة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة وإدراجها في بنك المشاريع مع توجيه الباحثين للاستثمار نحوها لضمان تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس دعم الوزارة للتنقل المهني الدائري للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج بما يتيح لها المشاركة في مهام دورية وفي التأطير والطب عن بعد، خاصة لفائدة الجهات التي تحتاج إلى دعم في بعض الاختصاصات. واستمع الوزير خلال لقاء جمعه يوم أمس بمقر سفارة تونس في برلين بأطباء وإطارات شبه طبية تونسية مقيمة بألمانيا على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة. استمع إلى مقترحات المشاركين حول المساهمة في تطوير المنظومة الصحية في تونس. ودعا تناول اللقاء وفق ما فدت به وزارة الصحة في بلاغ نشرته أمس تيسير الاعتراف بالمؤهلات العلمية للأطباء المختصين بالخارج وتأطير انتداب الإطارات شبه الطبية في ألمانيا، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الاستشفائية والبحثية التونسية والألمانية وتبادل الخبرات وإرساء الشراكات في المجال الصحي. تنطلق يوم الثلاثاء القادم أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبال الجلود في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القصة عدد 2، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور على الطريقة الجهوية عدد 22 وفقا ما أعلنت عنه أمس وزارة التجهيز والإسكان، موضحة في بلاغ مروري لها أن التحويل الجزئي سيشمل حركة المرور في الاتجاهين سواء بالنسبة إلى مستعملي الطريق القاصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك عبر تخصيص ممرين في كل اتجاه على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع. والوزارة تدعو مستعملي الطريق المذكور إلى الالتزام بالإشارات المرورية الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة بالقرب من حظيرة الأشغال. ومن أبرز أخبار العالم الآن، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عن مقتل 12 شخصا في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم أمس، وأوضحت الهيئة أن الاعتداء أسفر عن وفاة 12 شخصا من بينهم 4 مواطنين سعوديين ومقيمون من جنسيات عدة، 2 من الجنسية البنغلاديشية و1 من الجنسية الأمريكية و1 من الجنسية المصرية و1 من الجنسية الأردنية و1 من الجنسية السورية و1 من الجنسية الفلسطينية وأيضا 1 من الجنسية السودانية. وأشار البيان إلى أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر أيضا عن إصابة 309 أشخاص آخرين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات ومن بينهم إصابات حرجة. الولايات المتحدة تدين وبشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على البنية التحتية في السعودية، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة هذه الهجمات. ومندوب سوري لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم العلبي يقول أن تأكيد مجلس الأمن الدولي على ضرورة احترام اتفاق 1974 لوقف إطلاق النار بين دمشق وتل أبيب يمثل سابقة ويعكس نجاعة السياسة السورية القائمة على عزل إسرائيل وحشد المواقف الدولية ضدها بدلا من المواجهة العسكرية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
3: Nous allons bientôt faire de toi un membre de la famille de la Cosa Nostra. Ce qui veut dire que tu devras placer cette organisation au-dessus de Dieu, au-dessus des gouvernements, au-dessus de ta propre famille. Tu es conscient de ça?
4: J'en suis conscient.
3: Bien. Tu es maintenant membre de la Cosa Nostra.
5: David Vendetta présente
6: Cosa Nostra.
7: Cosa Nostra.
8: Fermez les yeux un instant. Imaginez la nuit, les pulsations, les voix lointaines. Ici, chaque son est une respiration, chaque rythme, une mémoire. Vous êtes ici avec moi, Victorique Leroy. Bienvenue dans mon univers, un voyage intérieur. Et voici mon radio show pour la Cosa Nostra.

شعرنا تمول عمالة الغافلين قبلكم قبلي.